الراجل ورجع لبيته بسرعة فرحان باللي ربنا رزقه إياه، وهو فخور بتلك الزوجة الطيبة الأمينة باللي اشتراه لأولاده الاثنين من المأكل والمشرب ما لذ وطاب، واحتفظ باللي بقي معاه من مال. إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. الأمانة يا أخوانا، الأمانة كنز لا يفنى.

بسم الله الرحمن الرحيم. معانا قصة حلوة بعنوان إنما المؤمنون إخوة. الحكاية دي أحبت في الله لأطفالنا الحلوين اللي النهاردة عندهم عطل مدرسية. القصة بتبتدي بتقول: كان ولد اسمه سامي، وكان سامي من أكتر الأولاد المشاغبين في المدرسة، وكان بيظلم الأطفال الصغيرين وبياخد أكلهم وبيضربهم، حتى بقت المدرسة كلها بتكره سامي وبتتقي شره، بالإضافة إلى أنه تلميذ مش نشيط، بيجي متأخر للمدرسة ودايما بيتعرض لعقاب المدرسة لأنه كسلان ومشاغب. وعلى العكس كان أحمد تلميذ مجتهد، بيحفظ دروسه وبيصحى لمدرسته بالصبح، ونال تقدير المعلمة ورفاقه. في يوم من الأيام المدرسة كرمت أحمد لأنه نال أعلى الدرجات، وأعطته وسام حتى يحطه على صدره لأنه تلميذ نشيط، ففرح أحمد وشكر المدرسة. لكن سامي ما كانش مبسوط، ما كانش فرحان للي عملته المدرسة مع أحمد، وعجبه الوسام، وقرر إيه؟ إنه ياخد الوسام كده بالقوة من أحمد. ولما كان أحمد راجع من المدرسة وفجأة سامي بيقف له بالطريق وبيطلب منه إنه يديله الوسام اللي على صدره، لكن أحمد قال له الوسام ده المدرسة اديتهولي لأني عملت واجباتي. لكن سامي هاجمه وضربه وأخذ الوسام، وحزن أحمد حزن كبير. ومرت أيام وأيام وما جاش فيها سامي للمدرسة، وفرح أكتر الأولاد لأنه ما جاش، ويتمنوا لو يغيب عن المدرسة على طول. لكن أحمد قلق عليه لغيابه الطويل، وقال لأصحابه: لازم نزور سامي في بيته حتى نطمن عليه، يمكن مريض. فقالوا له رفاقه: سامي ما بيستحقش منا إن نزوره، وإحنا على ثقة إنه بيهرب من المدرسة عشان يقضي الوقت في التسكع هنا وهناك. فقال لهم أحمد: لكن أنا حروح. فقال له عامر: أنا حروح معك يا أحمد. وفعلا اتوجه أحمد وعامر لبيت سامي، ولما دقوا الباب فتحت لهم أم سامي وهي بتبتسم. ولما سألوها عن سبب تغيب سامي عن المدرسة، قالت لهم بحزن أن سامي عيان وما يقدرش أنه يقوم من السرير من كتر العياء، من كتر المرض، فطلبوا منها أن يزوروه. طبعا رحبت بيهم ودخلتهم لغرفة سامي اللي كان يعني مشاغب، واللي ضرب أحمد وأخذ منه الوسام. كان سامي تعبان وباين عليه المرض، ولما شاف أحمد وعامر ابتدى يبكي ويقول لهم: أرجو إنكم تسامحوني على اللي عملته معاكم. فقال له أحمد: الحمد لله على سلامتك، الحمد لله على سلامتك يا سامي، ما تقلقش، أنا مسامحك لأننا مسلمون
والمسلم بيسامح أخوه المسلم، حيث يقول الله تعالى: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. صدق الله العظيم. واتعنقوا الأصدقاء. ولما كان سامي عاوز إنه يرجع الوسام لأحمد، رفض أحمد وقال له: لا، أنت اللي هتحط الوسام على صدرك، هتحطه لأن وسام الصداقة اللي بتجمعنا. وبقوا صحاب طول المدة دي. إنما المؤمنون إخوة.

0: صدق الله العظيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإنا لله وإنا إليه راجعون. آل قبعيطة وآل الأحمد في الوطن والمهجر ينعون إليكم بمزيد من الرضا والتسليم لقضاء الله وقدره وفاة فقيدهم المرحوم بإذن الله الشاب هزاع محمد قبعيطة، والده المرحوم الحاج محمد مصطفى قبعيطة، أولاده عبد القادر وكرم قبعيطة، أشقاؤه رجل الأعمال المؤهل الأول المتقاعد مصطفى رائد، الحاج جلال أستراليا، تهامة أستراليا، وعلي قبعيطة، أعمامه محمود أستراليا، نافذ عبد السلام عادل هيثم، والمرحوم الحاج أحمد قبعيطة. أصهرته لشقيقاته محمود النشار، محمد السبسبي، وعبد القادر المحمود. أخواله محمود عبد الحميد، خالد وليد أحمد في ألمانيا، وكامل الأشرفي أستراليا. أبناء عمه في أستراليا علاء الدين، خالد عبد الرحمن، وعبود قبعيطة. أبناء خالته في أستراليا مازن حسان لؤي وأحمد سعيد. تقبل التعازي 3 أيام حسب السنة الشريفة من اليوم الثلاثاء 22 من سبتمبر أيلول لسنة 2026 والحادي عشر من ربيع الثاني لسنة 1448 هجري، من الساعة 6 ولغاية 9 في منزل أشقائه الحاج جلال وتهامة قبعيطة على العنوان 18 لاتينا سيركويل بريسنس. وستتلى عن روحه الطاهرة آية من الذكر الحكيم عقب صلاة العشاء من يوم الثلاثاء 22 من أيلول سبتمبر في مسجد الرحمة جيلفورد 3 رالوي ستريت جيلفورد. وإنا لله وإنا إليه راجعون.

بسم الله الرحمن الرحيم. معنا قصة صغيرة بعنوان انتوا بعتوا دينكم واحنا اشتريناه. امرأة مسلمة بتحط النقاب وبتروح بتتسوق في السوبر ماركت في فرنسا، وبعد ما خلصت من التبضع اشترت كل حاجاتها طبعا، راحت للصندوق عشان تدفع اللي عليها اللي اشترته، وورا الصندوق كان هناك ست متبرجة من أصول عربية. فالست دي بصت للمنقبة بنظرة كده استهزاء، وابتدت تعد السلع اللي اشترتها الست المنقبة، وبتضرب السلع كده على الطاولة تخبطهم. لكن الأخت المنقبة ما قالتش ولا قالت أي حاجة، وكانت هادية جدا. ومن اللي زاد من الست العربية دي غضب، ما صبرتش وقالت لها وهي بتستفزها، قالت لها إن إحنا عندنا في فرنسا مشاكل كتيرة وأزمات، ونقابك ده مشكلة من المشاكل هنا. إحنا هنا للتجارة ومش لعرض الدين أو التاريخ، فلو كنت عاوزة إنك تمارس الدين أو تحط النقاب وروح لبلدك ومارس الدين زي ما انت عاوزة في بلدك. الأخت المنقبة وقفت كده وما حطتش الأغراض في الشنطة بتاعتها، وبصت للست وقامت وكشفت النقاب عن وشها، وإذ هي إيه؟ ست شعرها أشقر، عينيها زرق، وقالت لها أنا فرنسية أبا عن جد، هو ده إسلامي وده وطني، أنا فرنسية وأنا بفرنسا وطني، أنت عربية لكن أنت بعت دينك، أنتوا بعتوا دينكم وإحنا اشتريناه. يا سلام يا سلام، الست المتبرجة دي لازم تروح وتطمر نفسها، تطم نفسها. أعوذ بالله. الحمد لله على نعمة الإسلام.

بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي في الله، معانا قصة بعنوان انتقام زوجة. الانتقام كلمة صعبة، خاصة إن كان انتقام مشبع بجرح للكرامة وللمشاعر. أحداث القصة دي قريبة إنها تكون من عدة شهور بس، وممكن يكون أصحابها لحد دلوقت اللي إحنا بنتكلم عن القصة دي لسه بيفكروا باللي حصل، بيسألوا يا ترى هل اللي هم عملوه كان صحيح ولا إنه كان خراب على كل المستويات. القصة بتقول وبتبتدي إنه شاب كان بيشتغل كمهندس واتجوز من شابة كانت زميلته في الدراسة. كانت أسرتها مهاجرة للولايات المتحدة الأمريكية، وكان هو بيشتغل في الصحراء وما بتشوفهوش إلا مرة واحدة كل شهر زوجته. كانت صديقتها المقربة دايما هي الملجأ ليها، وهي اللي بتسمع ليها وبتساعدها دايما، وكانت بتثق فيها ثقة عمياء وكأنها فرد من أفراد أسرتها. يعني كان الحب بعم أجواء البيت على الرغم من غياب الزوج، وحرص الزوج والزوجة على الحب والمودة بينهم، وما كانش هناك شيء ينغص الحياة السعيدة دي إلا إيه؟ تأخر الإنجاب. وأجمع الأطباء طبعا على إنها مسألة وقت، وإن شاء الله راح يحصل الحمل، ومفيش داعي لأي تدخلات علاجية أو إجراء أي إجراء طبي. وكانت الزوجة مثابرة بتنتظر نصيبها، والزوج كمان. لكن في يوم من الأيام اتكلم الزوج مع زوجته بأنه عاوز حقه الشرعي في التعدد من أجل الإنجاب، وقال لها أنه بيحلم بأنه يكون أب. هنا كانت صاعقة على الزوجة، لكن اللي زاد الأمر سوء أنه الزوجة الجديدة اللي اختارها الزوج هي صديقة زوجته الوحيدة، الملجأ اللي كانت الزوجة تهرب إليه. طبعا اتصدمت الزوجة وفكرت شوية وطلبت منه مهلة لمدة شهر حتى يرجع من شغله من جديد، ساعتها راح تقرر. وحاولت الزوجة بكل الطرق إنها تتواصل مع صديقتها، لكنها ما قدرتش توصل إليها أبدا، اختفت تماما. حتى إنها راحت لزارتها عشان تزورها، راحت لها البيت وما فتحت لهاش الباب. وكانت الزوجة بتشعر بتعب شديد قوي، كانت بتعتقد إنه بسبب التوتر والحزن. ولما اتكلمت مع أمها في أمريكا وطلبت منها إنها تروح وتزور الطبيب، اتصل الزوج عشان يقول لها إنه راح يتأخر أسبوعين تانيين. طبعا الزوجة ما قالتلوش إنها وقت الفحص الطبي عرفت إنها حامل. سبحان الله سبحان الله. وخفيت عنه الخبر السعيد، ما قالتلهوش. وسألته قالت له يا ترى لسه أنت مصر على موقفك إنك تتجوز من صديقتي؟ قال لها أيوة. وافقت الزوجة لكن بشرط واحد، إنها تسافر وقت فترة الزواج الأولانية لأمها وأبوها في الولايات المتحدة الأمريكية. وبعتت الأوراق لجوزها بالبريد
عشان يمضي طبعا لازم الزوج يوافق، وطلبت منه أن يوقع على الأوراق. ما ترددش ولا ثانية واحدة، وافق ووقع ومضى الأوراق كلها. وقبل يومين من بداية إجازة الزوج بدأ القلق يساوره. الزوجة دايما تليفونها مقفول وما اتصلتش بيه، ما يعرفش ازاي يوصل اليها. المهم رجع الزوج للبيت، وصل فتح الباب ما لقاش زوجته جواه. الحقيقة انه ما لقاش حاجة في البيت ابدا، لا الزوجة ولا أجهزة البيت ولا العفش ولا الأساس ولا أي حاجة. لقى بس ورقة صغيرة معلقة ورا الباب، ورا باب الشقة. فتحها الزوج لقى جواها خطاب من زوجته بتقوله إنها باعت عفش البيت والأجهزة، وكمان سحبت أرصيدة الزوج من البنوك، فلوسه كلها سحبتها واللي بلغت قيمتها حوالي 50,000. وكمان قالت له إنها رفعت عليه قضية خلع وكسبت بيها، كسبت القضية من الجلسة التانية، وهي سافرت لأهلها في الولايات المتحدة حتى قبل ما تطلع أوراق المحكمة الرسمية. آخر جملة في الرسالة كانت: تليفونك أنا اتصلت بيك عشان أتأكد إنك لسه عندي موقفك، حتى مشعورش بالذنب تجاه طفلك اللي بحمله جوايا. أنت اخترت الخيانة، كان لابد من عقاب. وبعتت له صورة من تحليل الحمل وصورة لطفله في رحمها، وقالت له بإنها مش هتحرمه من طفله ويقدر إنه يزوره في أي وقت عاوز. وأخيرا بركت له الزواج السعيد. ومرت شهور على اللي حصل. الزوجة دلوقتي عايشة بين أسرتها في الولايات المتحدة وبتنتظر ولادة طفلها. أما الزوج خسر اتفاقه مع صديقة زوجته لأنه ما عادش يملك شيء إلا وظيفته. في كل يوم بيلعن قراره بالزواج وبيندم على زوجته والطفل اللي ضاع من بين إيديه من غير أي مقابل.

وهنا بعنوان انتبه خد بالك، البطارية بتاعت التليفون الموبايل بتاعك هتنتهي، خد بالك. قد ايه مننا ارى الرسالة دي في الموبايل بتاعه، وقد ايه مننا كان حريص ان البطارية بتاعت الموبايل بتاعه ما تنتهيش، فبتتعطل او بتضيع بعض مصالحه، فمننا من شدة حرصه بيقوم بشحن الموبايل بتاعه اطول فترة ممكنة، وفي مننا اللي بيحمل معاه بطارية واتنين احتياطي بيحسب لأي ظرف. لكن مين مننا اتنبه للنداء ده يوم انتبه البطارية او شكت على النفاذ هتنتهي البطارية؟ لكن لما التنبيه ده بيجي مش من الموبايل، ولكن بيجي من القلب والجوارح. نعم احبتي في الله، القلب بيفطر القلب احيانا وبيوشك على شحنة ايمانه تنتهي، وبينادي على صاحبه يا صاحبي ما تضيعنيش، انا اوشكت على الهلاك يا صاحبي، شحنتي خلصت ولازم انها تتملي تتشحن. لو ما شحنتنيش بالحق هتشحن بالباطل يا صاحبي، ما تركنش للاماني، فانا بين اصبعين من صوابع الرحمن. يا ترى هل احنا انتبهنا يوم لما يجي التنبيه ده، انتبه البطارية اوشكت على النفاذ؟ لكن لما بيجي التنبيه ده من العين، بتنادي العين وبتصرخ وبتقول يا صاحبي ما تضيعنيش، ضعف بصري وخلصت شحنتي يا صاحبي، ما لي أرى في الظلام، ما أقدرش إني أشوف النور يا صاحبي، يا صاحبي ضعف بصري في كل ما يرضي الله، وحد بصري في كل ما يغضبه. يا ترى هل إحنا انتبهنا يوم لما يجي التنبيه ده، انتبه البطارية أو شكت على النفاذ، البطارية هتنتهي هتفضى؟ لما يجي التنبيه ده من الودن، لما بتنادي وتقول يا صاحبي خلصت شحنتي، يا صاحبي مالي في سماع كل صراخ وعويل، لي حظ ونصيب، مالي في سماع دبيب المعازف والأوتار، لي حظ ونصيب، وبتشوفني مليانة عن التانية يا صاحبي، مالي لو اتذكر طيب الكلام وذكر الرحمن وتلاوه القران، قلت ايه ما اسمعش، ونورت لمبتي الحمرة
وخلصت شحنتي يا صاحبي، ما تضيعنيش أحبتي في الله، لسه عندنا الفرصة ما دام عندنا أنفاس، فياريت كل واحد مننا يشحن البطارية بتاعته ويملاها عن آخرها تحسب ليوم لا يعلم طوله وأهواله إلا المولى عز وجل. خلي بطاريتكم مشحونة بالإيمان بالله، وبارك الله فيكم. وأسألكم الدعاء لينا كلنا بالهداية وحسن الخاتمة وصلاح الحال، وأن يفرج الله همنا وكربنا وكروب جميع المسلمين. اللهم آمين آمين آمين.

0: وإياكم إلى حلقة جديدة من حلقات من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة اليوم من سلسلة ندوات الفكر الإسلامي من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. يشترك في الندوة سماحة الدكتور الشيخ صبحي الصالح نائب رئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى في لبنان، وفضيلة القاضي الشيخ فيصل مولوي المستشار في المحكمة الشرعية العليا في لبنان. موضوع الحديث اليوم هو قول للنبي عليه الصلاة والسلام رواه إماما المحدثين البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. مشاهدي الكرام، مما يتضح من حديث النبي عليه الصلاة والسلام أن قوله يتناول موضوع ليلة القدر. وليلة القدر كما هو معروف ليلة مباركة مقدرة لدى جميع المسلمين، وفيها الخير الكثير. هذا الموضوع نأمل من سماحة الدكتور الصالح أن يبين لنا معنى ليلة القدر، ولماذا سميت بهذا الاسم، وما هي الفضائل التي تنتظر من هذه الليلة المباركة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. من هذا الحديث الذي قرأتموه ومن أحاديث أخرى ومن كتاب الله بالدرجة الأولى، نفهم ما يتعلق دينيا بليلة القدر وبأهمية هذه الليلة. من هذا الحديث نفهم أنها ليلة الغفران، ليلة المغفرة والرضوان، فمن قامها من أحياها، يتكلم رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم مؤكدا أن الله يغفر له ما سبق وتقدم من ذنبه. إذن من الحديث نفهم أنها ليلة المغفرة والرضوان. من مكان آخر ومن كلمة القدر نفهم شيئين. الشيء الأول يتعلق بالقدر بالمقدار، المقدار العظيم، فلان له قدر كبير. فهل ليلة القدر بهذا المعنى؟ وقد ورد ها هنا: من قام ليلة القدر، فلم يقل عن أي ليلة إن ليلة القدر العظيم إلا عن هذه الليلة. وهل هذا المعنى ديني مخصوصة به تلك الليلة لسبب ما، وما ذاك السبب؟ لكن أيضا كلمة القدر في اللغة صالحة لمعنى آخر، هو القضاء والقدر أو التقدير. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم. أمرا منذرين الأولى. منذرين، نعم. فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا منذرين. الآية الثانية، الأولى منذرين والثانية الأولى منذرين والثانية منذرين. إذن هذه الآية التي تضمنت ذكرا لليلة أنزل فيها ما أنزل وفرق فيها كل أمر حكيم، هكذا بالمعنى الكلي الشمولي، أهي ليلة القدر؟ هذه الآيات من سورة الدخان، أكثر المحققين أن نعم هي ليلة القدر. فإذا ليلة القدر لم تكن فقط ليلة المقدار العظيم، بل هي ليلة التقدير والفرقان، الليلة التي يفرق فيها كل أمر، والتي قدرت فيها في كل عام تكون هذه الليلة، وهي على الأغلب كما سنرى في حوارنا في 27 من رمضان في العشر الأواخر، في يغلب في هذه الليلة أن المقادير لكل ما يتعلق بالسنة التي كانت منذ العام الذي مضى حتى السنة الجديدة تكتب المقادير للكون كله، وهذا أمر ديني يعني لا يحتاج إلى تفكير عقلي وإلى تجارب وإلى إقامة أدلة، مسألة دينية خالصة تقتضي إيمانا بالغيب، ومن دون شك الإيمان بالقضاء والقدر مطلوب من كل مسلم، ولا يمكن أن يكمل الإسلام بدون ذلك. ويبدو أن الأقرب إلى النفس، والله تعالى أعلم، أنها ليلة القدر بمعنى التقدير أكثر مما هي ليلة القدر بمعنى المقدار العظيم، وإن كان من الممكن في هذا الأمر الجمع بين المعنيين، وهذا كائن في شمولية التعبير القرآني. وكأن الذي يقدر ها هنا أنها للتقدير أو يرشح لذلك أكثر من معنى ليلة القدر يعني المقدار، هو ما ذكر فيها وحولها من أشياء تتعلق فعلا في الحديث بكتابة المقادير في تلك الليلة بالذات. وإذا قرأنا السورة التي تسمى سورة القدر لاحظنا أنها كما يعرف كل مسلم إن أنزلناه في ليلة القدر، ويعظم أمرها وما أدراك ما ليلة القدر، هذه عبارة قرآنية معروفة يعني أمرها عظيم جدا، فمجرد قوله وما أدراك تعطي العظمة، ولكن وما أدراك ما ليلة القدر ما هي؟ أهي فعلا ليلة التقدير؟ نعم، ليلة القدر خير من 1000 شهر. ربما لو قال قائل ولما لا تكون خيرا من 1,000,000 شهر، من 1,000,000,000 شهر بهذه التعابير الرقمية الموجودة في أيامنا. نقول إن القضية على الأغلب في العدد هنا لا مفهوم لها، وذلك واضح، لا يقصد من ذلك إلا إعطاء فكرة كما يعبر الناس، يعني خير من 1,000 شهر، من 1,000 جيل، من 1,000 قيمة، من 1,000 زمن، من 1,000 مكان، من 1,000 حضارة، يعني يستطيع الواحد منا أن يقول. فإذا هو يرى أن الغرض أنها فوق الزمان، إذن من الحديث ليلة الغفران، من الحديث أيضا لأنها القدر ليلة المقدار، من الحديث ومن سورة القدر هي ليلة التقدير، وهي فوق هذا كله خير من الزمان، هي فوق الزمان. لماذا؟ لماذا ليلة من دون كل الليالي تكون الليلة التي يريد الله أن تكون مسجلة فيها الأقدار وذات القدر العظيم؟ لماذا؟ قالوا، وكلامهم صحيح واضح بل حاسم، أن السبب في هذا أنها هي الليلة، هي الزمان الأول في لحظة منها بدأ نزول القرآن المجيد، فاستحق شهر رمضان برمته التكريم بسبب تلك الليلة، كأنها عيد الدستور، دستور المسلمين، دستور حياتهم، يعني عيد يتذكر فيه المسلمون أول لحظة من لحظات نزول
1: سلام هي حتى مطلع الفجر أيضا.
2: ثم هناك إذن هي فوق ذلك سلام وأمان، يعني إذا أحببنا أن نختصرها لنسمع إلى فضيلة قاضينا الجليل، نقول إن ليلة القدر مغفرة ورضوان، تقدير وفرقان، مقدار عظيم في كل الزمان.
1: فضيلة الشيخ فيصل، النبي عليه الصلاة والسلام يقول من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، هنا دعوة إلى القيام وإحياء هذه الليلة، كيف يكون هذا الإحياء والقيام وكيف يكون إيمانا واحتسابا لله؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم. من المعروف في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قيام الليل، وقيام الليل معناه أن يستيقظ المسلم قبيل وقت الفجر فيصلي ركعات لله عز وجل. ومن المعروف أيضا ما يسمى إحياء الليل، والإحياء هو قيام الليل كله، بحيث أن المسلم لا ينام من صلاة العشر، من صلاة العشاء إلى صلاة الفجر. المعروف بشكل عام قيام الليل، لأنه هو الأساس المنصوص عنه في كتاب الله عز وجل: ومن الليل فتهجد به نافلة لك، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. لكن هذا الأساس المستمر لا يمنع أن المسلمين بين وقت وآخر وفي مناسبات من المناسبات الطيبة يحيون الليل كله، لكن هذا يبقى في أوقات استثنائية، بينما الأساس هو قيام الليل، أي قيام جزء من الليل. هنا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فهو يربط بقيام ليلة القدر، وهي ليلة واحدة في السنة، يربط بها مغفرة الذنوب الماضية كلها، وهذا جزاء عظيم جدا بالنسبة لعمل يعتبر أصلا من النوافل. لكن يوضحه تماما قوله عليه الصلاة والسلام: إيمانا، إيمانا بليلة القدر. وليس المقصود بالإيمان بليلة القدر الإيمان بأنها ليلة من أعظم، أو هي أعظم الليالي على الإطلاق، أو أنها الليلة التي وقع فيها التقدير، أو أنها الليلة التي أنزل فيها القرآن،
2: إنما
3: أو بدأ نزول القرآن فيها. إنما المقصود في تصوري هو الاحتمال الأخير، وهو أنها الليلة التي بدأ نزول القرآن فيها، فاعتبرت وكأنها ليلة نزول القرآن. والإيمان بها إنما هو الإيمان بما أنزل فيها، أو بما بدأ نزوله فيها، وهو كتاب الله عز وجل. فمن قام هذه الليلة إيمانا بما أنزل فيها وهو القرآن، ويتبع الإيمان الالتزام والعمل، ثم كان قيامه في هذه الليلة احتسابا، أي طلبا للأجر من الله عز وجل، إخلاصا لله تبارك وتعالى، بهذا المعنى استحق أن يغفر له ما تقدم من ذنبه، لأن إيمانه بالقرآن والتزامه به يغطي قيامه بكل الفرائض، ويجعل القيام بهذه النافلة وهي قيام رمضان، يجعل هذا نتيجة لكل الفرائض، ويجعله بالتالي مستحقا للمغفرة التي وعد بها.
1: يعني تجمعت الأمور، يعني ترتب الغفران هو بناء على أولا القيام،
3: نعم،
1: والإيمان بهذه الليلة، والاحتساب لله في القيام،
3: أنزل
1: وبما أنزل الليلة، ونظرا أيضا لقيمة هذه الليلة العظيمة
3: بلا شك، لأن قيمة هذه الليلة في تصوري إنما هي من نزول القرآن فيها.
1: نعم.
2: ولكن الغريب في الموضوع،
1: نعم،
2: ما أدري إذا كنا نتكلم في هذا، أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أتى بمثل هذا الثواب الذي فيه مغفرة لما تقدم من الذنب،
1: نعم،
2: للعبد في غير ليلة القدر أيضا.
1: نعم.
2: مثلا من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وهناك أشياء أخرى أيضا لا مجال للإطالة فيها، لكن في موضوع ليلة القدر وبعد الذي ذكره فضيلة الأخ الجليل عن قضية البدء بإنزال القرآن في رمضان وفي تلك الليلة بالذات، يصبح الأمر متعلقا مرة بالليلة لأنها هي أهم ما في رمضان، ومرة برمضان كله لأنه كرم بسبب تلك الليلة، ويكون التبادل بين المعنيين قائدا بالإنسان إلى فكرة في الإسلام مستساغة جدا، وهي أن كل عمل إنما تكون له قيمة بحسب نوعيته وليس بحسب عدديته ولا كميته. وهذا واضح في كثير من الأشياء، يعني رجل صام كل رمضان ولكن ربما صام كل رمضان فقط عن الأكل والشراب، وأمكن أن يقع في بعض الموبقات في نهار رمضان وهو صائم ولم يخجل ولم يستحي من ربه عز وجل، وهو يعلم أنه كم من صائم ليس له من صيام إلا الجوع والعطش، ومن لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، مع ذلك يقال صام رمضان. ولكن إنسانا فقط في ليلة يغلب على ظني يلتمس منذ العشر الأواخر ليلة القدر، وهو يغلب على ظني أن في ليلة 27، وإذا هو فقط لم يقم يتهجد في كل ليلة كل ليلة كل ليلة. بعض الناس قام كل ليلة ولكن أيضا ما كان مخلصا، هو قام تلك الليلة معتقدا أنها أيضا فعلا توافق أو تتفق مع ما كان في الزمان أزلا من نزول القرآن في تلك الليلة، مجرد اعتقادي حتى لو لم تكن هي ليلة القدر. وماذا يفعل؟ يشعر كأن ليلة القدر فعلا فوق كل الزمان، لأنه تخطى بها كل أنواع الزمان، لا بسبب أنه صام كل رمضان ولا حتى لو أنه طول العمر صام الدهر، ولكن بسبب أنه أدرك قيمة لشيء أراد ربنا أن نفهم أن له قيمة مخصوصة. هذا يعني أن قيمة المواسم، قيمة الطاعات، قيمة الأمكنة، قيمة الأزمنة شيء مقصود في الإسلام لتعليم الإنسان قيم الأشياء. كيف تحتفظ بقيمة الدين إن لم تكن الأسباب الموصلة إلى استشعارك القيمة هي حاضرة بين يديك؟ أظن أن هذا من ضمن الأسباب التي جعلت لهذه الليلة ذاك المقدار العظيم. فإن أضفنا إلى ذلك أن ربنا في أكثر من آية أوضح أن أيامنا لا تقاس على أيامه، وأن زماننا لا يقاس على الزمان لأنه لا يخضع لزمان ولا مكان، نحن مقيدون بأغلال الزمان والمكان، بالطلوع بالنزول بالفوق بالتحت، هو عز وجل تعالى الله وتقدس عن كل زمان ومكان، فهو القائل إن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، وهو القائل عن عروج الملائكة في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فهذا كله إن أعطانا فكرة عن قيمة الزمان فهو يعطينا إياه لا من خلال مقاديره بمجموعة الثنوات الثواني والدقائق والساعات، لا، يعطينا إياه بمقدار ما نقوم به فعلا من خالص العمل وصادق الإنتاج والنافع والخير، وخاصة في ليلة هي خير، هي الخير كله، هي خير من كل شهر من ألف شهر.
1: شكرا فضيلة الشيخ فيصل. هناك بعض الاعتقادات التي يراها كثير من الناس لهذه الليلة والتي لم يرد بها نص من القرآن ولا من السنة، فهل توضح لنا كيف يعتقد المسلم بهذه الليلة وما هو شأن هذه الاعتقادات المشهورة بين الناس؟
3: الله عز وجل بيّن لنا أن هذه الليلة هي خير الليالي على الإطلاق، لما بدأ فيها من نزول القرآن الكريم، وبين لنا أن هذه الليلة عندما بدأ فيها نزول القرآن وكأنها كانت أشبه بعيد يعم الأرض والسماء، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، كأن الملائكة وجبريل عليه السلام طيلة هذه الليلة في ذهاب وإياب بين الأرض والسماء ينقل أمر الله عز وجل في كل مسألة من الحلال أو من الحرام أو من القيم أو من الاعتبارات كلها. هناك كأن ما يشبه بمهرجان، كانت الأرض والسماء كلها مبتهجة ببداية نزول القرآن الكريم في هذه الليلة المباركة. نحن الآن نحتفل في كل سنة بذكرى هذه الليلة. بعض الناس يظنون أن هذه الليلة يعني وكأنها اعتبار معين قد يأتيني وقد لا يأتي، وإذا جاءنا في هذه السنة نرى نورا ونرى كذا ونرى كذا، هذه كلها لا أصل لها.
2: نافذة تفتح
1: طبعا هذه لم يرد الشجر يسجد
3: كلها
2: لم
3: لا
2: يرد أبدا. ليس
3: هي ليلة مباركة بما بدأ فيها من نزول القرآن،
2: هذا هو
3: ومن قامها معنى ذلك أنه بدأ يأخذ من معين القرآن
2: تماما،
3: وبدأ يستفيد من خير القرآن، وهنا ينير الله قلبه، ينير الله حياته، لكن بالمعنى المعنوي وليس ضروريا أن يكون هذا بالمعنى المادي.
1: وهذا ربما المعنى الذي قصده النبي عليه الصلاة والسلام عندما سئل أنه إذا شهد أحدهم الليلة فماذا أو فبماذا يدعو الله، قال ادعو الله اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. هذا طبعا
3: هذا هو الدعاء المأثور،
2: هذا نوع من التحول الدكتور مروان.
1: نعم.
2: في أو التقنية، يعني إيجاد قناة جديدة. الإنسان متعود أن يقول كلمات معينة في حالات معينة لأنه يطيب له ذلك، لكن عندما يقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا يقول في مثل هذا الوقت الذي يظن أنه جو خاص، مناخ فريد من نوعه، علمه أن يقول شيئا يتعلق بطلب المغفرة. وإذا هو بدلا من أن يتحول في فهمه للقضايا إلى التصورات الحسية المادية كما كان بسطاء البشر في قديم الزمان البدائيون من البشر، لأنهم يحتاجون دائما إلى أشياء مذهلة، إلى أشياء عجائبية، بدلا من ذلك يحول رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين إلى التفكير الواعي بالقضايا، إلى فهم الزمان، إلى فهم كل ما يحيط بهم، حتى الشؤون الدينية البحتة يجب أن تفسر تفسيرا أقرب إلى أن يتقبله أي إنسان ذو فطرة سليمة. ومن أجل ذلك لما ظنوا أن قضية قوة تفتح في السماء مثلا، كان هذا من ضمن أسبابه أن هذه الفولكلور أو هذا الفولكلور الشعبي والمأثورات الشعبية موجودة ليس عندنا، عند أمم غيرنا، والإسلام أبعد ما يكون عنها، ولكن العوام عادة يحبون الأشياء التي فيها قضايا قصصية وقضايا مدهشة. فتوقفنا عند هذا الجانب في الحقيقة ضروري في أيامنا، لننقذ من عقول الناس أو لنخرج من عقول الناس هذه الأفكار التي تعتمد على المأثورات غير الصحيحة.
1: بقي موضوع صغير، هو بالنسبة لتحديد الوقت، يعني يقال أنها في العشر الأواخر،
3: يعني
1: والأرجح أنها في 27، ولكن هناك من يقول أنها في يوم 17 من رمضان، فلا أدري يعني كيف ماذا نرجح.
3: أرجح ما اتفق عليه العلماء أنها في العشر الأواخر وفي الليالي الوتر، ثم من بين هذا الاتفاق الترجيح على أنها في ليلة 27 أيضا، أما ما دون ذلك فهي أقوال شاذة.
1: نعم. لا يمكن،
2: خاصة السابع عشر من رمضان. نعم هذه نعم لم ترد
1: لأنهم يعني
2: بإسناد نظيف أبدا.
1: نعم يعني لأن يربطون بين هذه الليلة وليلة
2: بدر. يعني ليلة بدر طبعا، ليلة بدر يعني بالليلة السابعة عشرة، يعني في السادس عشر من رمضان الليلة السابعة عشرة. لا علاقة بين الموضوعين عند العلماء المحققين أبدا.
1: نعم على كل حال نشكر لأصحاب الفضيلة هذه الشروح المفيدة عن هذه الليلة الكريمة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لنا صيام رمضان وقيام هذا الشهر الكريم وقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، ونسأل الله سبحانه وتعالى مغفرة الذنوب وأن يسهل لنا التوبة عن أعمالنا، إنه سميع مجيب. نقرأ عليكم قول النبي عليه الصلاة والسلام في ليلة القدر، قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. نشكر لكم إصغاءكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: الحكمة نبع فياض من ثغر الحكماء.
1: عزيزي المستمع، أشاركك أجمل 16 حكمة وعبرة فاجعلها أمام عينيك. إضاءات وحكم. إذا استعجلت في صلاتك فتذكر أن كل ما تريد لحاقه وجميع ما تخشى فواته بيد من وقفت أمامه. تأملها مرة أخرى. أكثر الناس فرحا بالهدية مشتريها ليسابق اللحظات ليرقب أثرها، فلا تخزله مهما كانت. لا تجعل جوالك نقطة عبور لشائعة أو غيبة لمسلم أو كذب فتبلغ الآفاق، فأوزارها محسوبة عليك بلمسة لم تكن في الحسبان، بل اجعل نقطة تفتيش تحجز الأذى عن إخوانك المسلمين. جاء شخص لشيخ جليل فقال له: فلان شتمك في أحد المجالس. فقال الشيخ: إن كان الرجل رماني بسهم فلم يصبني، فحملت أنت السهم وغرسته في قلبي. حقيقة اجتماعية. عدوك ليس من قال فيك، بل عدوك من بلغك. في كل مرة أسكب الشاي في الكوب أملأه لنهايته، وما إن ارتشفته يتساقط بعضه على جسدي ويؤلمني، فأصبحت أملأه للنصف فقط. بعض البشر تماما كالشاي، عندما نملأهم بحياتنا ونعطيهم اهتماما زائدا يؤذوننا، لنهتم بهم ولكن بحدود المعقول، تجنبا للساعات نحن في غنى عنها. الحياة مثل السوبر ماركت، تتجول فيه وتأخذ ما يطيب لك من المعروض، ولكن تذكر بأن الحساب أمامك وستدفع ثمن كل شيء أخذته. الصداقة أشبه بالكتاب، تحتاج لثواني معدودة لحرقه، لكنك تحتاج سنين لكتابته. أغلق آذانك إذا كنت لا تستطيع إغلاق أفواه الآخرين. كلما ارتفع المصباح كلما اتسع نطاق إضاءته، فارتفع أنت بدينك، بأخلاقك، بتفكيرك، بقدراتك، لكي يتسع نطاق عطائك وتأثيرك الإيجابي في الحياة. القلق مثل الكرسي الهزاز، سيجعلك تتحرك دائما لكنه لن يوصلك إلى أي مكان. مؤسف حقا أن تكون النظارة ماركة والساعة ماركة والحذاء ماركة والشخصية تقليد. إن الصواعق لا تضرب سوى قمم الجبال الشامخة، وأما المنحدرات فلا تذهب إليها إلا المياه الراكدة المحملة بالأوساخ، والمرء يبتلى على قدر دينه. يظل الإنسان في هذه الحياة مثل قلم الرصاص، تبريه العثرات ليكتب بخط أجمل، وهكذا حتى يفنى القلم، فلا يبقى له عند الله إلا جميل ما كتب. لا تتضايق إذا وجدت في حياتك بعض التقلبات، هذا أمر صحي، لأن حياتك مثل رسم تخطيط القلب، إذا كان على خط واحد فهذا يعني أنك ميت. إذا قابلنا الإساءة بالإساءة فمتى ستنتهي الإساءة؟ قال تعالى: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. وهذا الكلام مستمعينا الكرام في قمة الروعة، قرأت لكم هذا الكلام وقد أثر في نفسي كثيرا. قرأت كلاما لعثمان بن عفان رضي الله عنه عندما قال: إني أستحي من الله عندما يمر علي يوما ولم أفتح القرآن، وقد استشهد وهو يقرأ القرآن. انتبه لنفسك، اقرأ لو سورة في يومك، لا تدع لك يوما إلا وأرضيت ربك ثم نفسك. اجعل شعارك لهذا العام قدوتي عثمان في حب القرآن. أكثر من الدعاء في السجود: اللهم يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلبي على دينك، فلعله من أسباب ثبوتك عند السؤال الملائكة في القبر. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. شاركناكم هذه الحكم والعبر عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
0: الحكمة نبع فياض.

0: اللهم ارحمنا بالقرآن، واجعله لنا إماما وهدى ونورا ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا، واجعله لنا حجة يا رب العالمين.
1: مستمعينا الكرام، إلى أن يحين موعد أذان الظهر نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
2: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ومن يشفع

0: هنيئاً لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: مستمعينا الكرام، أما الآن فقد حان موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع على مسامعكم أذان الظهر.

أشهد أن لا إله إلا الله.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أحمدك ربي على نعمة الإيمان بك وشرف الإسلام لك، وأصلي وأسلم على خاتم رسلك وخاتم أنبيائك سيدنا محمد، أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. سبحانك تفضلت بالتكليف وتفضلت بالمعونة، فأنت المتفضل أولا وأنت المتفضل آخرا، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: أيها الإخوة المؤمنون، وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسكت بين التكبيرة وبين القراءة إسكاته. قال: أحسبه قال: هنيهة. فقلت: بأبي وأمي يا رسول الله، إسكاتك بين التكبيرة والقراءة ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد. رواه الجماعة إلا الترمذي.
0: وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك، أنا بك وإليك. الحمد الجماعة إلا

0: فإنه لم يقل بأسا. فقال رجل: جئت وقد حفزني النفس فقلتها. فقال: لقد رأيت 12 ملكا يبتدرونها، أيهم يرفعها؟ رواه مسلم.
1: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ قال رجل من القوم: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من القائل كلمة كذا وكذا؟ فقال رجل من القوم: أنا يا رسول الله. قال: أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، عجبت لها، فتحت لها أبواب السماء. الحديث رواه مسلم والترمذي والنسائي.

بسم الله الرحمن الرحيم. يا ترى تعرف ايه اللي هو مستنينا دلوقتي؟

سألت عائشة رضي الله عنها الرسول صلى الله عليه وسلم عن نزول هذه الآية: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. صدق الله العظيم، هنكون فين؟ الحمد لله، سنكون على الصراط. وقت المرور على الصراط مفيش إلا 3 أماكن بس، اللي هما جهنم، الجنة، الصراط. قال صلى الله عليه وسلم: يكون أول من يجتاز الصراط أنا وأمتي. الصراط لن يكون هناك سوى مكانين، الجنة والنار. ولكي تصل إلى الجنة يجب أن تتجاوز جهنم. ينصب جسر فوق جهنم اسمه الصراط، بعرض جهنم كلها. إذا مررت عليه وصلت لنهايته وجدت باب الجنة أمامك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم واقفا يستقبل أهل الجنة: يا رب جنتك. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: فيضرب بالصراط بعرض جهنم. مواصفات الصراط أدق من الشعرة، أحد من السيف، شديد الظلمة، تحته جهنم سوداء مظلمة تكاد تميز من الغيظ. رابعا، حامل ذنوبك كلها مجسمة على ظهرك، فتجعل المرور بطيئا لأصحابها إذا كانت كثيرة والعياذ بالله، أو سريعا كالبرق إذا كانت خفيفة. خامسا، عليه كلاليب خطاطيف، وتحتك شوك مدبب تجرح القدم وتخدشها. تكفير ذنب الكلمة الحرام والنظرة الحرام. سادسا، سماع أصوات صراخ عالي لكل من تزل قدم ويسقط في قاع جهنم. الرسول عليه الصلاة والسلام واقفا في نهاية الصراط عند باب الجنة، يراك تضع قدمك على أول الصراط، يدعو لك قائلا: يا رب سلم، يا رب سلم، أحبك يا رسول الله، يا حبيبي يا رسول الله. بشوف العبد فلان هذا وقع أمامه من فوق الصراط، فقد نصحته كثيرا ولم يستجب، كما يرى العبد والده وأمه لكن لا يبالي بهما، كل ما يهمه هو نفسه فقط، نفسي نفسي. يروى أن أمنا عائشة رضي الله عنها تذكرت يوم القيامة فبكت، فسألها الرسول صلى الله عليه وسلم: ماذا بك يا عائشة؟ فقالت: تذكرت يوم القيامة، فهل سنذكر آباءنا؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم: نعم، إلا في 3 مواضع: عند الميزان، عند تطاير الصحف، وعند الصراط. اصبروا ثم اصبروا على فتن الدنيا، فتن الدنيا سراب، فلنجاهد أنفسنا ولنعين بعضنا على أن نلتقي في جنة، في جنة عرضها السماوات والأرض.
اللهم ثبت أقدامنا على الصراط، وأدخلنا الجنة بلا حساب ومن غير سابق عذاب. اللهم آمين آمين آمين يا رب العالمين.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمد ابن علي الشوكاني، موسوعة المعرفة. تفصيل أعماله نوضحها فيما يأتي. كانت دعوته الإصلاحية متمثلة في أسس رئيسية متمثلة فيما يأتي. أولاً، دعوته إلى الابتكار والبحث والرجوع إلى المنبع الأول والبعد عن التقليد والمحاكاة من غير علم ولا دراسة.
1: دعوته إلى ما أسموه بالعقيدة السلفية، وهي الرجوع إلى ما كانت عليه الحياة وطريق السير عليها أيام الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة من بعده رضوان الله عليهم، حتى تتطهر العقيدة وتنقى مما دخل عليها مما ليس من الشريعة والدين في شيء، ومن الخضوع للتقليد الزائف البعيد عن العقل والتفكير الإنساني.
0: ألف الشوكاني كتباً فيما ذهب إليه من الاجتهاد والبعد عن كل ما يخالف العقيدة الصحيحة في رسالته التحف في مذهب السلف، وفي كتابه كشف الشبهات عن المشتبهات. وكما قلنا من قبل، فقد كان نهجه السلفي هذا مبني على الاجتهاد للتقليد.
1: قالوا: وقد لعبت عوامل عديدة في نضج دعوة الشوكاني الإصلاحية بشعبها الثلاث، منها
0: إحاطته بعلم السنة، وتشبعه بالنهج الاجتهادي، ونشأته الصالحة، ورعاية والده العالم الصالح، وتأثره مما في العالم الإسلامي الذي حوله من أوضاع سيئة تخالف الكتاب والسنة، وأيضا تأثره بمطالعة كتب من سبقه من المصلحين كابن تيمية وابن القيم وابن الزبير والجلال والمقيلي وأضرابهم.
1: وقد استخدم الشوكاني في سبيل دعوته هذه كل ما استطاع كي ينفذ ما يدعو إليه.
0: أما عن اشتغاله بالتدريس، فبعد أن تعلم تفرع للتدريس، وفي أثناء تعلمه كان يساعد الطلاب فيلقي عليهم كل ما أخذ عن شيوخه، لكن بعد أن أتم تعليمه تفرغ لهذه المهنة الشريفة.
1: كان تدريسه بدون مقابل في زمن كثر فيه الطمع والجشع، وكان دائما يضرب بنفسه المثل الأعلى لطلابه، ويدعوهم أن يكونوا مثله في المعرفة والبحث عن الحقيقة. وقد بيّن الشوكاني أن أصعب فئات تعلم عليه هي الفئة التي تتوسط بين العامة والخاصة.
0: وأما عن الإفتاء، فقد بدأ الشوكاني في الإفتاء وهو في سن مبكرة، رافضاً للأجر المادي على فتواه. كان يفتي أهل صنعاء باليمن، ومن يفد إليها يطلب الإجابة والفتوى، وكذلك ما يرد إليه من البلاد، وكان الأهالي يضعون ثقتهم فيه أكثر من غيره، واستمرت فتواه أكثر من 20 سنة من عمره المبارك. كان إذا عتب في أنه لا يأخذ أجراً قال: أنا أخذت العلم بلا ثمن فأريد إنفاقه كذلك.
1: لقد باشر الفتوى بعد أن بلغ درجة الاجتهاد، وله مدونة مخطوطة لتلك الفتاوى قالوا عنها إنها تقع في 3 مجلدات، وبها كثير من رسائله، وتسمى الفتح الرباني في فتاوى الشوكاني.
0: لقد ترك الإمام الشوكاني التقليد ونظر في علوم الاجتهاد حتى جمعها، وكان اجتهاده قبل أن يبلغ 30 من عمره.
1: وعن القضاء، اختير الإمام الشوكاني للقضاء وهو في سن 36 من عمره، في رجب سنة 1109 هجري. في سنة 1209 هجري فتولى القضاء العام في مدينة صنعاء.
0: كان ذلك في عهد الإمام المنصور علي بن المهدي عباس، وظل في القضاء مدة حكمه وحكم ابنه الإمام المتوكل على الله أحمد إلى أن توفي سنة 1231 هجرية.
1: بايع الإمام الشوكاني ابنه المهدي عبد الله، ثم أخذ البيعة من جميع أمراء صنعاء وحكامها، وجميع أفراد أسرته، وجميع الرؤساء والأعيان عليه.
0: كان الإمام الشوكاني قبل اختياره لمنصب القضاء معرضا عن المناصب، وكان الاحتكاك برجال الدولة، مهتما بالعلم وبالتدريس والتصنيف، وكان زاهدا في الدنيا وليس له صاحب من الذين يشتغلون بأعمال الدنيا.
1: كان مشتغلاً في جميع أوقاته بالعلم والتدريس والإفتاء والتصنيف، راغباً في مجالسة أهل العلم والأدب وملاقاتهم والاستفادة منهم وإفادتهم.
0: اعتبر الإمام الشوكاني اشتغاله بالقضاء ابتلاء من ربه عز وجل، وابتلي بالقضاء في مدينة صنعاء بعد موت من كان متولياً للقضاء بها، لكنه تردد في قبول منصب القضاء، ولكن العلماء ألحوا عليه في قبول هذا المنصب. ثم إن شيخه الحسن بن إسماعيل ألح عليه أيضا، وكثر الإلحاح من الجميع أن يقبل منصب القضاء. قال لهم رحمه الله: سيقع مني استخارة لله مع الاستشارة لأهل الفضل، وما اختاره الله ففيه الخير.
1: ثم شرح الله صدره فقبل المنصب، لكنه عمله على مرضاة ربه سبحانه وتعالى.
0: وكان قد وضع صورة مضيئة لقبول القضاء، فوجدها قد انطبقت عليه، وكان منها أنه لم يسع بنفسه لشغل هذا المنصب،
1: أنه لم يستعن بأحد من الشفعاء للحصول عليه،
0: أنه والحمد لله جدير بهذا المنصب لأن لديه قدر كبير من العلم بالكتاب والسنة، وعنده القدرة على التمييز بين الحق والباطل،
1: أنه مجتهد والحمد لله،
0: أنه لا يريد من ورائه مالا ولا جاها ولا سمعة ولا شرفا، رحمه الله ورضي عنه.
1: وبقي في القضاء مدة طويلة، وكان مثلا أعلى فيما قضى به الله سبحانه عليه.
0: أما عن مؤلفات الإمام الشوكاني، مؤلفات الإمام الشوكاني التي تركها لينتفع بها مقسمة إلى قسمين القسم الأول مؤلفاته المطبوعة، والقسم الثاني مؤلفاته المخطوطة.
1: أولا، مؤلفاته المطبوعة إتحاف الأكابر بإسناد الدفاتر، ألفه في 15 من جماد الآخر عام 1214 هجري.
0: اثنين، إرشاد الثقات إلى إتقان الشرائع على التوحيد والمعاد والنبوات، ألفه في 27 شهر ربيع الآخر عام 1231 هجرية، ردا على الخبيث موسى بن ميمون الأندلسي اليهودي الزنديق.
1: ثلاثة، إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق في علوم الأصول، ألفه في شهر المحرم سنة 1231 هجري.
0: أربعة، البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، ألفه عام 1213 هجرية.
1: الخامس، التحف في الإرشاد إلى مذهب السلف، وهو جواب سؤال ورد إليه من علماء مكة المشرفة يتعلق بعقيدة السلف.
0: ستة، تحفة الذاكرين بعدة الحصن الحصين من كلام سيد المرسلين.
1: سبعة، تنبيه الأفاضل على ما ورد في زيادة العمر ونقصانه من الدلائل.
0: ثمانية، تنبيه الأعلام على تفسير المشتبهات بين الحلال والحرام.
1: تسعة، الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد.
0: عشرة، الدرر البهية في المسائل الفقهية، وهو كتاب متن في الفقه.
1: 11، الدراري المضيئة شرح الدرر البهية، ويقع في جزئين، انتهى من تأليفه في جماد الآخرة عام 1220 هجري.
0: 12، الدواء العاجل في دفع العدو الصائل.
1: 13، رفع الريبة عما يجوز وما لا يجوز من الغيبة.
0: 14، السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار، وقد انتهى من تأليفه عام 1235 هجرية، ويقع في 4 مجلدات كبار.
1: 15، شرح الصدور بتحريم رفع القبور.
0: 16، العقد السمين في إثبات وصاية أمير المؤمنين، وانتهى من تأليفه عام 1205 هجرية.
1: 17، الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة.
0: 18، القول المفيد في أدلة الاجتهاد والتقليد.
1: 19، أدب الطلب ومنتهى الأرب.
0: 20، أمناء الشريعة.
1: 21، إرشاد السائل إلى دلائل المسائل.
0: 22، المسك الفائح في حط الحوائج.
1: 23، إبطال دعوى الإجماع على مطلق السماع.
0: 24، إشكال السائل لا تفسير، والقمر قدرناه منازل.
1: 25. الإيضاح لمعنى التوبة والإصلاح.
0: 26. الإعلام بالمشايخ الأعلام والتلامذة الكرام.
1: 27. فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير، ويقع في 5 مجلدات.
0: 28. قطر الولي على حديث الولي.
1: 29. جواب سؤال عن نكتة التكرار في قوله تعالى: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين. صدق الله العظيم.
0: 30. جواب عن سؤال: كيف أن الفاء في قوله تعالى: فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، واقعة في موقع الدليل.
1: 31. جواب سؤال عن الصبر والحلم: هل هما متلازمان أم لا؟
0: 32. عقود الزبرجد في جيد مسائل علامة الضمد.
1: 33. نزل من اتقى بكشف أحوال المنتقى.
0: 34. جواب سؤال يتعلق بما ورد في الخضر عليه السلام.
1: 35. بحث في أن إجابة الدعاء لا ينافي سبق القضاء.
0: 36. بحث في الاستدلال على كرامات الأولياء.
1: 37. بحث في وجوب محبة الله تعالى.
0: هذه هي المؤلفات التي طبعت في اليمن وفي حيدرابات في الهند، ومعظم هذه المؤلفات طبعت في مصر.
1: ثانيا، المؤلفات المخطوطة بلغت حوالي 240 مخطوطة، ولا يزال المجال مفتوحا أمام مخطوطات أخرى.
0: فجزى الله الشوكاني عن الإسلام خير الجزاء، ورحمه الله رحمة واسعة. وإلى اللقاء في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: الله أكبر.
1: وهنا قصة بعنوان ويبقى الأمل. بنت مريضة، مريضة جدا، قالت لأختها: أنا عارفة إنه أيامي راح تنتهي مع وقوع آخر ورقة من الشجرة. تخيلوا أختها عملت إيه. سألت أختها: كم ورقة على الشجرة؟ فجاوبتها أختها الكبيرة بعين مليانة بالدموع: تسألي ليه يا حبيبتي؟ وجاوبتها الطفلة المريضة: لأني عارفة إنه أيامي راح تنتهي لما توع آخر ورقة من الشجرة. وجاوبتها المريضة: لأني أعرف أيامي حتنتهي يا حبيبتي مع آخر ورقة توقع. هنا ردت الأخت وهي بتبتسم: على كل حال رح نستمتع بحياتنا ونعمل كل اللي إحنا عاوزينه. مرت الأيام والأيام والطفلة المريضة بتستمتع بحياتها مع أختها، بتلعب وبتعيش أجمل طفولة. نزلت الأوراق كلها من على الشجرة وبقيت ورقة واحدة، والمريضة دي بتراقب من شباكها الورقة دي ظنا منها إنه في اليوم اللي رح توقع فيه الورقة من الشجرة رح تنتهي حياتها. ليه؟ بسبب مرضها. انقضى الخريف، راح الخريف وبعده الشتاء، ومرت السنة وما وقعتش الورقة، والبنت فرحانة سعيدة، فرحانة مع أختها، وابتدت تستعيد عافيتها من جديد حتى شفيت تماما من مرضها، وقدرت أخيرا إنها تمشي بطبيعية. فكان أول اللي عملته إنها راحت عشان تشوف معجزة الورقة اللي ما وقعتش من الشجرة، فلقيتها ورقة شجيرة بلاستيكية مثبتة كويس. لقيتها ورقة كده بلاستيك ومثبتينها في الشجرة. فرجعت لأختها وهي بتبتسم بعد ما عرفت اللي عملته أختها عشانها. يا سلام، كله بالأمل. يعني الأمل هو روح تانية، لو فقدتها ما تحرمش غيرك منها. يعني سبحان الله، البنت المريضة كانت وقعوا كل الأشجار وخايفة من ورقة واحدة، وبقي الأمل عندها، ولما شفيت تمام راحت شافت الورقة وسرها، لقيتها ورقة بلاستيك أختها ملزقاها عشان ما تفقدهاش الأمل. عشان كده أحبت في الله، مش لازم نفقد الأمل بالله عز وجل.

0: معتما.
1: إذاعة القرآن الكريم من سيدني،
2: ومضة نور في دياجير الظلام،
1: وسلم يرتقي بالمسلم إلى العلياء في زمن الانهزام. شعارنا
2: ارتقي في الخير.

0: إذاعة القرآن الكريم من سيدني،
1: بث متواصل 24 ساعة
0: على الموجة
1: 173
0: VHF، وعلى الإنترنت
2: www.qkradio.com.au.

بسم الله الرحمن الرحيم. قراءة في العقول، مما يشرح الخاطر ويسر النفس القراءة والتأمل في عقول الأذكياء وأهل الفتنة، فإنها متعة يسلو بها المطالع لتلك الإشراقات البديعة من أولئك الفطناء. وسيد العارفين وخيرة العالمين رسولنا صلى الله عليه وسلم، ولا يقاس عليه بقية الناس، لأنه مؤيد بالوحي، مصدق بالمعجزات، مبعوث بالآيات البينات، وهذا فوق ذكاء الأذكياء ولموع الإضباء. ولكن في قول بعض الحكماء الكثير. قال أبو قراط: الإقلال من الضار خير من الإكثار من النافع. وقال أيضا: استديموا الصحة بترك التكاسل عن التعب وبترك الامتلاء من الطعام والشراب. وقال بعض الحكماء: من أراد الصحة فليجود الغذاء، وليأكل على نقاء، وليشرب على ظماء، وليقلل من شرب الماء، ويتمدد بعد الغذاء، ويتمشى بعد العشاء، ولا ينم حتى يعرض نفسه على الخلاء، وليحذر دخول الحمام عقيب الامتلاء، ومرة في الصيف خير من 10 في الشتاء. وقال الحارس: من سره البقاء ولا بقاء، فليباكر الغداء، وليعجل العشاء، وليخفف الرداء. وقال أفلاطون: خمس يذبن البدن وربما قتلن: قصر ذات اليد، وفراق الأحبة، وتجرع المغايز، ورد النصح، وضحك ذوي الجهل بالعقلاء. ومن جوامع كلمات أبو قراط قوله: كل كثير فهو معاد للطبيعة. وقيل لجالينيوس: ما لك لا تمرض؟ فقال: لأني لم أجمع بين طعامين رديئين، ولم أدخل طعاما على طعام، ولم أحبس في المعدة طعاما تأذيت منه. وقيل: هناك أربعة أشياء تمرض الجسم: الكلام الكثير، والنوم الكثير، والأكل الكثير، والجماع الكثير. فالكلام الكثير يقلل مخ الدماغ ويضعفه ويعجل الشيب، والنوم الكثير يصفر الوجه ويعمي القلب ويهيج العين ويكسل عن العمل ويولد الغليظة والأدواء العسرة. أما الجماع الكثير يهد البدن ويضعف القوة ويجفف رطوبات البدن ويرخي العصب ويورث السدد ويعم ضرره جميع البدن، ونخص الدماغ لكثرة ما يتحلل منه من الروح النفساني. وهناك أربعة تهدم البدن: الهم والحزن والجوع والسهر. وأربعة تفرح: النظر إلى الخضرة، وإلى الماء الجاري، وإلى المحبوب والثمار. وأربعة تظلم البصر: المشي حافيا، والتصبح والإمساء بوجه البغيض، والثقيل والعدو، وكثرة البكاء، وكثرة النظر في الخط الدقيق. وأربعة تقوي الجسم: لبس الناعم، ودخول الحمام المعتدل، وأكل الطعام الحلو والدسم، وشم الروائح الطيبة. وأربعة تيبس الوجه، وتذهب ماءه وبهجته وطلاقته: الكذب، والوقاحة، وكثرة السؤال عن غير علم، وكثرة الفجور. وأربعة تزيد في ماء الوجه وبهجته: المروءة، والوفاء، والكرم، والتقوى. وأربعة تجلب البغضاء والمقت: الكبر، والحسد، والكذب، والنميمة. وأربعة تجلب الرزق: قيام الليل، وكثرة الاستغفار بالأسحار، وتعاهد الصدقة، والذكر أول النهار وآخره. قلت لليل: هل يصدرك سر يا خفي الأخبار والأسرار؟ قال: لم ألق في حياتي سرا كحديث الأحباب في الأسحار. وأربعة تمنع الرزق: نوم الصبح، وقلة الصلاة، والكسل، والخيانة. وأربعة تضر بالفهم والذهن: إدمان أكل الحامض والفواكه، والنوم على القفا، والهم والغم. وأربعة تزيد في الفهم: فراغ القلب، وقلة التملي من الطعام والشراب، وحسن تدبير الغذاء بالأشياء الحلوة والدسمة، وإخراج الفضلات المثقلة للبدن.

بسم الله الرحمن الرحيم. هنا كام كده حكمة عجبوني، هحكيها لكم، هقولها لكم. ربنا سبحانه وتعالى بيقول: عبس وتولى أن جاءه الأعمى. صدق الله العظيم. النهي ده جه اتقال عن العبوس في وش الأعمى اللي هو ما بيشوفش. لو واحد جه ليا أو أنا شفت واحد أعمى وعبست بوشه، هو مش هيشوف أنا عبست بوشه ولا لأ. فما بالكم اللي بيشوف؟ الأعمى عبست بوشه ما بيشوفش، لكن اللي بيشوف لما هعبس أنا بوشه هيشوف إن أنا عبست بوشه. اتبسموا يا اخوانا، اتبسموا. بيقول ايه بالانجليزي؟ سمايل. سمايل يا اخوانا، سمايل. رمز تعبيري للي حواليكم. فالابتسامة صدقة، صدقة. اتبسموا دايما، اتبسموا للناس، للدنيا، اتبسموا للطبيعة، اتبسموا لمخلوقات الله عز وجل، اتبسموا انه ربنا سبحانه وتعالى اداكم الصحة والعافية والنظر والكلام والسمع. احمدوا ربنا، اتبسموا، اتبسموا وانتوا نايمين، وانتوا صاحيين، وانتوا ربنا لو احب عبد حبب اليه خلقه. اللهم اجعلنا من المتحبين في جلالك، ومن تظلهم بظلك يوم لا ظل إلا ظلك. آمين يا رب العالمين. شوفوا العبرة هنا. هما زي أقلام التلوين، ألم تلوين، هما بيقولوا ناس زي أقلام التلوين. يمكن أنا ما كنش لونكم المفضل، وكمان يمكن ما تعجبكمش ألوان التانيين، لكننا رح نحتاج بعضينا يوم. تعرفوا ليه؟ عشان الأقلام دي تتجمع مع بعض ونكمل اللوحة اللي هنرسمها مع بعض. يا سلام. تعرفوا مفيش قلب بيسامح إلا وعاش مرتاح، ومفيش نفس بترضى بالقدر إلا باتت سعيدة، ومفيش روح بتردد الحمد لله إلا صحيت وهي مبتسمة. خليكم مبتسمين وانتوا ماشيين، وانتوا قاعدين، في كل الأوقات ابتسموا. عودوا نفسكم على الابتسامة. بصوا في المراية إن كنتوا مبتسمين ولا لا. الابتسامة صدقة يا أخوانا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yes.

0: أخي المسلم، أنت بالتأكيد تبحث عن المعلومة الهادفة والكلمة الجادة، إذن فابقى مع إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: اسمع واتبع ذكر الله، واخشع واقرع باب الله، وعبد واقصد وجه الله، واسجد واقعد ناجي الله.
2: على الهادي صلى الله، لا إله إلا الله.
0: إنها تنقلك وأسرتك إلى عالم العلماء لتعيش أزكى وأطيب أيام حياتك في رحابهم.
1: اسمع واتبع ذكر الله، واخشع واقرع باب الله، واعبد واقصد وجه الله، واسجد واقعد ناجي الله.
2: على الهادي صلى الله، لا إله إلا الله.
0: إنها تنقلك سواء كنت في البيت أو السيارة أو العمل إلى رحاب القرآن الكريم لتنعم بسكينة النفس وراحة البال وسعادة الدارين، الدنيا والآخرة.
2: لا إله إلا الله.
0: إنها تربي أطفالك على كتاب الله، فتحمي هويتهم وقلوبهم وعقولهم، وتحصن وجودهم في مجتمع الاغتراب ضد الفتن والانحرافات وطيار الشر الذي يزداد كل يوم. إنها تعمر بيوتكم بذكر الله وتلاوة القرآن ودروس التفسير والحديث والسيرة والفقه وباللغتين العربية والإنجليزية. إنها وسيلة الدعوة الفعالة بلسان العصر، حيث تبلغ دعوة الله لغير المسلمين وتشرح حقائق الإسلام المشرقة وترد عنه وعن المسلمين الشبهات. إنها إذاعة تصحح الحاضر وتبني المستقبل ممثلا في جيل الأبناء.
1: اسمع واتبع ذكر الله، واخشع واقرع باب الله، وعبد واقصد وجه الله، واسجد واقعد.

بسم الله الرحمن الرحيم. أحبت في الله، حكاية جميلة بعنوان حكاية السائي، تعرفوا في بلادنا كان من زمان، الله يرحم أيام زمان، كان في ناس بتسقي مية. كنت أنا يعني أذكر لما كنت في المدرسة، كان في واحد عنده دكان صغيرة، الحج ايه يا حبيبي الحج ايه، المهم كنا نمر ونقول له ادينا شربة مية، يدينا مية، يعني كل التلاميذ. الحج عثمان، والله الحج عثمان كان هو قصير، كنا نناديه نقول حج عثمان القصير، كان بيبيع حاجات يعني كده ملبس وحاجات، المهم كنا بنشرب من عنده دايما. المهم حكاية السائي، كان هناك سائي اسمه محمد بيبيع المية للناس، وهو بيتجول بجرته الطينية في الأسواق، والناس حبته، كل الناس كانت بتحبه. ليه؟ لحسن خلقه ونظافته. وفي يوم سمع الملك بالسائي ده، فقال لي وزيره روح وجيب لي محمد السائي ده. راح الوزير عشان يدور عليه في الأسواق، حتى انه ايه لقاه وجابه للملك. قال الملك لمحمد من يوم ورايح مالكش عمل بره، انت هتبقى في القصر، خارج القصر مالكش عمل، راح تعمل عندنا هنا في قصري وتسقي ضيوفي وتقعد جنبي وتحكي لي طرائفك اللي اشتهرت بيها. قال له محمد السمع والطاع. رجع محمد لزوجته ببشرها بالخبر السعيد وبالغنى اللي جاي لهم. وتاني يوم لبس محمد أحسن اللي عنده وغسل جرته وقصد قصر الملك. دخل الديوان اللي كان مليان بالضيوف، وبدأ بقى بتوزيع المية، بقى يوزع عليهم المية، وكان لما ينتهي بيقعد جنب الملك يحكي له الحكايات والطرائف المضحكة. وفي نهاية اليوم بيقبض تمن تعبه ويروح لبيته، وبقى الحال على ما هو عليه مدة من الزمن، إلى أنه جه يوم شعر فيه الوزير بالغيرة من محمد. ليه؟ بسبب المكانة اللي احتلها بقلب الملك، الملك بيحبه. وتاني يوم لما كان السائق راجع لبيته، الوزير راح له وقال له يا محمد الملك بيشتكي من ريحة بقك الكريهة. اتفاجئ محمد، اتفاجئ وسأله اعمل ايه يعني حتى ما اؤذي الملك بريحة بقي؟ قال له الوزير لازم انك تحط كده خمار على بقك لما بتيجي للقصر. قال له محمد طيب ربنا يبارك فيك يا وزير، انا هحط الخمار على وشي على بقي احسن ما يطلع ريحة بقي على الملك. وتاني يوم الصبح حط السائي محمد وماشي على بقه كده وربطها وحمل جرته واتجه لفين؟ راح القصر زي عوايده يعني. فاستغرب الملك منه، ليه؟ شافه كده لكنه ما علقش عليه. واستمر محمد يلبس اللثام ده يوم عن يوم، إلى إنه جه يوم وسأل الملك وزيره عن سبب وضع محمد للثام
للقماشة اللي على بقه. فقال له الوزير، قال له يا سيادة الملك، يا جلالة الملك، أنا أخاف، أخاف إني أقول لك، يعني لو أقول لك هتقطع رأسي. قال له الملك، لا، ليك مني الأمان، قول اللي عندك. ساعتها قال له الوزير، قال له محمد السائق اشتكى من ريحة بقك يا جلالة الملك، بقك الكريهة ما يقدرش يشمها، عشان كده حط الخمار ده على بقه. ارتعد الملك يا لطيف وراح عند زوجته وحكي لها الخبر. قالت له، مين سولت له نفسه يقول الكلام ده؟ بكرة يتقطع راسه ويكون عبرة لكل اللي سولت له نفسه الانتقاص منك. قال لها، ونعم الرأي. وتاني يوم استدعى الملك الجلاد وقال له، يلي بتشوفه بيخرج من باب القصر حامل كده باقة من الورد، اقطع راسه. وجه السائق زي عادته في الصبح وقام بتوزيع المية، ولما جهت لحظة ذهابه، حان وقته، خلص شغله وهيروح لبيته. ساعتها خدوا بالكم، الملك اداله باقة الورد هدية له. والملك قال له للجلاد، قال له، اللي بتشوفه يخرج من القصر وحامل الورد اقطع دماغه، اقطع راسه. المهم الملك اداله الورد، ولما هيخرج التقى السائب مين؟ بالوزير. الوزير ما عندوش خبر بالحكاية انه الملك هيقطع راسه ويحمله الورد. التقى السائب الوزير، فقال له الوزير، مين اللي داك الورد ده؟ قال له محمد الملك. فقال له، اديني الورد، انا احق بالورد منك. السائق اداله بقية الورد وراح. لما خرج الوزير شافوا الجلاد حامل بقية الورد وقطع راسه. تاني يوم جه السائق زي عوايده، دايما حامل حاطط اللثام، حطت القماش على بقه وحامل جرته، وابتدى بقى يوزع المية على الموجودين. ساعتها الملك استغرب انه شافه، ايه ده، ما قطعش راسه ليه؟ لظنه انه ميت. الملك افتكر انه النهارده مش هيجي محمد، كان حامل الورد والجلاد شافه خارج من القصر وحامل الورد وقطع راسه. ساعتها ناداله، قال له، تعالى، ايه حكايتك مع الخرقه دي، حته القماش اللي على بقك؟ قال له محمد، قال له، وزيرك يا جلاله الملك قال لي ان حضرتك بتشتكي من ريحه بقي الكريهه، وامرني ان احط الخمار ده على بقي حتى ما تتاذاش. ساله مره تانيه، وبقت الورد اللي اديتها لك؟ قال له محمد، اخذها الوزير وقال ان هو احق بها مني. يا الله! ساعتها ابتسم الملك وقال، فعلا هو احق بها منك. وحسن النيه مع الضغينه ما بيلتقوش. لما بتكون نقي من جواك ربنا بيديك نور من حيث لا تعلم، من حيث لا

0: ما زلنا معكم مستمعينا الكرام من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، والآن نتابع معكم تفسير القرآن الكريم للدكتور محمد راتب النابلسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 22 من دروس سورة النساء، ومع الآية 40 وهي قوله تعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. أيها الإخوة، الله سبحانه وتعالى الذات الكاملة، صاحب الأسماء الحسنى والصفات الفضلى، والله عز وجل في كل أسمائه الحسنى مطلق. الإنسان نسبي، قد يقضي القاضي بمئة حكم 99 حكما عادلا، وفي أحكامه حكم واحد فيه ظلم، يسمى عند الناس قاضيا عادلا. لكن الله سبحانه وتعالى كماله مطلق، فلا يمكن أن يكون من الله عز وجل أي ظلم ولو بدا صغيرا. الإنسان لكن لا يستطيع أن يدرك عدل الله بعقله، لأن عقله محدود، وعقله مرتبط بمكان وزمان معينين، وعقله مرتبط بمعطيات محددة. لكن في حالة واحدة افتراضية يمكن أن تدرك عدل الله بعقلك، إذا كان لك علم كعلم الله. إذا كان لك علم كعلم الله يمكن أن تدرك عدل الله بعقلك، ولأن هذا مستحيل وألف ألف مستحيل، لا تستطيع أن تدرك عدل الله بعقلك. قد تجد شعوب غارقة في الفواحش والآثام، وشعوب أخرى تعاني ما تعاني. قد تسأل: لما هؤلاء في بحبوحة وهؤلاء في ضنك؟ العقل البشري لا يستطيع أن يحيط بعلم الله عز وجل، قاصر. لكن الله أخبرنا بقرآنه بآيات كثيرة جدا أن الله سبحانه وتعالى لا يظلم،

0: لا تظلمون فتيلة، وما كان الله ليظلمهم، ولا تظلمون نقيرة، لا قطمير ولا فتيل ولا نقير. وهذه الأسماء مشتقة من حياة العرب في صحرائهم. النواة لها رأس مؤنف كالإبرة تماما اسمه نقير، وبين فلقتيها خيط اسمه فتيل، ولها غلاف رقيق اسمه قطمير. لا تظلمون لا نقيرة ولا قطميرة ولا فتيلة، وما كان الله ليظلمهم ولا ظلم اليوم. فآيات كثيرة جدا تخبرنا عن عدل الله، فعقلنا ينبغي أن يقبل من الله أنه أخبرنا عن عدله. إخوتنا الكرام، هناك تسلسل في علم العقيدة. يمكن أن تؤمن بوجود الله ووحدانيته وكماله من خلال عقلك، ومن خلال هذا الكون الذي كله آيات دالة على عظمة الله، وفي كل شيء له آية يدل على أنه واحد. ولك أن تؤمن بالقرآن الكريم من خلال عقلك أيضا، لأنه فيه إعجاز كثير، آيات الإعجاز في القرآن الكريم كثيرة جدا. ففي أدلة قطعية أنه لا يعقل ولا يمكن ومستحيل وألف ألف مستحيل أن يكون هذا القرآن من صنع بشر. ثم إنك تستطيع أن تؤمن أن الذي جاء بهذا القرآن هو رسول الله أيضا بعقلك، بعد أن آمنت بوجود الله ووحدانيته وكماله بعقلك، وبعد أن آمنت بأن هذا القرآن الكريم كلام الله بعقلك، وبعد أن آمنت أن الذي جاء بهذا القرآن الكريم هو رسول الله بعقلك، انتهى دور العقل وبدأ دور النقل. أخبرك الله عز وجل أنه لا يظلم، هذا دليله أن هناك آية تكتفي. ما دمت قد آمنت بالله بأنه هو الصادق، هو الكامل، هو الحكيم، هو الرحيم، هو القوي، هو المتين، هو الرزاق، ما دمت قد آمنت بأسمائه الحسنى من خلال هذا الكون ينبغي أن تصدق إخباره لك أنه لا يظلم. فأنا أعجب من هؤلاء الذين يبحثون عن أدلة عقلية لعدل الله عز وجل. قد تجد إنسان غارق في المعاصي والآثام ويعيش حياة مديدة بصحة طيبة ويموت بهيئة راقية. من قال لك إن الدنيا هي دار جزاء؟ من قال لك ذلك؟ إنما هي دار ابتلاء فقط. فإذا عاقب الله بعض المسيئين يعاقبهم ردعا للباقين، وإذا أكرم الله بعض المحسنين يكرمهم تشجيعا للباقين. ولكن الدنيا ليست دار جزاء، إنما هي دار ابتلاء، وليست دار تكريم، إنما هي دار تكليف. التشريف في الآخرة والتكليف في الدنيا، الجزاء في الآخرة والعمل في الدنيا. إذا وطن نفسك على أنك إنما في مرحلة ابتلاء، إنا كنا مبتلين. لا يقلقك أن ترى إنسانا كافرا يتمتع بالحياة الدنيا تمتع البهائم، يأكل ويشرب ويرتدي أجمل الثياب ويسكن في أجمل البيوت ويركب أجمل المركبات. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. قل متاع الدنيا قليل، إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. فحينما تعتقد أو تتوهم أن هذه الدنيا دار جزاء وقعت في خطأ فاحش، لأنك سوف تفاجأ أنه قد تجد إنسان كافر منحرف غارق في المعاصي وهو في أبهى زينة وفي أكبر ثروة وفي أجمل بيت. وقد تجد إنسان حريص على طاعة الله حرصا لا حدود له ويعاني ما يعاني. إن هذه الدنيا دار التواء لا دار استواء، ومنزل ترح لا منزل فرح، فمن عرفها لم يفرح لرخاء ولم يحزن لشقاء. قد جعلها الله دار بلوى وجعل الآخرة دار عقبة، فجعل بلاء الدنيا لعطاء الآخرة سببا، وجعل عطاء الآخرة من بلوى الدنيا عوضا، فيأخذ ليعطي ويبتلي ليجزي. لا شك أن المؤمن يحب أن يوقن أن الله كامل، عادل، رحيم، حكيم، قوي، متين، بيده كل شيء. هذه المعاني ترتاح لها النفس، لذلك حقائق الدين متوافقة مع الفطرة. فأنت حينما تتمنى أن يكون عدل الله مطلقا معك الحق، هذه فطرتك، ولكن لا تسلك طريقا لم يسمح الله لك به أن تسلكه. ينبغي أن تؤمن بعدله من خلال كلامه. قال لك ولا تظلمون فتيلة، لا ظلم اليوم، وإن تك مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. آيات كثيرة جدا. لكن أيها الإخوة، في مشكلة أتمنى أن تكون واضحة لديكم. أنت تعيش في مجتمع، وفي هذا المجتمع الغني والفقير، والصحيح والمريض، والقوي والضعيف، والوسيم والدمين، والمعمر وقصير العمر. ما الذي يحدث؟ ترى أن زيدا من الناس قد أصيب بمرض عضال. أنت اطلعت على قصة في آخر فصل من فصوله، ولأنك لا تدري بقية الفصول تقع في حيرة، بما يفسر هذا المرض؟ والذي مرض إنسان مسلم مؤمن متقي مستقيم فيما تعلم. قد تجد إنسان آخر في أشد حالات المعصية والانحراف، ومع ذلك في بحبوحة وجسمه قوي. أيضا أنت اطلعت على قصة في آخر فصل من فصولها ولم تطلع على بقية الفصول. لكن ما منا واحد أيها الإخوة إلا وعنده بعض القصص، وقد تكون قليلة، يعرف كل فصولها من أولها إلى آخرها، من أولها إلى آخرها. يرى عدل الله المطلق، يرى حكمته المطلقة. والله أيها الإخوة، لولا أن الوقت لا يسمح وأن مقام تفسير القرآن لا يتسع لقصص كثيرة، لكن والله عندي عشرات بل بضع عشرات بل مئات من القصص، إن سمعت فصولها كلها من أولها إلى آخرها ينبغي أن تخر ساجدا لله عز وجل، ينبغي أن تخر ساجدا لله عز وجل لعدالته المطلقة. لكن العقل البشري لا يستطيع أن يعرف كل شيء. الإنسان بحكم أقرباؤه من حوله من يتعامل معهم قد يطلع على بعض القصص فيرى عدل الله المطلق، ولكن آلاف القصص أنت لا تطلع عليها، تطلع على آخر فصل من فصوله فقد لا تفهمه وقد تحار به. لذلك حينما يقول الله عز وجل إن الله لا يظلم مثقال ذرة، مثقال ذرة يعني لا يمكن أن يبخس لك عملك الصالح. ضحيت، بذلت وقت، بذلت جهد، وبالمقابل لا يمكن أن تنال ما لا تستحق، لا يمكن أن يبخس لك عملك الصالح كما أنه لا يمكن أن تنال منه ما لا تستحق. هذا عدل الله عز وجل. وفي حالة ثالثة، كل إنسان في علاقته مع الله يرى رأي العين كيف أن الله عادل. على مستوى علاقتك مع الله، كم من إنسان أصيب بشيء ثم أدرك أن هذا الشيء يقابل هذا الشيء، ما من عثرة ولا اختلاج عرق ولا خدش عود إلا بما قدمت أيديكم وما يعفو الله أكثر. إن الله لا يظلم لأن الذي يظلم يحتاج إلى أن يظلم، لأنه فقير أحيانا فيأخذ ما ليس له، لأنه قوي وعنده أحقاد فيأخذ ما ليس له. لكن الله جل جلاله لا يمكن لذاته الكاملة ولأسمائه الحسنى وصفاته الفضلى أن يظلم. فلذلك إن الله لا يظلم مثقال ذرة، مثقال ذرة. لو أنك نزعت من المسجد قشة لا يزيد طولها عن سنتيمتر، هذا العمل سوف تكافأ عليه. لذلك في بعض الأحاديث أنه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. أبدا. لكن الآية الكريمة والله تملأ النفس راحة. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات؟ هل يعقل ذلك؟ هل يقبل ذلك؟ هل يصدق ذلك؟ أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون؟ حدثني أخ كريم قال ذهبنا إلى بلد غربي لشراء سيارتين وبيعهما في سوريا، فذهبا إلى هناك بالطائرة وعادا بهاتين السيارتين في بلد أوروبي أظن بولونيا، ناما في أحد فنادقه. بعد منتصف الليل طرق باب كليهما من قبل امرأة، واحد فتح الباب وعصى الله، والثاني قال معاذ الله إني أخاف الله رب العالمين. الموقف واحد، واحد فتح واحد ما فتح. عاد إلى الشام، واحد في صعود والثاني في انهيار. أبدا. بشر الزاني بالفقر ولو بعد حين. أيها الإخوة، أحيانا تتأمل أفعال الله لا تملك إلا أن تخر ساجدا لله. لا يضيع عليك ولا مثقال ذرة. لو تكلمت كلمة، لو أكرمت شيخا لسنه، لا بد من أن يسخر الله لك من يكرمك عند سن هذا الشيخ. ما أكرم شاب شيخا لسنه إلا سخر الله له من يكرمه عند سنه. حدثني أخ قال لي رجل في بلد عربي من الدرجة الوسطى من حيث أخلاقه ودينه وأقل من الوسط، وله أولاد ليسوا أبرارا، علاقة عادية جدا مع أبيهم. أصيب الأب بمرض عضال، قام أولاده على خدمته بطريقة العقل لا يتصورها، يعني اهتمام اهتمام بذل تضحية. لا الأب يستأهل هذه الخدمة الراقية جدا، ولا الأولاد عهد منهم أنهم أبرار. طيب ما السبب؟ قال لأن هذا الذي وقع في المرض كان بارا بوالديه، فهيأ الله له هؤلاء الأولاد وليسوا على المستوى المطلوب ليبروه عند مرضه. فعل الله واضح جدا. لكن أنا أتمنى على كل إنسان أن يقف عند أفعال الله، أن يتأملها، أن يحللها، يجد العجب العجاب، يجد رحمة، يجد عدل، يجد إنصاف، يجد حكمة، يجد لطف أحيانا. إن الله لا يظلم مثقال ذرة أبدا. سيدنا عمر جاءه شارب خمر فقال أقيموا عليه الحد، فقال هذا الإنسان والله يا أمير المؤمنين إن الله قدر علي ذلك، فقال أقيموا عليه الحد مرتين، مرة لأنه شرب الخمر ومرة لأنه افترى على الله. قال ويحك يا هذا، إن قضاء الله لن يخرجك من الاختيار إلى الاضطرار، أنت مخير. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها. يعني قد تضع لقمة في فم زوجتك توددا لها ورحمة بها، تجدها عند الله يوم القيامة كجبل أحد. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة؟ قدم معونات لإخوانك المؤمنين، واسي مرضاهم، تفقد فقراءهم، خذ بيدهم إلى الله. الوقت الذي تبذله معهم محسوب عند الله، والجهد الذي تبذله محسوب عند الله، والمال الذي تبذله محسوب عند الله. وقد تمشي مع أخيك في خدمته، وقد قال عليه الصلاة والسلام: والله لأن أمشي مع أخ في حاجته خير لي من صيام شهر واعتكافه في مسجد هذا. تعمل عملا صالحا بإخلاص توددا من الله عز وجل ثم لا تجد الأجر الذي تستحقه؟ مستحيل. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها، أضعاف مضاعفة. كأن الله سبحانه وتعالى ينتظرنا أن نتاجر معه. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. لو أنك عملت لإنسان ماذا يعطيك؟ والله أيها الإخوة كلمة دقيقة، لا يليق بك كإنسان أن تكون لغير الله، لا يليق بك أن تكون لغير الله. إذا كنت لغير الله، غير الله ماذا يعطيك؟ يعطيك بيتا في الحياة الدنيا، يعطيك مركبة، من الذي بإمكانه أن يعطيك جنة عرضها السماوات والأرض؟ إنه الله. يروى أن أحد خلفاء بني العباس وأظنه هارون الرشيد كان في الحرم المكي في أيام الحج، رأى عالما جليلا زاهدا، قال له: سلني حاجتك. قال: والله إني أستحي أن أسأل غير الله في بيت الله. فلما رآه خارج الحرم المكي قال له: سلني حاجتك. قال: والله ما سألتها من يملكها، فكيف أسألها ممن لا يملكها؟ فلما ألح عليه قال له: حاجتي أن تدخلني الجنة وأن تنقذني من النار. قال له: هذه ليست لي. قال له: إذن ليس لي عندك حاجة. يعني لا يليق بك كإنسان أن تكون لغير الله. أنت حينما ترفض أشياء كثيرة ترفضها احتقارا لها. قد ترفض بيتا ثمنه كبير وحجمه صغير، قد ترفض تجارة متعبة وربحها قليل، قد ترفض فتاة لا تعجبك ومهرها كبير. أنت أحيانا ترفض أشياء كثيرة ترفضها احتقارا لها، إلا أنك إذا رفضت دين الله عز وجل فإنك تحتقر نفسك. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. إذن إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. لذلك أعظم تجارة هي تجارة مع الله. يا علي، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من الدنيا وما فيها. في شركات حجم رأس مالها يزيد عن ميزانيات دول، يعني إحصائية قد لا تصدقونها. شركة واحدة من الشركات العملاقة دخلها السنوي يزيد على الدخل القومي لبلد يعد شعبه 50 أو 60 مليون. دخل شركة يزيد عن دخل شعب يعد 60 مليون. هذه الشركات لو أنك تملك واحدة منها مثلا، قال يا علي لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من الدنيا وما فيها، خير لك من حمر النعم، خير لك مما طلعت عليه الشمس. سيدنا موسى حينما سقى الفتاتين ابنتي سيدنا شعيب قال فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال ربي إني بما أنزلت إلي من خير فقير. حتى أن في بعض الأدعية ورد أن لا بورك لي في طلوع شمس يوم لم أزدد فيه من الله قربة، بعمل صالح يعني، ولا بورك لي في طلوع شمس يوم لم أزدد فيه من الله علما. لذلك المؤمن همه الأوحد أن يقدم أعمالا صالحة خالصة لله عز وجل يبتغي بها وجه الله، هذا أغنى إنسان. لو إنسان فرضا يملك مليارات من عملة معينة فذهب إلى بلد لا يعترف بهذه العملة، إذن هو فقير هناك، فقير قد لا يملك ثمن طعام، كل ما يملك من عملة غير مقبولة هنا. لذلك كل مكتسبات الإنسان في الدنيا لا وزن لها في الآخرة، هناك الوزن لعمل صالح، الوزن لعمل صالح ابتغي به وجه الله. والعمل الصالح أيها الإخوة لا يقبله الله إلا إذا كان خالصا وصوابا، خالصا ما ابتغي به وجه الله وصوابا ما وافق السنة. وأن أعمل صالحا ترضاه، العمل الصالح لا يقبل إلا إذا رضيه الله عز وجل، مقيد برضا الله عز وجل، ورضا الله عز وجل يتحقق أن يكون وفق سنة رسول الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم. فتعمل حفلة غنائية ريعها يرصد للأيتام ما تزبطه، يا نصيب خيري. يجب أن تعمل عملا صالحا وفق منهج الله وتبتغي به وجه الله، هذا هو الثروة الحقيقية، هذا الذي يرفعك عند الله، والعمل الصالح يرفعه. ثم يقول الله عز وجل فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد، يعني كل أمة أرسل الله لها نبيا ورسولا يشهد لها منهج الله وعدل الله ورحمة الله، وقد أخبرها أن هناك يوما آخرا فيه يحاسب الناس، فيه تسوى الحسابات، لأن الله عز وجل لا يمكن أن يدع عباده من دون رسول، من دون إرشاد، لقوله تعالى إن علينا للهدى، الهدى على الله، وكلمة على مع لفظ الجلالة تفيد أن الله ألزم نفسه بهدى العباد، الله جل جلاله ألزم نفسه بهداية العباد، إن علينا للهدى. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد، وشهيد صيغة مبالغة على وزن فعيل، يعني نبي كريم يتقن لغة قومه، فصيح كامل معصوم يبين يوضح في أعلى درجة من الفطانة والحكمة والبيان والفصاحة، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. تروي بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من ابن مسعود أن يتلو أمامه القرآن، فقرأ له سورة النساء، فلما وصل عبد الله بن مسعود إلى قوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، قال له حسبك، فنظرت إلى رسول الله كما قال ابن مسعود فإذا عيناه تزرفان. أخواننا الكرام، سنة رسول الله بين أيدينا، لأن النبي خاتم الأنبياء وخاتم الرسل، فكأن الله سبحانه وتعالى بعلمه للغيب جعل هذه السنة متداولة في شتى بقاع الأرض. والله ذهبت إلى أقصى مكان في الدنيا، سيدني، إذاعات إسلامية، الأحاديث والقرآن والتفسير، وقد تنبأ النبي بذلك، قال: يبلغ هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار. يعني أي مكان في الأرض فيه ليل ونهار هذا الحق سوف يصل إليه. هلأ لو ذهبت إلى معظم أقطار الدنيا في أي مكان، العلم الإسلامي مبذول في أي مركز إسلامي، يعني عن طريق الأشرطة وعن طريق المحاضرات وعن طريق الضيوف والمؤتمرات. فالنبي صلى الله عليه وسلم يشهد يوم القيامة أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق الجهاد وهدى العبادة إلى سبيل الرشاد. الحجة قائمة علينا، ما من مشكلة على وجه الأرض إلا وفيها شرح أن هذه المشكلة سبب حصولها مخالفة منهج الله عز وجل. أبدا، لو كنت محلل اجتماعي، ما من مشكلة في أي بيت في أي عمل، بين صديقين، بين شريكين، بين زوجين، ما من مشكلة إلا بسبب خطأ ارتكبه أحد الطرفين أو كلاهما. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. مشكلة الناس اليوم أيها الإخوة أنهم يعيشون لحظتهم، ولو عاشوا مستقبلهم لارتعدت فرائصهم. لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا. لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا. وفي بعض الروايات أن روح الميت ترفرف فوق النعش، تقول: يا أهلي يا ولدي، لا تلعبن بكم الدنيا كما لعبت بي، جمعت المال مما حل وحرم فأنفقته في حله وفي غير حله، فالهناء لكم والتبعة علي. فالإنسان حينما يدرك أنه لا بد من أن يموت، والناس ماذا يفعلون؟ يعدون أعمارهم عدا تصاعديا، والأولى أن يعدوا أعمارهم عدا تنازليا، أن يسأل كل منا نفسه: كم بقي لي؟ ثم سؤال آخر: هل بقي بقدر ما مضى؟ والإنسان إذا تجاوز الأربعين أغلب الظن أنه لم يبقى بقدر ما مضى، فإذا كان الذي مضى مضى كلمح البصر، والذي بقي أيضا يمضي كلمح البصر. وما من واحد منا إلا وحوله أشخاص توفاهم الله عز وجل، كانوا أشخاصا وكانوا لهم بيوت وزوجات وأولاد، تجارة أو منصب، وله عاداته وتقاليده، له مكانته، له أنماط حياة خاصة، يحب بعض الأكلات، يستمتع ببعض الأشياء. فجأة أصبح نعوة على الجدران، بعد حين أصبح تحت التراب، انتهى ملف، انتهى. كل مخلوق يموت ولا يبقى إلا ذو العزة والجبروت، والليل مهما طال فلا بد من طلوع الفجر، والعمر مهما طال فلا بد من نزول القبر. كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول، فإذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض. العبرة أيها الإخوة في النهاية، العبرة من يضحك آخرا. الناس اليوم يضحكون قليلا حينما يغتنمون بعض الغنائم، يقتنصون بعض الشهوات، حينما يحققون بعض مباهجهم في الدنيا يضحكون، ولكنهم يضحكون قليلا. فإن لم يكونوا على حق في كسبهم للمال، إن لم يكونوا على حق في اقتناصهم للشهوات، سوف يبكون كثيرا. لكنك إذا كنت بطلا تضحك آخرا، تضحك حينما ترى مقامك في الجنة، تضحك حينما تموت على الإيمان. وكربتاه يا أبتي، قال لا كرب على أبيك بعد اليوم، غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبه. أخواننا الكرام، ما لم تؤمن باليوم الآخر إيمانا حقيقيا، وما لم تنقل إليه كل اهتماماتك، وما لم يكن عملك الصالح موجها إلى الدار الآخرة مع الإخلاص الشديد، فأنت لا تعيش الحياة التي أرادها الله لك. لذلك يقولون في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. إنها جنة القرب، إنها جنة الطاعة، إنها جنة العمل الصالح. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض. ما قال وعصوا الله، وعصوا الرسول، لأن الرسول أمرنا الله عز وجل أن نطيعه. يطاع رسول الله استقلالا، يطاع الله في قرآنه، ويطاع النبي في سنته. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، لكن أولي الأمر يطاعون تبعا، يطاعون تبعا، يعني لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أولي الأمر هم العلماء، وأولي الأمر هم الأمراء. العلماء يعلمون الأمر، والأمراء ينفذون الأمر. العلماء يعلمون الأمر، والأمراء ينفذون الأمر، لكن طاعتهم مرتبطة بطاعة رسول الله، إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لكن النبي صلى الله عليه وسلم وحده يطاع استقلالا، لقوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والآن أيها الإخوة، في موجة تجتاح العالم الإسلامي، هذه الموجة تكتفي بالقرآن. يقولون حسبنا القرآن. طيب، لو قبلنا معك هذه النظرية، أين تجد في القرآن عدد الصلوات وعدد الركعات؟ وأين تجد في القرآن أنصبة الزكاة؟ أين تجدها؟ القرآن في كليات، أما التفاصيل في السنة الشريفة. بل إن السنة الشريفة هي في حقيقتها تبيان لما في القرآن الكريم. من هنا قال الله عز وجل ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. طاعة رسول الله عين طاعة الله، وطاعة الله تقتضي أن تطيع رسول الله. والدليل فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. هؤلاء الذين كفروا وعصوا الرسول يتمنون يوم القيامة لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. الإنسان معه معلومات، إذا أدلى بها يخاف أن يقطع رزقه أو يخسر منصبه، لذلك يكتبها. هذا الذي يسكت عن الحق شيطان أخرس. أيها الإخوة، في درس قادم إن شاء الله ننتقل إلى قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. والحمد لله رب العالمين.
1: مستمعينا الكرام، استمعنا معكم إلى ما تيسر من تفسير القرآن الكريم مع الدكتور محمد راتب النابلسي. إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.
2: بسم الله، أحمده وأستعينه وأصلي وأسلم على خير خلقه سيدنا محمد. اللهم أنت القوي، فأعنا بقوتك لنأخذ ما آتيتنا بقوة، بقوة الإيجاب للطاعة وبقوة السلب عن المعصية. واجعل اللهم كل ما وهبتنا من طاقة أداة عمارة لورع حضارة، حتى تكون لنا مناعة من وافدات الإلحاد وجراثيم الفساد. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

بسم الله الرحمن الرحيم. اتأمل، أيوه تأمل، تأمل. الدنيا هي منزل للإيجار، مهما ظننت أنك تملكها فأنت واهم، ومهما فعلت فيها فإنك ستتركها يوما ما، والآخرة هي منزل تمليك، بيدك الآن بناؤه، فلتحسن البناء. ستمكثون تحت الأرض زمنا لا يعلم مداه إلا الله، لن تتمكنوا فيه من أي عمل تنتفعون به ولو تسبيحة، فخذوا من حياتكم لموتكم. هناك أناس بسطاء يعيشون معنا على الأرض، لا مال ولا جاه ولا منصب في هذه الدنيا الفانية، ولكن أملاكهم في السماء عظيمة، قصورهم تبنى وبساتينهم تزرع. فأكثروا من خبايا العمل الصالح. أسعدكم الله في الدنيا والآخرة. خذ من اليوم عبرة، وخذ من الأمس خبرة. الدنيا مسألة حسابية، اطرح منها التعب والشقاء، واجمع ليها الحب والوفاء، واترك الأمر لرب السماء. إذا سجدت فأخبره بأسرارك، أخبره بأسرارك، ولا تسمع من بجوارك، وناجه بدمع عينيك، فهو للقلب مالك. لا تقل من أين أبدأ، طاعة الله البداية، لا تقل أين طريقي، شرع الله الهداية، لا تقل أين نعيمي، جنة الله كفاية، لا تقل غدا سأبدأ، ربما تأتي النهاية. دمتم في طاعة الله وحفظه، وتقبل الله صالح الأعمال، وأسعدكم الله بذكره. صبحكم ربي وريحكم، صباح مبارك بطاعة الله.

أما أينما يدعو المؤذن معلنا الله

0: صدق الله العظيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإنا لله وإنا إليه راجعون. آل قبعيطة وآل الأحمد في الوطن والمهجر ينعون إليكم بمزيد من الرضا والتسليم لقضاء الله وقدره وفاة فقيدهم المرحوم بإذن الله الشاب هزاع محمد قبعيطة، والده المرحوم الحاج محمد مصطفى قبعيطة، أولاده عبد القادر وكرم قبعيطة، أشقاؤه رجل الأعمال المؤهل الأول المتقاعد مصطفى رائد الحاج جلال أستراليا تهامة أستراليا، وعلي قبعيطة، أعمامه محمود في أستراليا، نافذ عبد السلام عادل هيثم، والمرحوم الحاج أحمد قبعيطة. أصهرته لشقيقاته محمود النشار محمد السبسبي وعبد القادر المحمود. أخواله محمود عبد الحميد خالد وليد أحمد في ألمانيا وكامل الأشرف في أستراليا. أبناء عمه في أستراليا علاء الدين خالد عبد الرحمن وعبود قبعيطة. أبناء خالته في أستراليا مازن حسان لؤي وأحمد سعيد. تقبل التعازي 3 أيام حسب السنة الشريفة من اليوم الثلاثاء 22 من سبتمبر أيلول لسنة 2026 والحادي عشر من ربيع الثاني لسنة 1448 من الساعة 6 ولغاية 9 في منزل أشقائه الحاج جلال وتهامة قبعيطة على العنوان 18 لاتينا سيركويل بريسنس. وستتلى عن روحه الطاهرة آية من الذكر الحكيم عقب صلاة العشاء من يوم الثلاثاء 22 من أيلول سبتمبر في مسجد الرحمة جيلفورد 3 رالوي ستريت جيلفورد. وإنا لله وإنا إليه راجعون.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

0: هنيئاً لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد، وبعد. الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. ربي آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اغننا برحمتك عن رحمة من سواك، واجعل نعمتك علينا مذكرة بك ومعينة على طاعتك. اللهم يا رب كل شيء، بقدرتك على كل شيء، اغفر لنا كل شيء ولا تسألنا عن شيء. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.
2: نزهات في رياض الصالحين.
3: باب حسن الخلق.
4: عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا. متفق عليه.
3: عن أنس رضي الله عنه قال: ما مسست ديباجا ولا حريرا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت رائحة قط أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فما قال لي قط أف، ولا قال لي شيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله ألا فعلت كذا. متفق عليه. عن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم، فقال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم.
4: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق، وإن الله يبغض الفاحش البذي. رواه الترمذي.
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. رواه الترمذي. باب الحلم والأناة والرفق. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. رواه مسلم.
4: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على سواه. رواه مسلم.
3: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه، رواه مسلم.
4: وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا، متفق عليه.
3: وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من يحرم الرفق يحرم الخير كله، رواه مسلم.
4: وعن أبي هريرة رضي الله عنه

0: تأتي على حسب العصيان في القسام.
1: نزهات في رياض الصالحين، باب تغليظ عقوبة من أمر بمعروف أو نهى عن منكر وخالف قوله فعله. عن أبي زيد أسامة بن زيد بن حارثة رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه فيدور بها كما يدور الحمار في الرحى، فيجتمع إليه أهل النار فيقولون: يا فلان ما لك؟ ألم تك تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: بلى، كنت آمر بالمعروف ولا آتيه، وأنهى عن المنكر وآتيه. متفق عليه. باب الأمر بأداء الأمانة.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. متفق عليه.
1: باب تحريم الظلم والأمر برد المظالم.
2: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح، فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. رواه مسلم.
1: وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ليملي للظالم فإذا أخذه لم يفلته. ثم قرأ: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. متفق عليه.
2: وعن معاذ رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. متفق عليه.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو من شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه.

0: رواه البخاري.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. رواه مسلم.
0: وعن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما أنا بشر، وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له بنحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار. متفق عليه.
2: اللهم كما أكرمتنا بقراءة كتابك وندبتنا إلى التعرض لجزيل ثوابك، وحذرتنا على لسان وعيده أليم عذابك، فاجعلنا يا رب ممن يحسن صحبته في مواطن الخلوات، وينزه قدره عن مواقف التهمات، ويجل حرمته عن أماكن الوثوب عليه من المنكرات، حتى يكون لنا في الدنيا عن المحارم ذائدا، وإلى النجاة في غربة القيامة قائدا، ولنا عندك بتحليل حلالك وتحريم حرامك شاهدا، وبنا على خلود الأبد في جنات عدن وافدا.
3: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

والناشرات نشرا.

يوم الفصل.

سنسلكهم من ماء مهين.

John,

الأرض كفاتا نحيا

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد آذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لآذان العصر.
2: الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، هات سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعدتم مساء. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا نقدم إلى حضرتكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الثلاثاء 22 من سبتمبر أيلول لسنة 2026 ميلادي، والحادي عشر من ربيع الثاني لسنة 1448 هجري، على الساحتين المحلية والعالمية، يقرأها على حضرتكم حبيب المصري. وفي نهاية النشرة نوفيكم بالنشرة الجوية ومواقيت صلاة، نبدأها بالعناوين. كامبرا، أستراليا تطلق حملتها المقعد في مجلس الأمن والذكاء الاصطناعي والمزيد من الصدارة. كامبرا، تكلفة المعيشة تحت الضغط ومصرف الاحتياط الأسترالي يحذر من ارتفاع الضغوط على الأسعار. ومن العناوين العالمية، شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، إطلاق لجنة وطنية للدفاع عن أسرى غزة واعتصام يطالب بكشف مصيرهم. الكيان الصهيوني، غارات صهيونية وتمشيط وقصف استمر ساعات على جنوب لبنان. سوريا، انفجارات مخازن الذخيرة في سوريا، قراءات متباينة وفرضيتان رئيسيتان. الاحتلال الصهيوني، 90 يوما بلا أذان، الصلاة في المسجد الإبراهيمي ممنوعة في الأعياد اليهودية. الأردن، بين القدح واغتيال الشخصية، ماذا تعني 29 ألف قضية إلكترونية في الأردن؟ فلسطين المحتلة الضفة الغربية، اعتقالات مكثفة عقب التصعيد الميداني بالضفة الغربية. لندن، بسبب دفاعه عن فلسطين منظمة بريطانية تحرض على الباحث الكويتي عبد الله العنجري. فلسطيني يواسي الدكتور منير، هكذا نواسي بعضنا، فلسطيني يواسي الدكتور منير البرش بعد استشهاد نجله. الاحتلال الصهيوني يعتقل، الاحتلال يعتقل 13 فلسطينيا بالضفة ويواصل اقتحام قرية بدو. الاحتلال الصهيوني يفجر، الاحتلال الصهيوني يفجر مواقع قرب قلعة جندل ويصاعد القصف والتوغلات جنوب سوريا. فلسطين المحتلة غزة، شهداء ومصابون بنيران الاحتلال في غزة وخطة طارئة لإزالة المنازل المتضررة. الاحتلال الصهيوني، لليوم السابع الاحتلال يحاصر الرأس الأحمر بالأغوار الشمالية. إدانات عربية، إدانات واسعة لاقتحام بن غفير للأقصى وسط تصاعد التوتر بالقدس والضفة. الحكومة الإيطالية تتجه، النقاب والبرقع، لماذا أشعلت خطة ميلوني الجدل في إيطاليا؟ المخاوف الدولية تتزايد، مخاوف متصاعدة من توسيع روسيا حربها في أوكرانيا. باكستان، مقتل وجرح العشرات في غارات باكستانية شرقية أفغانستان، وكابل تتوعد بالرد. كانت هذه عناوين النشرة، وإلى حضراتكم الأنباء بالتفصيل من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، نبدأها بالأنباء المحلية الأسترالية. كامبرا، أطلق رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي رسميا حملة بلاده للفوز بمقعد غير دائم في مجلس الأمن الدولي للفترة ما بين 2029-2030، في خطوة تهدف إلى تعزيز حضور أستراليا في القضايا الدولية الكبرى، بما في ذلك تنظيم الذكاء الاصطناعي ومكافحة تغير المناخ وتعزيز الأمن الرقمي. وجاء إعلان الحملة من نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة تحت وهو We Listen, We Partner, We Protect، نستمع، نتشارك، نحمي، الشعار الذي تقول الحكومة الأسترالية إنه يعكس رؤيتها لدور الدول المتوسطة والصغيرة في النظام الدولي. كامبرا، قالت محافظ مصرف الاحتياط الأسترالي ميشيل بولوك إن المخاطر التي حذر منها المصرف سابقا بشأن التضخم بدأت تتحول إلى واقع. وجاءت تصريحاتها خلال جلسة استماع برلمانية، حيث أكدت أن التضخم ما زال أعلى من المستوى المستهدف، وأن السؤال الأساسي أمام مجلس إدارة المصرف هو ما إذا كانت الزيادات الثلاثة السابقة في أسعار الفائدة كافية لإعادته إلى النطاق المستهدف خلال فترة معقولة. عززت تصريحات بولوك توقعات الأسواق بإمكانية رفع أسعار الفائدة مجددا خلال الاجتماع المقبل لمصرف الاحتياط الأسترالي. وكان المصرف قد توقع في آب أغسطس عودة التضخم إلى منتصف النطاق المستهدف البالغ بين 2-3% بحلول نهاية عام 2027، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن احتمالات ارتفاع تضخم فوق توقعات تبقى قائمة. أوضحت بولوك أن الحرب المستمرة في الشرق الأوسط ما زالت تمثل أحد أبرز المخاطر على الأسعار. أما الآن أحبتي الله، ننتقل بحضرتكم إلى الأنباء العالمية. شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية. أعلنت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية أمس إطلاق اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق أسرى قطاع غزة بالشراكة مع عدد من المؤسسات الحقوقية والقانونية وعلى هامش الاعتصام الأسبوعي لأهالي الأسرى. وقالت الجهات المؤسسة إن اللجنة ستعمل على توحيد الجهود القانونية والحقوقية المتعلقة بملف أسرى قطاع غزة، خصوصا في ظل انقطاع المعلومات عن عدد منهم وصعوبة حصول عائلتهم على تفاصيل بشأن أماكن وجودهم وأوضاعهم الصحية. الكيان الصهيوني. شنت طائرات صهيونية غارات على جنوب لبنان، في حين حلقت مسيرات في أكثر من منطقة على علو منخفض شملت بيروت وضواحيها. وقاد جيش الاحتلال عملية تمشيط برشاشات ثقيلة بعد ليلة شهدت قصفا صهيونيا على عدة بلدات استمر حتى ساعات الصباح. وأفاد مراسل الجزيرة بشأن سلاح الجو الصهيوني أمس غارة على منطقة وادي الحجير جنوب لبنان. كما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية أن قصفا مدفعيا صهيونيا استهدف أطراف بلدة زوتر الشرقية بالتزامن مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه البلدة. سوريا. أثارت سلسلة انفجارات في مخزن أسلحة للجيش السوري قرب بلدة العيس بريف في محافظة حلب الجنوبي منتصف ليلة الاثنين تساؤلات حول تكرار الانفجارات المشابهة التي شهدتها البلاد مؤخرا في مخازن للأسلحة، في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الدفاع أمس أنها تحقق في أسباب الانفجارات التي شهدتها بعض المواقع العسكرية. الاحتلال الصهيوني. تواصل سلطات الاحتلال الصهيوني إغلاق المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية لليوم الثاني على التوالي بزريعة حلول يوم الغفران اليهودي، في وقت يستمر فيه منع رفع الأذان في المسجد منذ 90 يوما. ويقع المسجد الإبراهيمي في البلدة القديمة في مدينة الخليل التي تخضع لسيطرة صهيونية كاملة، وفي الأعياد اليهودية يفرض حظر التجول على السكان. الأردن. من قصر العدل في العاصمة الأردنية عمان أعلن الصحفي زياد نصيرات أنه يواجه دعوة حق عام على خلفية مقاطع مصورة نشرها بشأن الصواريخ الإيرانية في قضية تعيد إلى الواجهة الجدل المستمر حول قانون الجرائم الإلكترونية وحدود الفصل بين المحتوى الذي يعاقب عليه القانون وحرية الصحافة والتعبير. فلسطين المحتلة الضفة الغربية. أعلن الكيان الصهيوني تعزيز قواته وفرض إغلاقات وتنفيذ حملات اعتقال وعمليات هجومية في الضفة الغربية، إجراءات جديدة تضاف إلى انتشار عسكري واسع ومنظومة متنامية من الحواجز والمراقبة بالتوازي مع عمليات ممتدة في شمال الضفة وتسارع النشاط الاستيطاني. لندن. يواجه طالب الدكتوراه الكويتي والباحث في الدراسات الفلسطينية بجامعة إكستر والمحاضر بجامعة لندن عبد الله العنجري حملة تحريضية أطلقتها منظمة حملة ضد معاداة السامية في المملكة المتحدة، تتهمه بالتطرف ومخالفة تعريف معاداة السامية CAA، وهو ما قوبل بنفي قاطع من العنجري. وموجة تضامن كويتية وعربية واسعة اعتبرت الحملة محاولة لإسكات الأصوات الأكاديمية المناهضة للانتهاكات الصهيونية بحق الشعب الفلسطيني. فلسطيني يواسي الدكتور منير. في لحظة تختلط فيها مشاعر الفقد بالمواساة، وثق مقطع فيديو مشهدا مؤثرا لفلسطيني يواسي الدكتور منير البرش المدير العام لوزارة الصحة في قطاع غزة عقب استشهاد نجله بصير في مشهد عكس جانبا من تساند أهالي القطاع في مواجهة مصابهم. واستشهد بصير منير البرش السبت إثر غارة صهيونية استهدفت مخيم جباليا شمال قطاع غزة وفق مصادر طبية ومحلية. ما زلنا إخوة الإيمان والإسلام نقدم إلى حضراتكم هذه النشرة الأخبارية المفصلة من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. الاحتلال الصهيوني يعتقل. اعتقل جيش الاحتلال الصهيوني الليلة الماضية وصباح الاثنين 13 فلسطينيا من مناطق متفرقة في الضفة الغربية، في حين يواصل عمليات الاقتحام لقرية بيدو قرب القدس لليوم الثاني على التوالي. ووفق وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية، جرت الاعتقالات شمال الضفة الغربية في محافظة جنين، وطالت 7 فلسطينيين بينهم سيدتان وخمس مواطنين من محافظة والكرم، إضافة إلى مواطن من مدينة الخليل جنوب الضفة. الاحتلال الصهيوني يفجر. شهدت مناطق عدة في الجنوب السوري تصعيدا جديدا في التحركات العسكرية والاعتداءات الصهيونية، تمثلت في تفجير مواقع حدودية وقصف مدفعي طال أراضي زراعية، إلى جانب عمليات توغل وإقامة حواجز مؤقتة في ريفي القنيطرة ودرعا. وأفادت وسائل إعلام محلية الأحد بأن قوات الاحتلال فجرت موقعا كان يستخدمه جيش النظام المخلوع بالقرب من قلعة جندل في سفوح جبل الشيخ، بالإضافة إلى تفجير مخفر حدودي في المنطقة. فلسطين المحتلة غزة. استشهد 5 فلسطينيين وأصيب آخرون أمس بنيران قوات الاحتلال الصهيوني في مناطق متفرقة من قطاع غزة، في حين أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إطلاق خطة طوارئ لإخلاء وإزالة عشرات المباني المتضررة من حرب الإبادة الصهيونية. وأفاد مجمع ناصر الطبي باستشهاد طفل بنيران قوات الاحتلال الصهيوني خارج مناطق انتشارها في مواصي رفح جنوب قطاع غزة، كما أفاد مستشفى شهداء الأقصى باستشهاد امرأة برصاص قوات الاحتلال شرقي مدينة دير البلح وسط القطاع. الاحتلال الصهيوني. لليوم السابع على التوالي يواصل جيش الاحتلال الصهيوني محاصرة خربة الرأس الأحمر بالأغوار الشمالية الفلسطينية، وسط محاولات من متضامنين أجانب إيصال احتياجات السكان. وقالت منظمة البيدر الحقوقية إن قوات الاحتلال تفرض حصارا وقيودا مشددة على حركة المواطنين والمتضامنين الراغبين في الوصول إلى التجمعات السكانية المحاصرة لليوم السادس على التوالي في منطقة الرأس الأحمر. إدانات عربية. توالت الإدانات العربية إثر إقدام وزير الأمن القومي الصهيوني المتطرف إتمار بن غفير ومجموعات من المستوطنين على اقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك وأدائه طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية منه تحت حراسة مشددة من شرطة الاحتلال الصهيوني بالتزامن مع موسم الأعياد اليهودية. واستنكرت كل من السعودية وقطر والأردن ومجلس التعاون الخليجي ووزارة الأوقاف الفلسطينية هذا الاقتحام، واصفة إياه بالانتهاك الصارخ والتصعيد الخطير للوضع التاريخي والقانوني القائم في الحرم القدس الشريف. الحكومة الإيطالية تتجه الحكومة الإيطالية إلى فرض إجراءات جديدة في المدارس تشمل حظر ارتداء البرقع والنقاب ووضع حد أقصى لعدد الطلاب الأجانب في كل فصل دراسي. في حزبة قالت رئيسة الوزراء جورجا ميلوني إنها ستعرض قريبا على مجلس الوزراء. وأعلنت ميلوني الأحد أن المشروع سيتضمن أيضا إلزام أولياء أمور الطلاب الأجانب الذين يواجهون صعوبات كبيرة في الاندماج بتعلم اللغة الإيطالية، معتبرة أن الاندماج داخل النظام التعليمي يتطلب تعلم اللغة وفهم الثقافة واحترام القواعد الإيطالية. المخاوف الدولية تتزايد. تتزايد المخاوف الدولية والإقليمية من إمكانية توسيع روسيا نطاق حربها في أوكرانيا، بالتزامن مع تكثيف هجماتها المستهدفة وتكهنات متصاعدة حول احتمالات توسع دائرة الصراع والمواجهة في القارة الأوروبية. لم تنتقل خريطة التوترات إلى حالة مواجهة فعلية، لكن هناك حديثا سابقا للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي عن محاولة الكرملين زعزعة الدول الأوروبية واحدة تلو الأخرى. الخبر الأخير في هذه النشرة من باكستان. أعلنت وزارة الإعلام ومصادر أمنية في باكستان مقتل 28 شخصا في غارات جوية استهدفت 3 مواقع في أفغانستان، في حين استدعت الخارجية الأفغانية القائم بالأعمال الباكستاني لدى كابول وسلمته مذكرة احتجاج على الغارات، مما يهدد بإشعال التوتر من جديد بين الجارتين بعد هدوء نسبي على مدى نحو 3 أشهر. وبهذا إخوة الإيمان والإسلام تنتهي نشرتنا الإخبارية المفصلة، قدمناها إلى حضراتكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، قرأها على حضراتكم حبيب المصري. أما الآن أحبتي في الله، نعيد على مسامعكم عناوين النشرة. كاميرا. أستراليا تطلق حملتها المقعد في مجلس الأمن والذكاء الاصطناعي والمزيد من الصدارة. كاميرا. تكلفة المعيشة تحت الضغط ومصرف الاحتياط الأسترالي يحذر من ارتفاع الضغوط على الأسعار. ومن العناوين العالمية، شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية إطلاق لجنة وطنية للدفاع عن أسرى غزة واعتصام يطالب بكشف مصيرهم. الكيان الصهيوني: غارات صهيونية وتمشيط وقصف استمر ساعات على جنوب لبنان. سوريا: انفجارات مخازن الذخيرة في سوريا، قراءات متباينة وفرضيتان رأسيتان. الاحتلال الصهيوني: 90 يوما بلا أذان، الصلاة في المسجد الإبراهيمي ممنوعة في الأعياد اليهودية. الأردن: بين القدح واغتيال الشخصية، ماذا تعني 29,000 قضية إلكترونية في الأردن؟ فلسطين المحتلة، الضفة الغربية: اعتقالات مكثفة عقب التصعيد الميداني في الضفة الغربية. لندن: بسبب دفاعه عن فلسطين، منظمة بريطانية تحرض على الباحث الكويتي عبد الله العنجري. فلسطيني يواسي الدكتور منير: هكذا نواسي بعضنا. فلسطيني يواسي الدكتور منير البرش بعد استشهاد نجله. الاحتلال الصهيوني يعتقل: الاحتلال يعتقل 13 فلسطينيا بالضفة ويواصل اقتحام قرية بدو. الاحتلال الصهيوني يفجر: الاحتلال الصهيوني يفجر مواقع قرب قلعة جندل ويصاعد القصف والتوغلات جنوب سوريا. فلسطين المحتلة غزة: شهداء ومصابون بنيران الاحتلال في غزة وخطة طارئة لإزالة المنازل المتضررة. الاحتلال الصهيوني: لليوم السابع الاحتلال يحاصر الرأس الأحمر بالأغوار الشمالية. إدانات عربية: إدانات واسعة لاقتحام بن غفير للأقصى وسط تصاعد التوتر بالقدس والضفة. الحكومة الإيطالية تتجه: النقاب والبرقع، لماذا أشعلت خطة ميلوني الجدل في إيطاليا؟ المخاوف الدولية تتزايد: مخاوف متصاعدة من توسيع روسيا حربها في أوكرانيا. باكستان: مقتل وجرح العشرات في غارات باكستانية شرقية أفغانستان، وكابل تتوعد بالرد. أما الآن أحبت في الله، نوفيكم بالنشرة الجوية ومواقيت الصلاة. الطقس اليوم: طقس ممطر، الحرارة أقصاها 18 درجة، أدناها 14 درجة. غدا الأربعاء: ممطر بعض الشيء، الحرارة أقصاها 22 درجة، أدناها 14 درجة. هذا والله أعلم. وعن مواقيت الصلاة: يرفع الأذان المغرب تمام الخامسة والدقيقة الرابعة والخمسين، ويرفع الأذان العشاء تمام السابعة والدقيقة الحادي عشر. وتقبل الله منا ومنكم، آمين. وشكرا لحسن إصائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من

تعلن إذاعة القرآن الكريم عن قبول إعلاناتكم عبر أثيرها. لمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال على الرقم 972.

0: الغيبة والشمم.
1: إن بناء بيت الله مسجد الإمام النووي عمل فاضل بحد ذاته، لكن بناء معهد بحث ومنزل جديد للأنشطة المجتمعية والإدماج هو سلسلة من الاستثمارات مجزية للغاية، وهذا ما ندعوكم إليه اليوم. ساعد في دعم الإسلام في أستراليا من خلال مركزنا، كل التبرعات تذهب مباشرة لإنشاء مركز نووي. يمكنكم التبرع على الحساب التالي: اسم الحساب Center for Cultural Relation، البنك NAB، رقم BSB 082124، رقم الحساب Account Number 72525364. ولكن من أجل التبرعات التي يمكن خصمها من الضرائب يرجى إيداعها في الحساب التالي: اسم البنك Westpac، اسم الحساب Islamic Relief، رقم BSB 032070، رقم الحساب Account Number 465272. ولكن من المهم جدا أن يكتب النووي سنتر في مكان الريفرنس.

إلى كل الأخوات الكريمات طالبات العلم، نذكركم بالدرس الأسبوعي للنساء لفضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم أبو محمد يوم الاثنين من كل أسبوع عند الساعة 10 صباحاً، وذلك في مركز الإمام النووي على العنوان التالي 10 Gurney Road Chester Hill. أهلاً ومرحباً بكل من ترغب في الحضور ودامت الهمة في سعيها الراقي لطلب العلم.

إن الحياة مهما طالت فهي قصيرة، وأيامها ساعة حلوة وساعة مريرة، فلما الأسى على ما فات والفكر فيما هو آت، والهم بين هذا وذاك، وكل ما هو آت آت. فلا تحزن واستعن برب الأرض والسماوات.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. لا تأسف على الأشياء الفانية، كل شيء في هذه الحياة فاني إلا وجهه سبحانه وتعالى، كل شيء هالك إلا وجهه، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. إن الإنسان الذي يأسف على دنياه قد طفل الذي يبكي على فقد لعبته. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما ومتعلما. وقال الشاعر: وما المال والأهلون إلا وديعة، ولا بد يوما أن ترد الودائع. إن المليارات والعقارات والسيارات لا تؤخر لحظة واحدة من أجل العبد. ولذلك قال الحكماء: اجعل للشيء ثمنا معقولا، فإن الدنيا وما فيها لا تساوي نفس المؤمن، وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب. ويقول الحسن البصري: لا تجعل لنفسك ثمنا غير الجنة، فإن نفس المؤمن غالية وبعضهم يبيعها برخص. إن الذين ينوحون على ذهاب أموالهم وتهدم بيوتهم واحتراق سياراتهم، ولا يأسفون ويحزنون على نقص إيمانهم وعلى أخطائهم وذنوبهم وتقصيرهم في طاعة ربهم، سوف يعلمون أنهم كانوا تافهين بقدر ما ناحوا على تلك ولم يأسفوا على هذه، لأن المسألة مسألة قيم ومثل ومواقف ورسالة. وجاء في كتابه العزيز: إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. كن من أولياء الله وأحبائي لتسعد، إن من أسعد السعداء ذلك الذي جعل هدفه الأسمى وغايته المنشودة حب الله عز وجل، وما ألطف قوله في كتابه العزيز: يحبهم ويحبونه. قال بعضهم: ليس العجب من قوله يحبونه، ولكن العجب من قوله يحبهم، فهو الذي خلقهم ورزقهم وتولاهم وأعطاهم ثم يحبهم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وانظر إلى مكرمة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهي تاج على رأسه، رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. إن رجلا من الصحابة أحب قل هو الله أحد، فكان يرددها في كل ركعة ويتوله بذكرها ويعيدها على لسانه ويجي بها فؤاده ويحرك بها وجدانه. قال له صلى الله عليه وسلم: حبك إياها أدخلك الجنة. صدق رسول الله.
1: همسات وكلمات، برنامج من إعداد وتقديم

0: يا محمد. إخوة الإيمان والإسلام، نقدم لكم الآن من أجمل الصلوات على رسول الله، إعداد وتقديم ثريا يونس.
1: يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك.
2: ما أحلى الصلاة عليه. إليك يا سيدي يا رسول الله، وإلى آل بيتك الطيبين، وإلى أزواجك أمهات المؤمنين، وإلى كل محب لك يا سيدي يا رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العظيم.

بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم الكثير من الفوائد العظيمة النفع في الحياة وبعد الممات، وسوف نذكر بعض الصلوات الموثوق من صيغتها وذكر بعضا من هذه الفوائد مع كل صلاة. وقبل أن نبدأ بذكر أي صلاة، سوف نبدأ ببعض الكلمات التي قالها الإمام الجعفري رضي الله عنه وأرضاه. قال الإمام صالح الجعفري: إذا ما شئت أن تحظى قريبا بفتح الله صل على محمد، وتفسير وعلم ذو معاني لمن ذكروا الصلاة على محمد، ورزق الله أوسعه تبدى لأرباب الصلاة على محمد، وتيسير الأمور لمن يصلي على المختار سيدنا محمد، شفاء للمريض كذا دواء صلاة العاشقين على محمد، وإن ضاقت بك الأحوال يوما فبالأسحار صلي على محمد، يصلي الله رب العرش عشرا على عبد يصلي على محمد، وفي مئة يصلي الله ألفا، فعجل بالصلاة على محمد، ولا تترك رسول الله يوما فما أحلى الصلاة على محمد.

0: بهم. الصلاة الثانية على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل سيدنا محمد وأزواجه وذريته، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آل سيدنا محمد وأزواجه وذريته، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وتعليقا على هذه الصلاة، قيل أن أحد المحبين بالمدينة المنورة سأل السيدة عائشة رضي الله عنها عن أعظم صلاة يصلى بها على النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: الصلاة الأولى والثانية من كتاب أفضل الصلوات للشيخ النبهاني، أي الصلاة الأولى والثانية التي ذكرناها الآن، فهي من أفضل الصلوات لثبوتها في الصحيح البخاري ومسلم. أما عن بعض الفوائد الخاصة بالصلاة على رسول الله فهي: سبب محو 10 سيئات عن المصلي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه 10 صلوات وحطت عنه 10 خطيئات ورفعت له 10 درجات. يرجى إجابة دعاء المصلي إذا قدمها أمامه. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سبب حصول شفاعة المصطفى صلى الله عليه وسلم. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سبب غفران الذنوب. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سبب لكفاية الله تعالى العبد ما أهمه. وفي حديث أبي بن كعب رضي الله عنه: قلت يا رسول الله إني أكسر الصلاة فكم أجعل لك من صلاتي؟ قال: الثلث. ثم قال: الربع. ثم قال: أجعل لك صلاتي كلها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك. رواه الترمذي. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سبب لقرب العبد من النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. رواه الترمذي. وهكذا كانت الصلوات على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى اللقاء في الصلاة القادمة.
1: يا نبي السلام عليك.
2: من أجمل الصلوات على رسول الله، إعداد وتقديم ثريا يونس.

بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد.

عقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

بسم الله الرحمن الرحيم. سعادة الصحابة بمحمد صلى الله عليه وسلم. لقد جاء رسولنا صلى الله عليه وسلم إلى الناس بالدعوة الربانية، ولم يكن له دعاية من دنيا، فلم يلقى إليه كنز، وما كانت له جنة يأكل منها، ولم يسكن قصرا، فأقبل المحبون يبايعون على شظف من العيش وذروة من المشقة، يوم كانوا قليلا مستضعفين في الأرض يخافون أن يتخطفهم الناس من حولهم، ومع ذلك أحبه أتباعه كل الحب. حوصروا في الشعب وضيق عليهم في الرزق، وابتلوا في السمعة وحوربوا من القرابة وأوذوا من الناس، ومع هذا أحبوه كل الحب. سحب بعضهم على الرمضاء وحبس آخرون في العراء، ومنهم من تفنن الكفار في تعذيبه وتأنقوا في النكال به، ومع هذا أحبوه كل الحب. سلبوا أوطانهم ودورهم وأهليهم وأموالهم، طردوا من مراتع سباهم وملاعب شبابهم ومغاني أهلهم، ومع هذا أحبوه كل الحب. ابتلي المؤمنون بسبب دعوته وزلزلوا زلزالا شديدا، وبلغت منهم القلوب الحناجر وظنوا بالله الظنونا، ومع هذا أحبوه كل الحب. عرض صفوة شبابهم للسيوف المسلطة، فكانت على رؤوسهم كأغصان الشجر الوافرفة، وكأن ظل السيف ظل حديقة خضراء تنبت حولنا الأزهار. وقدم رجالهم للمعركة فكانوا يأتون الموت كأنهم في نزهة أو في ليلة عيد، لأنهم أحبوه كل الحب. يرسل أحدهم برسالة ويعلم أنه لن يعود بعدها إلى الدنيا، فيؤدي رسالته، ويبعث الواحد منهم في مهمة ويعلم أنها النهاية، فيذهب راضيا، لأنهم أحبوه كل الحب. ولكن لماذا أحبوه وسعدوا برسالته واطمأنوا لمنهجه واستبشروا بقدومه ونسوا كل ألم وكل مشقة وجهد ومعاناة من أجل اتباعه؟ إنهم رأوا فيه كل معاني الخير والفرح وكل علامات البر والحق. لقد كان آية للسائلين في معالي الأمور، لقد أبرد غليل قلوبهم بحنانه، وأسلج صدورهم بحديثه، وأفعم أرواحهم برسالته. لقد سكب في قلوبهم الرضا، فما حسبوا للآلام في سبيل دعوته حسابا، وأفاض على نفوسهم من اليقين ما أنساهم كل جرح وكدر وتنغيص. ثقل ضمائرهم بهداه، وأنار بصائرهم بسناه، ألقى عن كواهلهم آثار الجاهلية، وحط عن ظهورهم أوزار الوثنية، وخلع من رقابهم تبعات الشرك والضلال، وأطفأ من أرواحهم نار الحقد والعداوة، وصب على المشاعر ماء اليقين، فإذا هدأت نفوسهم وسكنت أبدانهم واطمأنت قلوبهم وبردت أعصابهم، وجدوا لذة العيش معه والأنس في قربه والرضا في رحابه والأمن في اتباعه والنجاة في امتثال أمره والغنى في الاقتداء به. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، ويخرجهم من الظلمات إلى النور. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. صدق الله العظيم. لقد كانوا سعداء حقا مع إمامهم وقدوتهم، وحق لهم أن يسعدوا ويبتهجوا. وقال الشاعر: يا ليلة الجزع هلا عدت ثانية، سقى زمانك هطال من الديم. اللهم صل وسلم على محرر العقول من أغلال الانحراف، ومنقذ النفوس من ويلات الغواية، وارض عن الأصحاب والأمجاد جزاء ما بذلوا وقدموا. وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

كن عظيما فيما تفكر وفيما تعمل وفيما تهدف. تجدك ارتقيت وارتقى بك من حولك، وبلغت منازل العظماء في الدنيا قبل الآخرة. حلل أسباب القلق. يقول ريديارد كيبلينج: إن لي 6 من الخدم المخلصين، منهم تعلمت كل ما أعلم علم اليقين، أسماء

مظلومك، تحلل من المظلوم، تذكر أن كل ذنب مهما عظم ممكن أن تتحلل منه بالتوبة النصوح للظلم العباد، مهما حقر فتوبتك منه مرهونة بتحللك من المظلوم. اطلب رزقك من مسبب الأرزاق، إذا افتقرت فاطلب رزقك من مسبب الأرزاق، وعول عليه في الطلب والدعاء، ولا تدع معه أحدا. يقول تعالى: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. صدق الله العظيم. تصنع الرفق، إن لم تكن رفيقا فتصنع الرفق حتى يستقر في قلبك وكيانك، واعلم أن من يحرم الرفق يحرم الخير. فإذا حرمت خيرا ما فتذكر أنه ربما يكون بسبب فظاظتك يوما ما مع خلق الله. لا تكن بخيلا، إذا لم يكن لديك شيئا تعطيه للآخرين فتصدق بالكلمة الطيبة والابتسامة الصادقة، وخالق الناس بخلق حسن. كافئ نفسك عندما تنجح في أمر ما، كافئ نفسك وأشعر الآخرين بنجاحاتك المتميزة وأظهرها، فإذا شعروا باحتفائك بإنجازاتك كافأوك بما أنت أهله. لطف الله، من لطف الله تعالى بعباده ألا يجمع عليهم الهموم والمصائب مرة واحدة، بل يكرمهم ويعطيهم ويفرحهم ويقلبهم في النعم. فإذا ابتلاهم مرة صبر القلة ونكر الكثرة، نعم ظاهرة وباطنة. اعلم أن الله قد أنعم عليك نعمة ظاهرة وباطنة، أما الظاهرة فهي لا تعد ولا تحصى، وأما الباطنة فمنها الألم لإحساسك بالمرض والخطر، ومنها حرمانك من أشياء ليشعرك تعالى بحاجتك الدائمة إليه، ومنها تأخير إجابة الدعاء ليتكون دائم الصلة به سبحانه. وحتى الموت نعمة رغم أنه مصيبة،

بسم الله الرحمن الرحيم، وإنا لله وإنا إليه راجعون. آل قبعيطة وآل الأحمد في الوطن والمهجر ينعون إليكم بمزيد من الرضا والتسليم بقضاء الله وقدره. وفاة فقيدهم المرحوم بإذن الله الشاب هزاع محمد قبعيطة، والده المرحوم الحاج محمد مصطفى قبعيطة، أولاده عبد القادر وكرم قبعيطة، أشقاؤه رجل الأعمال المؤهل الأول المتقاعد مصطفى رائد الحاج جلال أستراليا، تهامة أستراليا، وعلي قبعيطة، أعمامه محمود في أستراليا، نافذ عبد السلام عادل هيثم، والمرحوم الحاج أحمد قبعيطة. أصيرته لشقيقاته محمود النشار، محمد السبسبي، وعبد القادر المحمود. أخواله محمود عبد الحميد، خالد، وليد، أحمد في ألمانيا، وكامل الأشرف في أستراليا. أبناء عمه في أستراليا علاء الدين، خالد عبد الرحمن، وعبود قبعيطة. أبناء خالته في أستراليا مازن، حسان، لؤي، وأحمد سعيد. تقبل التعازي 3 أيام حسب السنة الشريفة من اليوم الثلاثاء 22 من سبتمبر أيلول لسنة 2026 و11 من ربيع الثاني لسنة 1448 هجري، من الساعة 6 ولغاية 9 في منزل أشقائه الحاج جلال وتهامة قبعيطة على العنوان 18 لاتينا سيركويل بريسنس. وستتلى عن روحه الطاهرة آية من الذكر الحكيم عقب صلاة العشاء من يوم الثلاثاء 22 من أيلول سبتمبر في مسجد الرحمة جيلفورد 3 رالوي ستريت جيلفورد. وإنا لله وإنا إليه راجعون.

إن الحياة مهما طالت فهي قصيرة، وأيامها ساعة حلوة وساعة مريرة، فلما الأسى على ما فات والفكر فيما هو آت، والهم بين هذا وذاك وكل ما هو آت آت. فلا تحزن واستعن برب الأرض والسماوات.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. في ديوان حاتم الطائي كلمة جميلة له يقول فيها: إذا كان ترك الشر يكفيك فدعه، ومعناها إذا كان يسع السكوت عن الشر واجتنابه فحسب، بذلك قال الحق سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، فأعرض عنهم ودع أذاهم. محبة الخير للناس موهبة ربانية وعطاء مبارك من الفتاح العليم. يقول ابن عباس متحدثا بنعمة الله عز وجل: في ثلاث خصال، ما نزل غيث بأرض إلا حمدت الله وسررت بذلك، وليس لي فيها شاة ولا بعير، ولا سمعت بقاض عادل إلا دعوت الله له، وليس عندي لي قضية، ولا عرفت آية من كتاب الله إلا وددت أن الناس يعرفون منها ما أعرف. إنه حب الخير للناس وإشاعة الفضيلة بينهم وسلامة الصدر لهم والنصح كل النصح للخليقة. وقال حاتم وهو يتحدث عن روحه الفياضة وعن خلقه الجم: أما والذي لا يعلم الغيب غيره ويحيي العظام البيض وهي رميم، لقد كنت أطوي البطن والزاد يشتهى ما خافت يوم أن يقال لئيم.
1: همسات وكلمات، برنامج من إعداد وتقديم

0: بك عنا واجعله لنا حجة يا رب العالمين.
1: مستمعينا الكرام، إلى أن يحين موعد أذان المغرب نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم عبر أثير استوديوهات إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
2: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: مستمعينا الكرام، أما الآن فقد حان موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع على مسامعكم لأذان المغرب.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، هات سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته،
1: وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: أيها الإخوة المؤمنون، وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسكت بين التكبيرة وبين القراءة إسكاته. قال: أحسبه قال: هنيهة. فقلت: بأبي وأمي يا رسول الله، إسكاتك بين التكبيرة والقراءة ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد. رواه الجماعة إلا الترمذي.
0: وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، والخير

0: فأرم القوم أي سكتوا، فقال: أيكم المتكلم بها؟ فإنه لم يقل بأسا. فقال رجل: جئت وقد حفزني النفس فقلتها. فقال: لقد رأيت 12 ملكا يبتدرونها، أيهم يرفعها؟ رواه مسلم.
1: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ قال رجل من القوم: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من القائل كلمة كذا وكذا؟ فقال رجل من القوم: أنا يا رسول الله. قال: أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، عجبت لها، فتحت لها أبواب السماء. الحديث رواه مسلم والترمذي والنسائي.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. And welcome to another episode of Fundamentals of Faith. In our previous episode, we discussed the definition of shirk, or associating parts

أختي المسلمة، أقدم لك هذه السبيكة الذهبية، سيكفيك عمن أغلق الباب دونه وظن به الأقوام خبز مقمر. تفكري في العالم بأسره، أما يوجد في المستشفيات أسرة بيضاء يرقد عليها آلاف من البشر أصابهم المرض من سنوات واجتاحتهم الحوادث من أعوام؟ أما في السجون آلاف من النساء وراء الحديد قدرت عليهم حياتهم وذهبت لذتهم؟ أما في دور العناية والمستشفيات أناس ذهبت عقولهم وفقدوا رشدهم فصاروا مجانين؟ أليس هناك فقراء يسكنون في الخيام الممزقة وفي الأكواخ لا يجدون كسرة خبز؟ أليس هناك نساء أصيبت الواحدة منهن فمات جميع أبنائها في حادث واحد؟ أو امرأة ذهب بصرها أو سمعها، أو بترت يدها أو رجلها، أو ذهب عقلها، أو أصيبت بمرض عضال من سرطان ونحوه، وأنت سليمة معافاة في خير وسكينة وأمن ورضا؟ فاحمدي الله على نعمه، ولا تصرفي أوقاتك فيما لا يرضي الله عز وجل من الجلوس طويلا أمام القنوات الفضائية وما فيها من رخص وزيف وبضاعة مزجات ومادة تافهة تورث القلب الأسقام والأحزان وتعطل الجسم عن أداء وظيفته. ولكن خذي النافع المفيد، مثل محاضرة أو ندوة أو برنامج طبي نافع أو أخبار تهم المسلم والمسلمة أو نحو ذلك، واجتنبي هذه التفاهات التي تعرض وهذا المجون الذي يصدر، فإنها تسقط الحياء والحشمة والدين. أختي الحبيبة، ضع الظالم لمحكمة الآخرة حيث لا حاكم إلا الله، فصبر جميل، وأنت بما عندك فوق ملايين النساء.

0: في العديد من المواقف الاجتماعية والمهنية هناك ألقاب ومناصب ورتب تكسب الشخص الاحترام، لكن ماذا لو لم يتصرف هؤلاء الأشخاص بطريقة محترمة؟ ماذا لو استغلوا مناصبهم؟ لا ينبغي أن يكون العمر أو المنصب شرطاً مسبقاً لاكتساب الاحترام، إنه يتعلق أكثر بكيفية تصرف شخص ما وموقفه اتجاه الآخرين وأفعالهم. نريد جميعاً أن يحترمنا الآخرون، لكن الاحترام شيء نحتاج إلى اكتسابه. دعونا نتعرف على ما يقوله العلم عن كيفية فرض احترامك على أي شخص. أولاً، افعل ما تقول. لا أحد يحب الشخص المخادع أو غير الموثوق به. الفرد الذي يحظى باحترام كبير هو الشخص الصادق في أفعاله ويمكن الوثوق به. يعد هذا أحد أهم الأمور التي يمكنك اتخاذها لاكتساب الاحترام. ثانياً، لا تضيع وقت الآخرين. إذا كنت تحترم وقت الآخرين فسوف يحترمون وقتك. للأسف العديد منا في المنطقة العربية لا يحترم قيمة الوقت، ولكن إذا أردت أن تنال الاحترام احرص على الالتزام بمواعيدك واحترم أوقات الآخرين ولا تضيع وقتهم في أمور غير مفيدة. ثالثا، لا تذكر الآخرين بالسوء. سواء كان ذلك في بيئة مهنية أو اجتماعية فإنه ليس مناسبا أن تذكر الآخرين بالسوء. أنت بالتأكيد لن تكسب أي احترام من خلال القيام بذلك. تصرف دائما كما لو كان الشخص الذي تتحدث عنه موجودا معك. رابعا، توقف عن الاعتذار بدون سبب. إن قول آسف باستمرار دون التفكير لا يكسبك الكثير من الاحترام. هناك وقت ومكان للاعتذار. أحيانا ترتكب أخطاء تؤثر على الآخرين، لذلك تعتذر لهم، لكن توقف عن قول كلمة آسف لكل شيء صغير. خامسا، دافع عما تؤمن به. هل سبق لك أن صادفت شخصا يهز رأسه بشكل متكرر ويبدو أنه يوافق على كل ما تقوله؟ يمكنك أن تقول أنهم لا يفكرون كثيرا فيما تقول. يصبح الأمر بلا معنى بعد فترة لأنهم يقولون نعم لكل شيء. أولئك الذين يختلفون بأدب ويدافعون عن أفكارهم يحصلون على احترام أكبر من أولئك الذين يتملقون الآخرين. من المهم أن يكون لديك رأي خاص بك. سادسا، توقف عن أن تكون لطيفا جدا. ميز اللطف عن الاضطرار دائما إلى فعل الأشياء للناس. محاولة إسعاد الجميع غاية لا تدرك. أن تكون حازما بطريقة مهذبة سيكسبك الاحترام من الآخرين حتى عندما لا تتفق معهم. سابعا، لا تسكت على إساءة المعاملة حتى على سبيل المزاح. لا تسكت أبدا عندما يسيء شخص ما معاملتك أو يستغلك. كن محترفا ودبلوماسيا لكن لا تبقى صامتا. ثامنا، دافع عن شخص آخر. عندما ترى ظلما من حولك هل تتجاهله لتجنب المواجهة؟ أحيانا لا يكون لديك خيار، ولكن هناك لحظات تحتاج فيها إلى الدفاع عن الآخرين، خاصة عندما لا يستطيعون الدفاع عن أنفسهم. تاسعا، كن نفسك. من الأفضل أن تكون نسخة أصلية لنفسك بدلا من أن تكون نسخة طبق الأصل من شخص آخر. يحترم الناس الأفراد الحقيقيين. ما يحتاجه العالم هو المزيد من الأشخاص المخلصين لأنفسهم وليس استنساخا لبعضهم البعض. عاشرا، توقع احتياجات الآخرين. افعل أشياء للآخرين دون أن يطلب منك ذلك. هذا يدل على أنك شخص متفهم ويجعل الآخرين ينظرون إليك من منظور أكثر إيجابية. أخذ المبادرة لجعل يوم شخص ما أجمل سوف يكسبك الاحترام. الحادي عشر، استمع لأفكارك. لا تتجاهل أفكارك حتى لو بدت مضحكة أو غريبة أو غير تقليدية. احتضن إبداعك واتبع أفكارك. الكثير من الناس لديهم أفكار رائعة، لكن معظمهم يخشون متابعتها وتنفيذها لأنها تبدو بعيدة المنال. الثاني عشر، الاهتمام بالآخرين. تعلم مهارات التعاطف هو وسيلة مهمة لكسب الاحترام. انتبه لمحيطك والأشخاص الموجودين في حياتك، سواء كان ذلك في المنزل أو في العمل. يظهر الاهتمام الحقيقي بالآخرين أنك لا تركز فقط على نفسك، ولكن لديك القدرة على الاهتمام وتقديم المساعدة عند الحاجة. 13، كن جيداً فيما تفعله. يحب الجميع الأشخاص الأكفاء، وخاصة أولئك الذين يقدمون أفضل أعمالهم طوال الوقت. ربما تكون قد بدأت للتو في مهنتك، هذا لا يعني أنك لا تستحق الاحترام. من خلال اكتساب الخبرة يمكنك إثبات نفسك وكسب احترام الآخرين. إنها ليست عملية تتم بين عشية وضحاها، ولكنها في النهاية ستكسبك احترام الناس. 14، أضف قيمة حقيقية. سواء كنت جزءا من مجتمع أو شركة أو مجموعة من الأصدقاء، إذا تمكنت من إيجاد طرق لتقديم قيمة للآخرين فستحظى بالاحترام والتقدير. يمكن أن تقدم هذه القيمة بأشكال عديدة، ولكن في النهاية يتعلق الأمر بتقديم شيء يساعد في حل مشكلة ما. لذا اصنع شيئا ذات قيمة وسيحترمك الناس. 15، عرض المساعدة. لكي تحظى بالاحترام تطوع بمواهبك وجهودك للمشاريع التي تحتاج إلى مساعدة، سواء كنت تساعد العائلة أو الأصدقاء أو مجتمعك، فإن القيام بشيء جيد هو وسيلة رائعة لكسب الاحترام. 16، تحكم في عواطفك. تأكد من كبح ردود أفعالك الفورية اتجاه الأشياء التي تجعلك عاطفيا للغاية، سواء كانت جيدة أو سيئة. بالتأكيد من الجيد أن تكون على طبيعتك وأن تظهر الحماس، ولكن تذكر أن الأشخاص المحترمين يعرفون الفرق بين الاستجابة والتفاعل. 17، كن ملهما. يمكنك أن تكون مصدر إلهام من خلال التحدث مع الآخرين عن شغفك، ويمكنك أيضا أن تكون مصدر إلهام من خلال تشجيع الآخرين على متابعة أحلامهم وأهدافهم. أظهر إيمانك بهم. 18، تعلم أن تقول لا. لا تشعر بالذنب حيال قول لا، لست بحاجة إلى الموافقة على كل ما يطلب منك. في بعض الأحيان تحظى باحترام أكبر عندما تقول لا بدلا من الموافقة على فعل كل شيء. عندما تقول لا فإنك تظهر أنك لست خائفا من الاعتراف بأنك تقدر وقتك وأنه ليس لديك وقت لكل شيء. 19، عامل نفسك باحترام. من المضحك أن يسعى الكثير منا إلى الاحترام من الآخرين، ومع ذلك فنحن لا نحترم أنفسنا. ولكن إذا كنت تريد أن يحترمك الآخرون فعليك أن تحترم نفسك أولا. وعندما تواجه حديثا سلبيا عن النفس فقط تذكر نقاط القوة وتعلم من أخطائك. 20 احترم الآخرين. لتحصل على الاحترام ينبغي أن تمنحه للآخرين، وليس فقط للشخصيات أصحاب المناصب العليا، وسيلاحظ الجميع ذلك عندما تكون لطيفا مع الرؤساء وأيضا مع موظف الاستقبال. وبعبارة أخرى، الحصول على الاحترام هو مرآة لأفعالك وتعاملك مع نفسك قبل البشر.
1: نزهات في رياض الصالحين.
2: كتاب الدعوات عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة. رواه أبو داود.
3: عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب الجوامع من الدعاء ويدع ما سوى ذلك. رواه أبو داود.
2: وعن أنس رضي الله عنه قال: كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، متفق عليه.
3: عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، رواه مسلم.
2: وعن طارق بن أشيم رضي الله عنه قال: كان الرجل إذا أسلم علمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، ثم أمره أن يدعو بهؤلاء الكلمات: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني، رواه مسلم.
3: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك، رواه مسلم.
2: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر، رواه مسلم.
3: وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، رواه مسلم.
2: وعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بهذا الدعاء: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير، متفق عليه.
3: وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والبخل والهرم وعذاب القبر، اللهم آت نفسي تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها، رواه مسلم.
2: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، متفق عليه.
3: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهؤلاء الكلمات: اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار ومن شر الغنى والفقر. رواه أبو داود والترمذي.
2: وعن شكل بن حميد رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله علمني دعاء. قال: قل: اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي ومن شر مني. رواه أبو داود.
3: وعن علي رضي الله عنه أن مكاتبا جاءه فقال: إني عجزت عن كتابتي فأعني. قال: ألا أعلمك كلمات علمنيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان عليك مثل جبل دينا أداه الله عنك؟ قل: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك. رواه الترمذي.
2: وعن شهر بن حوشب قال: قلت لأم سلمة رضي الله عنها: يا أم المؤمنين، ما كان أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان عندك؟ قالت: كان أكثر دعائه: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. رواه الترمذي.
3: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان من دعاء داود صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد. رواه الترمذي.
2: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعاء كثير لم نحفظ منه شيئا. قلنا: يا رسول الله، دعوت بدعاء كثير لم نحفظ منه شيئا. فقال: ألا أدلكم على ما يجمع ذلك كله؟ تقول: اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. رواه الترمذي.
3: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. رواه الحاكم.
4: اللهم ارحمنا بالقرآن، واجعله لنا إماما وهدى ونورا ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا، واجعله لنا حسنا.

إذاعة القرآن الكريم تعني علماء من جميع بقاع الأرض يصحبونك في كل مكان. إنها تعني معهدا في بيتك ومسجدا في دارك. إنها الوسيلة الفعالة والمؤثرة في حماية الهوية والدين واللغة. إنها الرباط المقدس الذي يربطك بكتاب ربك وسنة نبيك. إنها الأمان لجيل الأبناء والحماية لعقيدة النشء والضمان لسعادة

الدنيا بضوئها وحرارتها حين يشتد الظلام، وهي الظلال الوارفة حين يشتد الهجير. إنها النور الذي يسطع في سماء أستراليا فيرفع بالنغم الطاهر عن الناس غضب السماء. إنها تصحبك بالليل والنهار، في الصباح والمساء، وفي تسابيح السحر. إنها إذاعة القرآن الكريم، فكن معها تكن مع الله دائما، ودائما يكون الله معك.

0: إخوة الإيمان والإسلام، إلى أن يحين موعد أذان العشاء، نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
1: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

بسم الله الرحمن الرحيم.

وقطعناهم

0: صدق الله العظيم.
1: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه.
2: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد آذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لآذان العشاء.
3: الله أكبر، الله أكبر.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أحمدك ربي على نعمة الإيمان بك وشرف الإسلام لك، وأصلي وأسلم على خاتم رسلك وخاتم أنبيائك سيدنا محمد، أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. سبحانك تفضلت بالتكليف وتفضلت بالمعونة، فأنت المتفضل أولا وأنت المتفضل آخرا، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار وفتنة القبر وعذاب القبر وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر. اللهم إنا نعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل قلوبنا بماء الثلج والبرد، ونق قلوبنا من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم إنا نعوذ بك من الكسل والمأثم والمغرم. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل، ونعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى.

0: إلى.
1: وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أنه كان يقول في دبر كل صلاة حين يسلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون.

0: لا.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سبح لله في دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، فتلك 99. ثم قال تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه مسلم وأبو داود والنسائي.

وعن عطاء بن أبي مروان عن أبيه أنه روى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا انصرف من صلاته قال: اللهم أصلح لي ديني الذي جعلته لي عصمة، وأصلح لي دنياي التي جعلت فيها معاشي، اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بعفوك من نقمتك، وأعوذ بك منك، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وكان عمر رضي الله عنه إذا انصرف من صلاته قال: اللهم أستغفرك لذنبي، وأستهديك لمراشد أمري، وأتوب إليك فتب علي، اللهم أنت ربي فاجعل رغبتي إليك، واجعل غناي في صدري، وبارك لي فيما رزقتني، وتقبل مني، إنك أنت ربي.

مستمعي إذاعة القرآن الكريم، نقدم لكم الآن حلقة جديدة من سلسلة أخطاء يجب أن تصحح للشيخ مسعد أنور عبر أثير استوديوهات إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه ومن والاه، أما بعد، فمرحبا بحضراتكم إخوتي في الله وأخواتي في الله، أرحب بكم ونتكلم كما اتفقنا عن أخطائنا في الجنائز، أخطاء كثيرة يقع فيها الناس في الجنائز، عدها غير واحد من أهل العلم، فإذا بها تربو عن 200 خطأ وبدعة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. من بدع الجنائز ومن أخطائنا في الجنائز ما يكون عند الموت، وما يكون بعد الاحتضار، وما يكون عند الغسل. أول خطأ نقع فيه عند الغسل هو التهرب من الوقوف على الغسل. إي والله، كثيرون من الناس يتهربون من الوقوف على غسل آبائهم أو أقاربهم أو جيرانهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. ذكر لي واحد من أهل الفضل ذهب يغسل واحدا من الأثرياء الأكابر، فقال لي أبناؤه: غسله في الحمام. قلت: فليأتي واحد منكم وليساعدني في الغسل. قالوا: لا، سنأتيك بالبواب يغسل الوالد معك، أما نحن فلا، إنا لله وإنا إليه راجعون. يكرهون الموت ويخافون من الموت ولا يحبون أي شيء يذكرهم بالموت، ذلك لأنهم خربوا الآخرة وعمروا الدنيا، فكرهوا أن ينتقلوا من العمار إلى الخراب. فاللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أحبتي في الله، هل كان على عهد النبي أو على عهد الصحابة أو على عهد التابعين واحد مهنته مغسل، مهنته حانوتي؟ ما كانش الكلام ده موجود، لأنهم كانوا لا يتهربون من تغسيل الأقارب والأصدقاء والأحباء. كان يغسل بعضهم بعضا، ويحمل بعضهم بعضا، ويدفن بعضهم بعضا، التماسا للأجر وطمعا في رضا الله عز وجل. أما الآن لتهرب الناس من الوقوف على الغسل، صارت هناك مهنة اسمها مغسل، اسمها حانوتي، ولا حول ولا قوة إلا بالله. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا في السنة أن من غسل ميتا فله من الأجر الشيء الكبير، ومن كفن ميتا فله من الثواب الشيء العظيم، ومن دفن ميتا فله من الثواب ما لا يتخيله إنسان. اسمعوا يا عباد الله إلى هذا الحديث الذي أخرجه الحاكم والبيهقي، والحديث صحيح إن شاء الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غسل ميتا فكتم عليه غفر له 40 مرة. من غسل ميتا فرأى أمارة سوء فستره وكتم عليه غفر له 40 مرة. المغسل إذا رأى الخير أذاعه، وإذا رأى الشر كتمه. من غسل ميتا فكتم عليه غفر له 40 مرة، ومن كفن ميتا كساه الله من سندس واستبرق الجنة. من تصدق بكفن فكفن به مسلم، ثوابه أن يكسوه ربنا من سندس واستبرق الجنة. ومن حفر لميت فأجنه، يعني من شارك في دفنه، ومن حفر لميت قبرا فأجنه فيه أجري له من الأجر كأجر مسكن
أسكنه إياه إلى يوم القيامة. الله أكبر. يا باغي الخير أقبل، يا باغي الشر أقصر. من أخطائنا عند الغسل واحد، الهروب من الوقوف على الغسل. وهنا سؤال، من أولى الناس بالوقوف على غسل الميت؟ الجواب أقاربه، أهله، أولاده، إخوته، أبوه إن كان حيا، أعمامه، أخواله، الصالحون من هؤلاء. من الذي غسل النبي صلى الله عليه وسلم؟ أبو بكر وعمر؟ لا، غسله أهله، العباس، علي، الفضل، وغسله ابن حبه معهم أسامة بن زيد. فمن أخطائنا الهروب من الوقوف على الغسل. لمن تترك الوالد حتى يقف عليه؟ إنه أبوك يا عبد الله، هو قف على غسله، استره، تعلم هذا. الخطأ الثاني في هذا الباب وقوف بعض الفسقة والجهلة والمبغضين على غسل الميت. موقف على غسل والدك واحد من أعداء والدك كان يكرهه، هذا خطأ. توقف على غسل الوالد إنسان فاسق يشرب المخدرات، سباب، لعان، تارك للصلاة، فاسق. إن لله وإنا إليه راجعون. هؤلاء جميعا ليس عندهم أمانة، والموت عورة، قد يذيعون ما يرون ربما من علامات الشر والسوء، هذا خطأ عظيم أيضا. ثالثا، من أخطائنا عند الغسل وقوف أعداد كبيرة على غسل الميت. ده ما شاء الله افتحوا الغرفة 20 إنسان يقفون على الغسل، هذا خطأ. كفاية 3، كفاية 4. من الذي وقف على غسل النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ 4 يقفون للمشاركة في التغسيل، للمساعدة في التغسيل، لا للمشاهدة، لا للفرجة. فتلاقي الغرفة فيها 20 واحد، هذا خطأ. كفاية 2-3-4 من أهله. خامسا، من أخطائنا عند الغسل جهل بعض المغسلين وارتكابهم لبدع كثيرة أثناء الغسل. ما هي صفة المغسل الذي نختاره لتغسيل موتانا؟ الصفة الأولى، لابد أن يكون من أهل الصلاح، لأن أهل الصلاح أعرف بحدود الله وأعلم بشرع الله عز وجل، ثم هم أمناء سيسترون على الميت. وقد مر بنا حديث الحاكم والبيهقي الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من غسل ميتا فكتم عليه غفر له 40 مرة، ولن يكتم الشر إلا أمين، ولن يذيع الخير إلا أمين. لازم يكون المغسل صالح من أهل الدين. ثانيا، لابد أن يكون عنده خبرة بالغسل وفقه فيه، مش أي حد يقف على الغسل، يكون فقيه يعرف فقه الغسل. النبي صلى الله عليه وسلم عندما ماتت ابنته زينب، من الذي غسلها؟ بعث إلى أم عطية الأنصارية. اشمعنى؟ لأنها كانت غاسلة الميتات، أفقه امرأة بتغسيل الأموات. قاله ابن عبد البر والنووي رحمهما الله تعالى. يبقى لازم المغسل يكون صالح، عنده دين. 2، يكون فقيه بفقه الغسل على الأقل. 4، من أخطائنا عند الغسل، ولا 5، ادعاء البعض بأنه لا يجوز أبدا للحائض ولا للجنب أن تقف على غسل الميتة. هو يجوز لحائض أن تغسل ميتة؟ نعم يجوز. يجوز لواحد جنب يقف على غسل ميت؟ الجواب نعم يجوز. ومن منع ليس عنده دليل، بل جهل واضح وفقه ضحل. يبقى يجوز للجنب أن يقف على الغسل، يجوز للحائض أن تغسل ميتة، لأنه ببساطة
ليست حيضتها في يدها. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة مرة: ناوليني الخمرة يا عائشة. قالت: إني حائض. قال: ليست حيضتك في يدك. هكذا قال الإمام النووي في المجموع. ستة من أخطائنا عند التغسيل إن بعض النساء يدعين أنه لا يجوز للمرأة أن تقف على الغسل إلا إذا كانت طاهرة، وطاهرة عندهم يعني يئست من المحيض. تيجي بنت عندها 25 سنة تقف على غسل أمها، لا، المغسلة الجاهلة اطلع بره. لا يجوز أن تدخلي على ميتة في الغسل إلا إذا كنت طاهرة. طاهرة يعني إيه يا حجة؟ يعني يا بنتي يئست من المحيض، ولو زوجك ميت يبقى أحسن. إن لله وإنا إليه راجعون. هذا جهل بالدين ورب الكعبة، هذا جهل واضح بالدين. لا يجوز للمرأة حتى لو حائض أن تغسل ميتة، ومن منع لا يملك أي دليل. سادسا من أخطائنا عند الغسل إظهار عورة الميت وعدم سترها. تلاقي المغسل الجاهل يضع الميت ويخلع عنه كل الثياب، ويبدو تبدو عورة الميت ربما المغلظة أمام الناس ينظرون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما رواه مسلم: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة. ثامنا من أخطائنا عند الغسل وضع سترة خفيفة تستر من السرة إلى الركبة. نحط سترة تستر الميت من السرة وإلى الركبة، بس سترة ثقيلة مش خفيفة. يضعون سترة من نفس الكفن خفيفة، عند إلقاء، عند إراقة أول كوب ماء تلتصق السترة بعورة الميت وتشف من تحتها كأنه عريان وهم ينظرون. هذا خطأ فادح. حط سترة، الله يبارك فيك، تستر الميت من السرة إلى الركبة، لكن سترة ثقيلة. حط بشكير يا أخي، بشكير تقيل، مهما وضعنا من ماء لن تظهر العورة ولن تشف من تحته. وإياك أن تضع سترة فيها تصاوير لذوات أرواح أو فيها تصاليب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة ولا تمثال. ثامنا من أخطائنا عند الغسل أن ربما تجد المغسل فيه جفاء وفيه غلظة وفيه فظاظة وفيه شدة، يخلع عن الميت الثياب كأنما ينزع، كأنما يسلخ جلد شاء، قسوة وعنف، يتعامل مع الميت بشدة. بعضهم لا يمسح على بطن الميت في الغسل مسحا رفيقا، بعضهم يفعل هكذا، يضرب باللقمية. ما هذا يا عبد الله؟ ألا تعلم أن الإسلام أمرنا أن نتعامل مع الأموات كما نتعامل مع الأحياء؟ أو ما قرأت في حياتي قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه؟ أما قرأت في حياتك حديث النبي الذي رواه أبو داود في السنن وهو صحيح، وقال فيه صلى الله عليه وسلم: كسر عظم الميت ككسر عظم الحي. بعض المغسلين لا سيما في بعض المستشفيات يتعاملون مع الموتى بصورة روتينية، يشيله ويرفعه ويضعه بعنف وكأنه يتعامل مع قطعة حجارة. هذا حرام يا عبد الله. كسر عظم الميت ككسر عظم الحي. الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. فاتق الله يا عبد الله. تاسعا من أخطائنا عند تغسيل الميت ذكر الغاسل بعض الأذكار عند غسل كل عضو. كل ما يغسل عضو يقول ذكر معين. يجي يغسل إيد الميت يقول اللهم آتيه الكتاب بيمينه. يجي يغسل وش الميت اللهم بيض وجهه يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. يجي يغسل رجل الميت اللهم ثبت قدمه
يوم تزل الأقدام، كل هذه بدع لم يثبت منها حرف واحد عن رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. وبعض المغسلين يقرؤون القرآن أثناء تغسيل الميت، هذا أيضا لم يثبت منه حرف لا عن النبي ولا عن الصحابة ولا عن التابعين. هذه أيضا بدع وأخطاء. عاشرا، من أخطائنا عند تغسيل الميت الغفلة عن تسريح شعر الميت. الله، هو الميت بعد ما نغسله وننشف جسمه بنسرح له شعره؟ رجل بنسرح شعر الرأس وشعر اللحية، امرأة هننقض شعرها عند الغسل، وبعد الفراغ من الغسل نضفره 3 ضفائر، ضفيرة من الناصية، وضفيرة من يمين الجبهة، وضفيرة من يسار الجبهة، وتلقى الضفائر خلف ظهرها لا بين ثدييها كما تفعل بعض الجاهلات من الغاسلات. نسرح شعر الميت. طب افرض سقط من شعره شعر، ماذا نصنع بهذا الشعر؟ نجعله معه في الكفن، يبقى نسرح. هذا من السنة أيضا. 11، من أخطائنا عند الغسل إن بعض النساء الجاهلات مع الأسف يزعمن أن المرأة التي لا تحمل إن مسحت غسل الميت رفع عنها الحظر وحمل. ولك فلانة دي مكبوسة، لما ولدت جوزها دخل عليها وهو حالق كبسها، ما عادتش تحمل تاني، عايزة بقى ترفع الكبسة دي، واحد يموت بسرعة تمسح غسل الميت، الأزمة هتنفك وتنفرج وتخلف صبيان وبنات ويبقى بينهم يعني تبات ونبات. هذا اعتقاد شركي. يا اخوانا الإنجاب ده في يد الله عز وجل، في يد الوهاب الذي قال عن نفسه: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، جل جلال الله. هذا 11 خطأ نقع فيها عند تغسيل الميت، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما أخطاء الناس في شأن تكفين الميت فكثيرة كثيرة. سؤال يا أخوان، هو الكفن الذي يكفن فيه الميت بيكون من مال مين؟ من مال الميت إن ترك مالا. أبويا أشتري له كفنه من ماله، من تركته، ما سيبش واحد عم، أسيب عمي يجيب الكفن، أو خالي، أو زوج أختي، لا، من مال. وإن لم يترك أي مال سوى ثمن الكفن. طب سؤال كمان، هل يجوز للحي أن يشتري كفن؟ نعم، يشتري كفن لا بأس. صحابة كثر تكفنوا في ثياب أعدوها لهذا اليوم قبل أن يموت، لا بأس. طيب بعض الناس بيزعموا أن الإنسان لو اشترى كفن لابد أن يزكي عنه في كل عام، هل هذا الكلام صحيح؟ لا، هذا كلام باطل، هذه خرافة، مفيش حاجة اسمها زكاة الكفن. طيب بعض العمار والحجاج يأخذون أكفانهم معهم إلى الحرم ويغمسونها في ماء زمزم، يقولك هزمزم الكفن، هذه بدعة. تغسله بزمزم ليه؟ يقولك عشان لما ألبس الكفن كده يلبسهوني يعني، اللهم أحسن خاتمتنا يا رب، هي مغسول بمية زمزم، خلاص بقى زمزم يعني، هو منتظر الملك يقول له من ربك؟ يقول الله، يا عم أنا لابس كفن مزمزم أعدي بقى. هذه خرافة، هذا أيضا خطأ وبدعة. 3، من أخطائنا عند الكفن المغالاة في الكفن، كفن الميت بحرير ليه؟ كفن الرجل لا يكون أبدا من الحرير، لا في حرير ولا قطنية ولا قميص ولا عمامة ولا منديل. النبي محمد صلى الله عليه وسلم ماذا قال في هذا الباب؟ أخرج مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه. والمراد بإحسان الكفن نظافته، كثافته، ستره، لا الإسراف والسفه في النفقة، كما قال الإمام النووي. النووي بيقول ويشرح هذا الحديث: المراد بإحسان الكفن مش يبقى غالي، لا، من أرخص أنواع الأقمشة البيضاء،
المراد بإحسان الكفن يبقى نظيف تقيل ساتر لا إسراف فيه ولا مغالاة، لأن هذا سفه في الإنفاق. يقول لك لا يا عم، لا لا، ده الميتين بيتباهوا بالكفن في القبور. فميت بقى لابس قطنية، لابس كده مكفلينه بحرير، والكفن اللي جوه برد أبيض في أسود إقلام مخطط كده، وعليه مش عارف إيه، وملبسينه عمة، في ناس بتكفن الميتين كده. يقول لك بيتباهى. هو المقابر فيها مباهاة بالملابس، مباهاة بالمناصب، مباهاة بالأموال. يا أخوانا إذا خرجت الروح خلاص معايير التقييم تختلف. الله لا يقدر الناس بالمناصب ولا بالأموال ولا بالعائلات ولا بالألوان ولا بالقوى، الله يقدر الناس بالدين. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يقول لك لا، ده النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو اللي قال كده. يقول لك قال رسول الله أحسنوا كفن موتاكم فإنهم يتباهون ويتزاورون في قبورهم. هذا الحديث ضعيف. كلام ده لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. كفن النبي محمد كان عبارة عن إيه؟ كفن النبي سيد ولد آدم كان عبارة عن كيف كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ روى الشيخان في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في 3 أثواب يمانية، بيض، سحولية، سحول أو سحول، النطقين صحيحين، قرية يمنية تصنع فيها هذه الثياب. تقول عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في 3 أثواب يمانية، بيض، سحولية من كرسف. الكرسف يعني القطن، ليس فيهن قميص ولا عمام. النبي كفن في 3 أثواب بيض من أرخص أنواع الأقمشة من القطن، أدرج فيها إدراجا. وهذا الحديث نستخرج منه فوائد. الفائدة الأولى أن الكفن يكون أبيض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في 3 أثواب يمانية بيض. ويؤيد هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم البسوا من ثيابكم البياض فإنها خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم. يبقى الكفن أبيض من أرخص أنواع الأقمشة البيضاء، ويبخر هذا الكفن يعني يعطر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا جمرتم الميتة فجمروه 3، يستوي في هذا الرجل والمرأة، نطيب كفن الرجل ونطيب كفن المرأة ولا فارق بينهما في هذه النقطة إن شاء الله. قلنا أن إن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في 3 أثواب بيض من قطن من أرخص أنواع الأقمشة صلى الله عليه وسلم بلا مغالاة، لم يكن فيها حرير، لم يكن فيها عمامة، لم يكن فيها منديل. سبحان الله العظيم. أبو بكر الصديق يا أخوان كيف كفن؟ الحديث رواه البخاري، لما نزل الموت بالصديق بخليفة النبي صلى الله عليه وسلم قالوا كيف نكفنك يا خليفة رسول الله؟ قال اغسلوا ثوبي، قال اغسلوا ثوبي هذا وزيدوا عليه ثوبين فكفنوني فيهم فإن الحي أحق بالجديد إنما هو للمهلة. يا سلام. أبو بكر قالوا نكفنك بإيه؟ قالوا اغسلوا القميص اللي على يدك وهاتوا لي ثوبين يعني من أرخص أنواع الأقمشة البيضاء وكفنوني فيهم فإن الحي أحق بالجديد إنما الكفن للمهلة. المهلة أعزكم الله يعني الصديق. فتجد ناس بتباهي في الكفن وتنفق وتبذر بسفه، وربنا يقول في القرآن ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. ويقول جل جلاله وأن المسرفين هم أصحاب النار فلا تسرفوا في الأكفان يا عباد الله. أخرج الجماعة إلا ابن ماجه أن عبد الرحمن بن عوف جلس يوما يفطر بعد يوم بعد نهار طويل صامه رضي الله عنه، فلما وضع الطعام بين يديه بكى
تذكر مصعب ابن عمير وقال إن مصعب قتل في يوم أحد ولم يترك إلا نمرة، النمرة شملة مخططة أبيض في اسمه، لم يترك إلا نمرة، فكنا إذا غطينا بها رأسه بدت رجلاه، وإذا غطينا رجلي بدا رأسه، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نغطي بها رأسه ونجعل على رجلي شيئا من الأذخر، يعني من النبات الحشيشي النابت في الأرض. وهذا يدل على أن الواجب في الكفن ستر العورة، ثوب واحد يبقى كفاية، يبقى عملنا الواجب. لكن السنة أن نكفن في ثلاثة أسواب بيضاء كما مر بنا آنفا في كفن النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أخطائنا في الكفن المغالاة في الأكفان، ثم من أخطائنا في التكفين خرق البعض لبعض الأكفان بالسكاكين حتى لا يسرقها اللصوص. الكفن غالي جدا، هو ماشي يبين دي الكفن من الخشبة عشان الناس تعرف انه لبس الغالي، وبعدين يخرق عند الدفن يقطع الكفن. ليه بتعمل كده؟ عشان الحرمية. قال الشيخ الشقيري في كتابه العظيم السنن والمبتدعات: ومن السخافة والبرود والسماجة أنهم يظهرون طرف الكفن من سرير الميت عند سيرهم به إلى الجبانة حتى يتباهون به، وأشنع من هذا وأقبح أنهم يخرقون الكفن الغالي بالسكاكين حتى لا يسرقه اللصوص من الميت. ثم يقول الشقيري: فهل من صوت يابسة بل من نعل ثقيلة تتسلط على رؤوس هؤلاء المغفلين حتى ترد إليهم عقولهم؟ يقول ناس مغفلة، طب غبت الغاية أصلا ليه؟ كفنه في أرخص أنواع الأقمشة البيضاء البف، إنما هذا للمهلة يا عبد الله، الحي أولى بهذا يا عبد الله. كذا من أخطاء الناس في التكفين كتابة دعاء على الكفن أو على جبين الميت، ودي بدعة بدأت تنتشر. بعد ما يغسل الميت كتب على أرطه، وهذا سؤال جاءني كثيرا، لا إله إلا الله محمد رسول الله، إلا قال لك أعمل، جبتها منين؟ البعض يكتب على الكفن لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذه بدعة، بتكتبها ليه؟ تحويطة يعني؟ لما الملك يقول له من ربك هيبص في الكفن ربي الله، هتغششه يعني؟ هذه بدعة. كذا من أخطاء الناس عند التكفين، وده خطأ يعني بذيء، وضع قطعة من القرصف تدخل إدخالا في دبر الميت. القرصف يعني القطن، يأتون بقطعة قطن يجعلونها فتيل ويدخلونها إدخالا في دبر الميت، وهذه قلة دين وقلة أدب. بل لا يجوز وضع قرصف قطن يعني إلا بين إليتي الميت للضرورة بلا إدخال. والله كثير من المغسلين الجهلة يفعلون هذا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقد نبه الإمام مالك في المدخل على أن هذا من البدع. ثم أخطاء الناس بقى في صلاة الجنازة، إحنا خلاص خرجنا بالميت وذهبنا به نصلي به، نجد بقى أخطاء عظيمة في صلاة الجنازة، أهمها ترك صلاة الجنازة. تلاقي نص عيال الرجل اللي مات وقريبه واقفين بره، ما تخشوا صلوا جنازة، ده هو واقف بره بيعيط ومولع سجارة وبيعفر. يا عيني يابا، والله أبوك لو أحسن تأديبك كنت صليت عليه جنازة، ما تخشش صلي يا ابني، ده أكبر خدمة تقدمها للوالد بعد الموت تصلي عليه جنازة، بتحرم نفسك من الأجر الكبير ده ليه؟ اسمع إلى هذا الحديث الذي رواه الإمام مسلم، اسمع عشان تعرف انت قد ايه قصرت لما تركت صلاة الجنازة على الوالد او الوالدة او الاخ او كذا. اسمع، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد الصلاة، يعني الجنازة، من شهد الصلاة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. يا اخوانا اللي يصلي جنازة له في الجنة قيراط قد الجبل العظيم، أكبر من جبل أحد،
واللي يصلي عليه ويشيحها حتى تدفن له في الجنة قراطان. يا باغي الخير أقبل، كم فرطنا في قراريط من الخير، أقبل يا عبد الله. طيب صلاة الجنازة تنفع الميت؟ طبعا، في شفاعة للميت، شفاعة. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. رواه مسلم. 40 من الصالحين يصلون على ميت يقبل ربنا منهم الدعاء فيغفر له ويتجاوز عنه ويوسع مدخله وينول له في قبره ويثبته عند السؤال. أبوك دلوقتي بقى جثة، الناس بتصلي عليه وانت برا. يا رجل الغريب بيصلي جنازة على أمك وانت قاعد تدخل لي برا. اتق الله يا عبد الله، والله هذا من العقوق. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كذا من أخطائنا عند الجنائز اتباع النساء للجنائز. تيجي الجنازة خارجة تلاقي أم الميت وأخته والجيران والنساء خارجين. لو بعض الناس الطيبين بيجيبوا أتوبيسات ويركبوا فيها النساء، ده أتوبيس بتاع النساء هتمشي معانا المقابر. وبعض الناس يدفنون خارج البلد التي ماتوا فيها، والنساء يسافرن بلا محرم إلى المقابر. هذا كله حرام، حرام. روى الشيخان في الصحيحين عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. قال بعض أهل العلم: اتباع النساء للجنائز مكروه، لأن أم عطية قالت: ولم يعزم علينا. قال جمهور أهل العلم، قال شيخ الإسلام: النهي عن التحريم والنهي على التحريم والحجة في قول النبي لا في ظن أم عطية. كلام النبي واضح، نهى عن اتباع الجنائز. هي لما لم يكرر النهي ظنت أنه مكروه، ليس على التوكيد، هذا ظنها. الحجة في قول النبي صلى الله عليه وسلم. راح المقابر لي يا أمة الله. هناك حديث فيه ضعف لكن نأتنس به، عن علي رضي الله عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة فرأى النساء ينتظرن الجنازة فقال: هل تحملن في من يحمل؟ يا ست انت خارجة في الجنازة هتشيل الخشبة؟ قالت: لقلنا لا. قال: فهل تغسلن في من يغسل؟ قلنا لا. قال: فهل تدلين في من يدلي؟ هتدفنوا الميت، تدفن الميت؟ قلنا لا. قال: فارجعن مأزورات غير مأجورات. مرأة لا تتبع الجنازة. وبعدين جايبين أتوبيس خاص للنساء، ثمن الأتوبيس ده مين هيدفعه؟ قد يكون من مال اليتامى اللي أبوهم مات، وهذه خيانة للأمانة. وبعدين المرأة هتسافر إلى محرم، هذا حرام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقال رجل: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة، راحت حج، وقد اكتتبت في غزوة كذا، أنا عسكري في الجيش رايح أحارب، وقد اكتتبت في غزوة كذا، قال: انطلق فحج مع امرأتك. قلت له: أجازة؟ يروح يحج مع امرأته للحج. انت خارجة ليه؟ وين اللي قالك اخرجي اصلا يا أمة الله؟ هذا حرام، اتق الله. كذا من اخطائنا عند الجنازة وضع لحاف او بطانية تحت الميت في النعش، او وضع ورود فوق جثمان الميت في النعش. يجي الميت الخشبة تيجي بقى يحط تحت بطانية او لحاف أو ما شبه هذا، ومخدة الخشبة جوه ودخل ينام. ما هو كمان دقيقتين هتحط في التراب، ولا تدخله جوه برضه بطانية وتعمله تكييف بقى ودفاية يعني هذا عتة حقيقة، مفيش تفكير حتى. هذه بدعة يا عباد الله. لا نحط تحتيه بطانية ولا الحاف ولا كوبرتا ولا مخدة ولا وبعضهم يضع ورود فوق جثمان الميت في القبر. هذه من عادات غير المسلمين، احنا ملناش في الكلام. كذا من اخطائنا عند الجنازة تغطية نعش الرجل. نعوش الرجال لا تغطى يا عباد الله. الرجل يبرز
اللي عمل فيكم عمره أو حج شفتوا الخشبة اللي بيتشال عليها الميت ازاي؟ زي خشبة الغسل، واضح كده مبسوطة ويوضع عليها الميت والكل يراه. إذا كان رجل يبقى كده، أما إن كانت امرأة فتغطي، لأن المرأة عورة ويحتاط لها ما لا يحتاط للرجل. فلا يعملك النهاردة صناديق زي التوابيت، ويحط في التابوت ده بشكير كبير أسود عليه أسماء الله الحسنى وعليه مش عارف. كل هذا ليس من السنة ورب الكعبة. كذا من أخطائنا إخوتي في الله عند تشييع الجنازة عدم الصمت. تلاقي النساء بتصوت ويخرجها أصلا وراء الجنازة حرام، وتلاقي الرجال بقى ما يمشوش ساكتين، لا واحد كده ما شاء الله ينبري ويحمديك واحدة كده وحدوه. يا عم في ايه؟ ايه شغل الحنوتية دي؟ تقولها ليه دي؟ هذه بدعة. او الله يا دايم هو الدايم ولا دايم، بتغنوا الميت هتفسدوا اخلاقه، نشيد حزين يعني. ما ينفعش يا اخوان. اخرج الامام البيهقي وابن المبارك في الزهد عن قيس بن عباد قال: كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرهون رفع الصوت عند الجنازة. قال الإمام الأوزاعي: من قال استغفروا له فهي بدعة. امشي ساكت، ده موطن عبرة، موطن عظة. تخيل نفسك انت المرحمول فوق رؤوس الناس. هو الحسن البصري كان في جنازة، قالوا رأيك ايه؟ قال: ميت الغد يشيع ميت اليوم. فكلنا أموات، أبناء أموات، آباء أموات، كان بيننا وبين آدم من أموات، من آباء ملايين مات. هنموت يا أخوان، هنموت. كل ابن أنثى وإن طالت سلامته على خشبة حدباء يوما محمول. اللهم استرنا يا رب. قال فضيل بن عمرو: بينما ابن عمر في جنازة إذ سمع قائلا يقول: استغفروا له غفر الله له. فقال ابن عمر: لا غفر الله لك، لأنه مبتدع في دين ربنا.

هما خارجين يشيعوه أو يتكلمون في أمور الدنيا غيبة ونميمة وكذب ونكات أحيانا من الأجلاف غلاظ القلوب أثناء تشييع بعض الجنازات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذا من أخطاء الناس في الجنازة تشييع بعض الجنائز بمصاحبة الموسيقى والمباخر تقليدا لغير المسلمين في غير بلاد المسلمين. بتشيع جنازة بموسيقى، بالموسيقى سبحان الله العظيم، بالمباخر. ألا تعرف أن النبي نهانا عن اتباع الجنازة بنار، والبخور لا بد له من نار. هذا أيضا حرام يا عباد الله. إحنا أمة لها شخصية، تقلد ولا تقلد، معنا نور، معنا قرآن، معنا سنة، تقلد غيرنا ليه؟ كذا من أخطاء الناس عند الجنائز الثناء على الجنازة قبل رفعها بعد الصلاة. الشيخ بقى صلى على الميت في المسجد، قبل ما يرفعوا الجنازة يقول لهم ها ما تشهدون فيه، يقولون كان من الصالحين، يقول وأنا أشهد. أنت جبتها منين؟ وقد يكون الميت فاسق، يقولك ما هو النبي صلى الله عليه وسلم مرت بين يديه جنازة فأثنى الناس عليها خيرا فقال وجبت وجبت وجبت، ثم مرت بين يديه جنازة أخرى فذكرها الناس بالشر أثنوا عليها شرا قال وجبت وجبت وجبت. فلما سئل في هذا الحديث طويل قال الأولى وجبت لها الجنة، والثانية وجبت لها النار. قال الملائكة شهداء الله على خلقه في السماء، وأنتم شهداء الله على خلقه في الأرض. أولا هذا أمر خاص بالنبي، خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. هو النبي عملها كم مرة؟ هي مرة واحدة، مرة واحدة، والصحابة هم الذين شهدوا، والصحابة لا يكذبون، كلهم عدول. هذه أيضا من أخطائنا. كذا من أخطائنا عند الجنائز حمل الزهور أمام الجنازة، حمل الأكاليل. بعض الناس بيشيلوا صورة الميت وهم ماشيين، بعض الناس بيشيلوا نياشين وأوسمة الميت وشهادات التقدير وهم ماشيين. والله بيحصل شيعوا الجنازة قدامها ناس شايلة ورد، وناس شايلة صورة الميت، وناس شايلة النياشين بتاعته، وناس شايلة الشهادات بتاعته، الدكتوراه وشهادة التقدير. هو كبر في الدنيا وفي الآخرة. أنتم بتفخروا بإيه يا أخوان؟ كبر في الدنيا وفي الآخرة. قد يكون من الذين يصرخون في الآخرة ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطاني. هو الدكتوراه هتعمل له إيه في القبر؟ هو المنصب الكبير هيعمل له إيه في القبر؟ عمله هو اللي هيعمله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم تبعه إلى قبره ثلاثة، فبقي معه واحد ورجع اثنان. رجع اثنان يتبعه أهله وماله وعمله، يرجع ماله ويرجع أهله ويبقى عمله. بس يوم لا ينفع مال ولا بنون، خلاص يا حبيبي الدنيا راحت، إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم اجعلنا من أصحاب القلوب السليمة يا رب. ما هذا؟ حتى الزوجة اللي عملت تلطم عند المقابر وتقول ما ليش عيش بعدك، افتحوا لها التربة وقولوا لها ادخلي. مش انت مبهدلة الدنيا؟ مش الدنيا سودت؟ مش ياريتك متي وما مات؟ طب تعالي يا حاجة خش القبر، يلا خش. يقول لك هنا لا يعرف الخليل خليله، ده موت يا قبر، حفرة مظلمة في باطن الأرض. متخيل القبر؟ متخيله؟ ده الواحد لما بيغير مكان نومه بيقعد يتقلب ساعتين على السرير عشان ينام. متخيل نفسك وانت في باطن الأرض في الحفرة المظلمة؟ فارقت موضع مرقدي ليلة ففارقني السكون، فبالله كل أول ليلة في القبر كيف ترى تكون؟ اللهم أحسن خاتمتنا يا رب. كذا من أخطاء الناس في هذا الباب اتباع الجنائز بنار، بخور لغاية، وهذا حرام بل من أفعال الجاهلية. أما إذا اضطررنا لإشعال نار لدفن الميت بالليل فلا بأس في ذلك، إذ أن الضرورة تبيح المحظورة. قال الإمام البيهقي ولقد أوصت عائشة وأسماء وأبو هريرة وعبادة بن الصامت وأبو سعيد الخدري وعمرو بن العاص كلهم أوصوا فقالوا لا تتبعوني بنار،

لا تتبعوني بنار. وفي الحديث الذي قواه الشيخ الألباني رحمه الله قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تتبع الجنازة بصوت ولا بنار، نمشي ساكتين وما نشيلش مباخر. كذا من أخطاء الناس في هذا الباب الطواف بالنعش حول الأضرحة. بعض الناس السذج يفعلون هذا، هو ميت في بلد كذا فيها ضريح، ياخذوا الجنازة ويخشوا المسجد ويطوفوا بها من حول الضريح. يا أخوانا الطواف عبادة لا تنبغي إلا حول الكعبة أو بين الصفا والمروة، أي طواف حولين أي حاجة غير دول حرام. قال الله عز وجل وليطوفوا بالبيت العتيق. اللهم اكتب لنا طوافا ببيتك العتيق في هذا الحج يا رب، آمين. قال الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. مش طواف إلا حول الكعبة وبين الصفا والمروة، لا بيطوفوا بالميت. بعض الناس بيفعلوا هذا، يطوفون بالميت من حول الضريح، وهذا أيضا مصيبة كبيرة. كذا من أخطائنا الذبح تحت النعش. بعض الأثرياء بقى يجي النعش خارج من البيت على عتبة الباب، يذبحوا عجل، يذبحوا خروف، عدي بالنعش من عليه. ليه كده يا حاج؟ يقولك ده فدو، ده فدو، قال كده احنا فادينا الميت، كده بقى القبر هيبقى روضة من رياض الجنة. يعني بقى التال قتل او حرامي وبتاع مخدرات وظالم ولي ولي، ذبحنا بقرة والنعش عدى الجنة ونعم. يا سلام، هذا حرام. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما رواه أبو داود لا عقر في الإسلام، بعضهم يذبح عند القبر قبل الدفن ويلطق داخل القبر بالدم، وهذا حرام، حرام بل مصيبة عظيمة. كذا من أخطائنا قعود المتبع للجنازة قبل أن توضع في الأرض، وهذا فيه خلاف لأن بعض أهل العلم قالوا هذا نسخ الخشب، احنا شايلينها كده وماشيين وصلنا الطرب ما حدش يقعد إلا ما هي توضع على الأرض. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبع جنازة فلا يقعد حتى توضع عن مناكب الرجال، رواه البخاري في صحيحه. كذا من أخطائنا في هذا الباب حمل الجنازة على سيارة لغير ضرورة وعدم حملها على الأكتاف. أنا أبويا مات في المكان ده وبينه وبين المقابر 100 متر 200 متر محطتين أتوبيس، ما تشيلوه على الأكتاف، بيجي سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا في سيارة على طول لغير ضرورة. طيب الدفن في مكان بعيد يبقى هنشيل الميت في سيارة، وقبل المدافن بمئة متر ولا حاجة قل السواق وقف هنا ليه، ده لسه بدري سيبنا يا عم نعمل سنة النبي، سيب وانزل بينكم من المقابر 100 متر، شيل الجنازة على كتفك، احمل الجنازة على أكتاف الرجال. الله، اللي بيشيل الجنازة في السيارة لغير ضرورة بيحرم الناس من الأجر ومن هذه الطاعة، بيفوت الغاية التي من أجلها شرع حمل الجنازة على الأكتاف، العبرة والعظة، عايزين نشوف عشان نعتبر ونطهر. ثم هذا تقليد لغير المسلمين، وغير المسلمين ما يحبوش الموت ولا سيرته لأنهم عبيد دنيا، فهين عليه الميت يموت يغضف عربية تخش جوه القبر على طول، فهذا من عادات غير المسلمين ونحن أمرنا بمخالفتهم. ثم من أخطاء الناس عند الدفن أيضا الأذان أثناء الدفن، ده واحد بيدن، والله رأيت هذا، كنت في جنازة فوجئت وإحنا بندفن الراجل واحد طلع بيدن الله أكبر بيدن في غير وقت الصلاة، قلت له يا عبد الله هذا خطأ، قال لي ما تعرفوش حاجة. ثم بعد دفن الميت التلقين، بعد ما يحط الميت ده واحد وقف على القبر يا محمد يا ابن سيدة هيجي لك دلوقتي اثنين ملايك، إذا قالوا لك من ربك قل ربي الله، من نبيك قل محمد، ما دينك قل الإسلام، بيغششوا الميت، أفسدوا أخلاق الأحياء وعايزين يبوظوا الأموات، بتغششوا إيه؟ هو اللي هينطق لهذا اللسان اللي تعود على الكذب والنميمة. هناك ألسن كثيرة لمن يحملون علوما كثيرة هتتخرص. الموفق هو الصالح الذي يثبته الله. تلقين الميت عند الاحتضار وبيموت قل له قل لا إله إلا الله
لأن من كان آخر كلامه في الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. هذا من أخطاء الناس في هذا الباب، وهذا ما نختم به، حثو التراب في وجه الميت. تلاقي بقى التراب الجاهل أول ما ينزل التربة ويدفن الميت ويفك عنه الكفن، يجيب شوية التراب وفي وش الميت يقول له خد، ما يملى عين ابن آدم إلا التراب. لو الميت صحي كان يرقع له صداقه. هذا حرام، حثو التراب فوق رأس القبر بعد ما ندفن خالص فوق التربة مش في وش الميت. هذه بعض أخطائنا في الجنائز، ولسه في كلام كثير نستأنفه إن شاء الله في الحلقة القادمة. بسرعة، هل قراءة القرآن للوالد يصل ثوابه؟ لم يثبت حديث صحيح ولا نص صريح في كون ثواب قراءة القرآن يصل للميت، وهناك أشياء كثيرة تنفع الأموات سنذكرها بعده إن شاء الله. ممكن نعمل صدقة نوزعها على الفقراء والمساكين بنية إنها عن الوالد، يجوز. نعم، عايزة أتعلم الغسل الشرعي، امرأة تسأل، اقرأي كتب الفقه، شاركي مع امرأة فقيها تغسل إن شاء الله. هل سيشفع النبي للعصاة في الآخرة؟ نعم، سيشفع النبي حتى للكفار في الآخرة الشفاعة العظمى لتعجيل الحساب، ثم يشفع لبعض من تساوت سيئاتهم مع حسناتهم، ويشفع لبعض من دخل النار من أمته صلى الله عليه وسلم، ويشفع للمؤمنين حتى يدخلوا الجنة، ويشفع لأهل الجنة لعلو الدرجات. اللهم شفع فينا رسولك صلى الله عليه وسلم. أخي يسألني في خطأ الناس بتقع فيه في العمرة، هنقوله بعد الدروس دي إن شاء الله قبل الحج حتى ينتفع الناس بهذا إن شاء الله. نكتفي بهذا القدر، لأن خدت دقيقتين زيادة كمان، وهذا ما أعلم، والله أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وللحديث بقية إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

مستمعينا الكرام، استمعنا وإياكم إلى حلقة جديدة من حلقات أخطاء يجب أن تصحح للشيخ مصعد أنور عبر أثير استوديوهات إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

بسم الله الرحمن الرحيم. يا ترى تعرف ايه اللي هو مستنينا دلوقت؟ سألت عائشة رضي الله عنها الرسول صلى الله عليه وسلم عن نزول هذه الآية: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. صدق الله العظيم. حنكون فين؟ الحمد لله، سنكون على الصراط. وقت المرور على الصراط مفيش إلا ثلاث أماكن بس، اللي هما جهنم، الجنة، الصراط. قال صلى الله عليه وسلم: يكون أول من يجتاز الصراط أنا وأمتي. الصراط لن يكون هناك سوى مكانين، الجنة والنار. ولكي تصل إلى الجنة يجب أن تتجاوز جهنم. ينصب جسر فوق جهنم اسمه الصراط، بعرض جهنم كلها. إذا مررت عليه وصلت لنهايته وجدت باب الجنة أمامك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم واقفا يستقبل أهل الجنة: يا رب جنتك. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: فيضرب بالصراط بعرض جهنم. مواصفات الصراط أدق من الشعرة، أحد من السيف، شديد الظلمة، تحته جهنم سوداء مظلمة تكاد تميز من الغيظ. رابعا، حامل ذنوبك كلها مجسمة على ظهرك، فتجعل المرور بطيئا لأصحابها إذا كانت كثيرة والعياذ بالله، أو سريعا كالبرق إذا كانت خفيفة. خامسا، عليه كلاليب خطاطيف، وتحتك شوك مدبب تجرح القدم وتخدشها. تكفير ذنب الكلمة الحرام والنظرة الحرام. سادسا، سماع أصوات صراخ عالي لكل من تزل قدم ويسقط في قاع جهنم. الرسول عليه الصلاة والسلام واقفا في نهاية الصراط عند باب الجنة يراك تضع قدمك على أول الصراط، يدعو لك قائلا: يا رب سلم، يا رب سلم، أحبك يا رسول الله، يا حبيبي يا رسول الله. بيشوف العبد فلان هذا وقع أمامه من فوق الصراط، فقد نصحته كثيرا ولم يستجب، كما يرى العبد والده وأمه لكن لا يبالي بهما، كل ما يهمه هو نفسه فقط، نفسي نفسي. يروى أن أمنا عائشة رضي الله عنها تذكرت يوم القيامة فبكت، فسألها الرسول صلى الله عليه وسلم: ماذا بك يا عائشة؟ فقالت: تذكرت يوم القيامة، فهل سنذكر آباءنا؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم: نعم، إلا في ثلاث مواضع: عند الميزان، عند تطاير الصحف، عند الصراط. اصبروا ثم اصبروا على فتن الدنيا، فتن الدنيا سراب،
فلنجاهد أنفسنا ولنعين بعضنا على أن نلتقي في جنة، في جنة عرضها السماوات والأرض. اللهم ثبت أقدامنا على الصراط وأدخلنا الجنة بلا حساب ومن غير سابق عذاب. اللهم آمين آمين آمين يا رب العالمين.

عليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

0: Hobby.
1: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعدتم مساء. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا نقدم إلى حضرتكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الثلاثاء 22 من سبتمبر أيلول لسنة 2026 ميلادي، والحادي عشر من ربيع الثاني لسنة 1448 هجري، على الساحتين المحلية والعالمية، يقرأها على حضرتكم حبيب المصري. وفي نهاية النشرة نوفيكم بالنشرة الجوية ومواقيت صلاة، نبدأها بالعناوين. كامبرا، أستراليا تطلق حملتها المقعد في مجلس الأمن والذكاء الاصطناعي والمزيد من الصدارة. كامبرا، تكلفة المعيشة تحت الضغط ومصرف الاحتياط الأسترالي يحذر من ارتفاع الضغوط على الأسعار. ومن العناوين العالمية، شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، إطلاق لجنة وطنية للدفاع عن أسرى غزة واعتصام يطالب بكشف مصيرهم. الكيان الصهيوني، غارات صهيونية وتمشيط وقصف استمر ساعات على جنوب لبنان. سوريا، انفجارات مخازن الذخيرة في سوريا، قراءات متباينة وفرضيتان رئيسيتان. الاحتلال الصهيوني، 90 يوما بلا أذان، الصلاة في المسجد الإبراهيمي ممنوعة في الأعياد اليهودية. الأردن، بين القدح واغتيال الشخصية ماذا تعني 29 ألف قضية إلكترونية في الأردن. فلسطين المحتلة الضفة الغربية، اعتقالات مكثفة عقب التصعيد الميداني بالضفة الغربية. لندن، بسبب دفاعه عن فلسطين منظمة بريطانية تحرض على الباحث الكويتي عبد الله العنجري. فلسطيني يواسي الدكتور منير، هكذا نواسي بعضنا. فلسطيني يواسي الدكتور منير البرش بعد استشهاد نجله. الاحتلال الصهيوني يعتقل، الاحتلال يعتقل 13 فلسطينيا بالضفة ويواصل اقتحام قرية بدو. الاحتلال الصهيوني يفجر، الاحتلال الصهيوني يفجر مواقع قرب قلعة جندل ويصاعد القصف والتوغلات جنوب سوريا. فلسطين المحتلة غزة، شهداء ومصابون بنيران الاحتلال في غزة وخطة طارئة لإزالة المنازل المتضررة. الاحتلال الصهيوني، لليوم السابع الاحتلال يحاصر الرأس الأحمر بالأغوار الشمالية. إدانات عربية، إدانات واسعة لاقتحام بن غفير للأقصى وسط تصاعد التوتر بالقدس والضفة. الحكومة الإيطالية تتجه قاب والبرقع

الدولي للفترة ما بين 2029-2030 في خطوة تهدف إلى تعزيز حضور أستراليا في القضايا الدولية الكبرى، بما في ذلك تنظيم الذكاء الاصطناعي ومكافحة تغير المناخ وتعزيز الأمن الرقمي. وجاء إعلان الحملة من نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة تحت وهو We Listen, We Partner, We Protect، نستمع نتشارك نحمي، الشعار الذي تقول الحكومة الأسترالية إنه يعكس رؤيتها لدور الدول المتوسطة والصغيرة في النظام الدولي. كامبرا. قالت محافظ مصرف الاحتياط الأسترالي ميشيل بولوك إن المخاطر التي حذر منها المصرف سابقا بشأن التضخم بدأت تتحول إلى واقع، وجاءت تصريحاتها خلال جلسة استماع برلمانية حيث أكدت أن التضخم ما زال أعلى من المستوى المستهدف، وأن السؤال الأساسي أمام مجلس إدارة المصرف هو ما إذا كانت الزيادات الثلاثة السابقة في أسعار الفائدة كافية لإعادته إلى النطاق المستهدف خلال فترة معقولة. عززت تصريحات بولوك توقعات الأسواق بإمكانية رفع أسعار الفائدة مجددا خلال الاجتماع المقبل لمصرف الاحتياط الأسترالي، وكان المصرف قد توقع في آب أغسطس عودة التضخم إلى منتصف النطاق المستهدف البالغ بين 2-3% بحلول نهاية عام 2027، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن احتمالات ارتفاع تضخم فوق توقعات تبقى قائمة. أوضحت بولوك أن الحرب المستمرة في الشرق الأوسط ما زالت تمثل أحد أبرز المخاطر على الأسعار. أما الآن أحبتي في الله، ننتقل بحضرتكم إلى الأنباء العالمية. شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية. أعلنت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية أمس إطلاق اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق أسرى قطاع غزة بالشراكة مع عدد من المؤسسات الحقوقية والقانونية وعلى هامش الاعتصام الأسبوعي لأهالي الأسرى. وقالت الجهات المؤسسة إن اللجنة ستعمل على توحيد الجهود القانونية والحقوقية المتعلقة بملف أسرى قطاع غزة، خصوصا في ظل انقطاع المعلومات عن عدد منهم وصعوبة حصول عائلتهم على تفاصيل بشأن أماكن وجودهم وأوضاعهم الصحية. الكيان الصهيوني. شنت طائرات صهيونية غارات على جنوب لبنان، في حين حلقت مسيرات في أكثر من منطقة على علو منخفض شملت بيروت وضواحيها. وقاد جيش الاحتلال عملية تمشيط برشاشات ثقيلة بعد ليلة شهدت قصفا صهيونيا على عدة بلدات استمر حتى ساعات الصباح. وأفاد مراسل الجزيرة بشأن سلاح الجو الصهيوني أمس غارة على منطقة وادي الحجير جنوب لبنان. كما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية أن قصفا مدفعيا صهيونيا استهدف أطراف بلدة زوتر الشرقية بالتزامن مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه البلدة. سوريا. أثارت سلسلة انفجارات في مخزن أسلحة للجيش السوري قرب بلدة العيس بريف في محافظة حلب الجنوبي منتصف ليلة الاثنين تساؤلات حول تكرار الانفجارات المشابهة التي شهدتها البلاد مؤخرا في مخازن للأسلحة، في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الدفاع أمس أنها تحقق في أسباب الانفجارات التي شهدتها بعض المواقع العسكرية. الاحتلال الصهيوني. تواصل سلطات الاحتلال الصهيوني إغلاق المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية لليوم الثاني على التوالي بزريعة حلول يوم الغفران اليهودي، في وقت يستمر فيه منع رفع الأذان في المسجد منذ 90 يوما. ويقع المسجد الإبراهيمي في البلدة القديمة في مدينة الخليل التي تخضع لسيطرة صهيونية كاملة، وفي الأعياد اليهودية يفرض حظر التجول على السكان. الأردن. من قصر العدل في العاصمة الأردنية عمان، أعلن الصحفي زياد نصيرات أنه يواجه دعوى حق عام على خلفية مقاطع مصورة نشرها بشأن الصواريخ الإيرانية في قضية تعيد إلى الواجهة الجدل المستمر حول قانون الجرائم الإلكترونية وحدود الفصل بين المحتوى الذي يعاقب عليه القانون وحرية الصحافة والتعبير. فلسطين المحتلة الضفة الغربية. أعلن الكيان الصهيوني تعزيز قواته وفرض إغلاقات وتنفيذ حملات اعتقال وعمليات هجومية في الضفة الغربية، إجراءات جديدة تضاف إلى انتشار عسكري واسع ومنظومة متنامية من الحواجز والمراقبة بالتوازي مع عمليات ممتدة في شمال الضفة وتسارع النشاط الاستيطاني. لندن. يواجه طالب الدكتوراه الكويتي والباحث في الدراسات الفلسطينية بجامعة إكستر والمحاضر بجامعة لندن عبد الله العنجري حملة تحريضية أطلقتها منظمة حملة ضد معاداة السامية في المملكة المتحدة، تتهمه بالتطرف ومخالفة تعريف معاداة السامية CAA، وهو ما قوبل بنفي قاطع من العنجري. وموجة تضامن كويتية وعربية واسعة اعتبرت

0: حملة محاولة لإسكات الأصوات الأكاديمية المناهضة للانتهاكات الصهيونية بحق الشعب الفلسطيني. فلسطيني يواسي الدكتور منير. في لحظة تختلط فيها مشاعر الفقد بالمواساة وثق مقطع فيديو مشهدا مؤثرا لفلسطيني يواسي الدكتور منير البرش المدير العام لوزارة الصحة في قطاع غزة عقب استشهاد نجله بصير في مشهد عكس جانبا من تساند أهالي القطاع في مواجهة مصابهم. واستشهد بصير منير البرش السبت إثر غارة صهيونية استهدفت مخيم جباليا شمال قطاع غزة وفق مصادر طبية ومحلية. ما زلنا إخوة الإيمان والإسلام نقدم إلى حضراتكم هذه النشرة الأخبارية المفصلة من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. الاحتلال الصهيوني يعتقل. اعتقل جيش الاحتلال الصهيوني الليلة الماضية وصباح الاثنين 13 فلسطينيا من مناطق متفرقة في الضفة الغربية في حين يواصل عمليات الاقتحام لقرية بدو قرب القدس لليوم الثاني على التوالي. ووفق وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية جرت الاعتقالات شمال الضفة الغربية في محافظة جنين وطالت 7 فلسطينيين بينهم سيدتان وخمس مواطنين من محافظة والكرم إضافة إلى مواطن من مدينة الخليل جنوب الضفة. الاحتلال الصهيوني يفجر. شهدت مناطق عدة في الجنوب السوري تصعيدا جديدا في التحركات العسكرية والاعتداءات الصهيونية تمثلت في تفجير مواقع حدودية وقصف مدفعي طال أراضي زراعية إلى جانب عمليات توغل وإقامة حواجز مؤقتة في ريفي القنيطرة ودرعا. وأفادت وسائل إعلام محلية الأحد بأن قوات الاحتلال فجرت موقعا كان يستخدمه جيش النظام المخلوع بالقرب من قلعة جندل في سفوح جبل الشيخ بالإضافة إلى تفجير مخفر حدودي في المنطقة. فلسطين المحتلة غزة. استشهد 5 فلسطينيين وأصيب آخرون أمس بنيران قوات الاحتلال الصهيوني في مناطق متفرقة من قطاع غزة في حين أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إطلاق خطة طوارئ لإخلاء وإزالة عشرات المباني المتضررة من حرب الإبادة الصهيونية. وأفاد مجمع ناصر الطبي باستشهاد طفل بنيران قوات الاحتلال الصهيوني خارج مناطق انتشارها في مواصي رفح جنوب قطاع غزة، كما أفاد مستشفى شهداء الأقصى باستشهاد امرأة برصاص قوات الاحتلال شرقي مدينة دير البلح وسط القطاع. الاحتلال الصهيوني. لليوم السابع على التوالي يواصل جيش الاحتلال الصهيوني محاصرة خربة الرأس الأحمر بالأغوار الشمالية الفلسطينية وسط محاولات من متضامنين أجانب إيصال احتياجات السكان. وقالت منظمة البيدر الحقوقية إن قوات الاحتلال تفرض حصارا وقيودا مشددة على حركة المواطنين والمتضامنين الراغبين في الوصول إلى التجمعات السكانية المحاصرة لليوم السادس على التوالي في منطقة الرأس الأحمر. إدانات عربية. توالت الإدانات العربية إثر إقدام وزير الأمن القومي الصهيوني المتطرف إتمار بن غفير ومجموعات من المستوطنين على اقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك وأدائه طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية منه تحت حراسة مشددة من شرطة الاحتلال الصهيوني بالتزامن مع موسم الأعياد اليهودية. واستنكرت كل من السعودية وقطر والأردن ومجلس التعاون الخليجي ووزارة الأوقاف الفلسطينية هذا الاقتحام وصفة إياه بالانتهاك الصارخ والتصعيد الخطير للوضع التاريخي والقانوني القائم في الحرم القدس الشريف. الحكومة الإيطالية تتجه الحكومة الإيطالية إلى فرض إجراءات جديدة في المدارس تشمل حظر ارتداء البرقع والنقاب ووضع حد أقصى لعدد الطلاب الأجانب في كل فصل دراسي. في حسبة قالت رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني إنها ستعرض قريبا على مجلس الوزراء. وأعلنت ميلوني الأحد أن المشروع سيتضمن أيضا إلزام أولياء أمور الطلاب الأجانب الذين يواجهون صعوبات كبيرة في الاندماج بتعلم اللغة الإيطالية، معتبرة أن الاندماج داخل النظام التعليمي يتطلب تعلم اللغة وفهم الثقافة واحترام القواعد الإيطالية. المخاوف الدولية تتزايد. تتزايد المخاوف الدولية والإقليمية من إمكانية توسيع روسيا نطاق حربها في أوكرانيا بالتزامن مع تكثيف هجماتها المستهدفة وتكهنات متصاعدة حول احتمالات توسع دائرة الصراع والمواجهة في القارة الأوروبية. لم تنتقل خريطة التوترات إلى حالة مواجهة فعلية، لكن هناك حديثا سابقا للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي عن محاولة الكريملين زعزعة الدول الأوروبية واحدة تلو الأخرى. الخبر الأخير في هذه النشرة من باكستان. أعلنت وزارة الإعلام ومصادر أمنية في باكستان مقتل 28 شخصا في غارات جوية استهدفت 3 مواقع في أفغانستان، في حين استدعت الخارجية الأفغانية القائم بالأعمال الباكستاني لدى كابول وسلمته مذكرة احتجاج على الغارات، مما يهدد بإشعال التوتر من جديد بين الجارتين بعد هدوء نسبي على مدى نحو 3 أشهر. وبهذا إخوة الإيمان والإسلام تنتهي نشرتنا الإخبارية المفصلة، قدمناها إلى حضراتكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، قرأها على حضراتكم حبيب المصري. أما الآن أحبتي في الله، نعيد على مسامعكم عناوين النشرة. كاميرا: أستراليا تطلق حملتها المقعد في مجلس الأمن والذكاء الصناعي والمزيد من الصدارة. كاميرا: تكلفة المعيشة تحت الضغط، ومصرف الاحتياط الأسترالي يحذر من ارتفاع الضغوط على الأسعار. ومن العناوين العالمية: شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، إطلاق لجنة وطنية للدفاع عن أسرى غزة واعتصام يطالب بكشف مصيرهم، الكيان الصهيوني، غارات صهيونية وتمشيط وقصف استمر ساعات على جنوب لبنان، سوريا، انفجارات مخازن الذخيرة في سوريا، قراءات متباينة وفرضيتان رأسيتان، الاحتلال الصهيوني، 90 يوما بلا أذان، الصلاة في المسجد الإبراهيمي ممنوعة في الأعياد اليهودية، الأردن، بين القدح واغتيال الشخصية ماذا تعني 29,000 قضية إلكترونية في الأردن، فلسطين المحتلة الضفة الغربية، اعتقالات مكثفة عقب التصعيد الميداني في الضفة الغربية، لندن، بسبب دفاعه عن فلسطين منظمة بريطانية تحرض على الباحث الكويتي عبد الله العنجري، فلسطيني يواسي الدكتور منير، هكذا نواسي بعضنا، فلسطيني يواسي الدكتور منير البرش بعد استشهاد نجله، الاحتلال الصهيوني يعتقل، الاحتلال يعتقل 13 فلسطينيا بالضفة ويواصل اقتحام قرية بدو، الاحتلال الصهيوني يفجر، الاحتلال الصهيوني يفجر مواقع قرب قلعة جندل ويصاعد القصف والتوغلات جنوب سوريا، فلسطين المحتلة غزة، شهداء ومصابون بنيران الاحتلال في غزة وخطة طارئة لإزالة المنازل المتضررة، الاحتلال الصهيوني لليوم 7، الاحتلال يحاصر الرأس الأحمر بالأغوار الشمالية، إدانات عربية، إدانات واسعة لاقتحام بن غفير للأقصى وسط تصاعد التوتر بالقدس والضفة، الحكومة الإيطالية تتجه، النقاب والبرقع لماذا أشعلت خطة ميلوني الجدل في إيطاليا، المخاوف الدولية تتزايد، مخاوف متصاعدة من توسيع روسيا حربها في أوكرانيا، باكستان، مقتل وجرح العشرات في غارات باكستانية شرقية أفغانستان، وكابل تتوعد بالرد. أما الآن أحبتي في الله، نوفيكم بالنشرة الجوية ومواقيت الصلاة. غدا الأربعاء ممطر بعض الشيء، الحرارة أقصاها 22 درجة أدناها 14 درجة، هذا والله أعلم، وتقبل الله منا ومنكم، آمين، وشكرا لحسن إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من

يسر إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا أن تعلن لكم عن إصدار التطبيق الجديد للإذاعة، والذي يمكن تنزيله مجاناً من متجر أبل ستور لأجهزة الآيفون والآي أو إس، أو متجر بلاي ستور لأجهزة السامسونج أو الأندرويد. اسم التطبيق كي كاي راديو، وهو يحتوي على التقويم السنوي الكالندر الخاص بإذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا، بالإضافة إلى مواقيت الصلوات. كما يمكنكم أن تستمعوا مباشرة إلى إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا عبر هذا البرنامج. الحمد

تعلن إذاعة القرآن الكريم عن قبول إعلاناتكم عبر أثيرها. لمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال على الرقم 972433.

إلى كل الأخوات الكريمات طالبات العلم، نذكركم بالدرس الأسبوعي للنساء لفضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم أبو محمد يوم الاثنين من كل أسبوع عند الساعة 10 صباحاً، وذلك في مركز الإمام النووي على العنوان التالي 10 Gurney Road Chester Hill. أهلاً ومرحباً بكل من ترغب في الحضور، ودامت الهمة في سعيها الراقي لطلب العلم.

0: معتما. إذاعة القرآن الكريم من سيدني،
1: ومضة نور في دياجير الظلام،
0: وسلم يرتقي بالمسلم إلى العلياء في زمن الانهزام. شعارنا
1: ارتقي في الخير.

0: إذاعة القرآن الكريم من سيدني،
1: بث متواصل 24 ساعة
0: على الموجة
1: 173
0: VHF، وعلى الإنترنت
2: www.qkradio.com.au.

0: إخوة الإيمان والإسلام، أما الآن فنستمع وإياكم إلى حلقة جديدة من سلسلة تأملات قرآنية للشيخ صالح المغمسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أفلا

0: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شعار ودثار ولواء أهل التقوى. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صفيه من خلقه وأمينه على وحيه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون والأخوات المؤمنات، هذا هو اللقاء الثاني في هذه الدورة العلمية، نسأل الله جل وعلا أن يبارك فيها وفيما يلقى فيها من دروس نافعة. وهذا اللقاء خاص اليوم بتأملات في سورة الطور، وهي سورة مكية تناولت أصول العقيدة الثلاث: الوحدانية، وإثبات الرسالة، والبعث والجزاء. تناولت أصول العقيدة الثلاث: الوحدانية، وإثبات الرسالة، والبعث والجزاء. وهذه السورة بدأت بقسم على صدق البعث والجزاء، وانتهت بالأمر لنبينا صلى الله عليه وسلم بأن يصبر وأن يقرن ذلك الصبر بالتسبيح. كما أن هذه السورة الكريمة ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قرأ بها في صلاة المغرب، كما في حديث جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما قدم المدينة يسأل النبي صلى الله عليه وسلم في أسارى بدر، فسمع النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ بها، أي بسورة الطور، في صلاة المغرب، فكأنما كاد أن ينصدع قلبه، كما أخبر بعد ذلك رضي الله عنه وأرضاه. أما تفسيرها فإننا نقول: ومن الله نستمد العون، نستدفع نقمته، ونستجدي رحمته. قال ربنا جل جلاله: والطور، وكتاب مسطور في رق منشور، والبيت المعمور، والسقف المرفوع، والبحر المسجور، إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. هذا قسم من الله جل وعلا، كما مر معنا في ليلة أمس في قسم الله تبارك وتعالى ببعض مخلوقاته، فأقسم ربنا جل وعلا بالأمس في سورة الذاريات بالذاريات، وأتبعها بقسم آخر، وفي هذه السورة يقسم الله جل وعلا بالطور. والطور أيها الأخ المؤمن في الأصل في اللغة هو الجبل الذي فيه نبت، الجبل الذي فيه نبت وشجر يسمى طور. فكل شجر أنبت فهو طور، وكل شجر لم ينبت فليس بطور. لكن هذه الألف واللام في الطور إما أن تكون للجنس وإما أن تكون للعهد. فإذا قلنا إنها للجنس فشاملة لجميع الجبال التي عليها نبت، عليها شجر. وإن قلنا إنها للعهد فإن المعهود هنا معهود ذهني وليس معهودا لفظي، المعهود هنا معهود ذهني وليس معهودا لفظيا. ولماذا قلنا ليس معهودا لفظيا؟ لأنه ليس قبل هذه الآية شيء، وإنما هو معهود ذهني مستقر في الأذهان. والمعهود الذهني المستقر في الأذهان المتعلق بالطور هو ماذا؟ هو الجبل الذي كلم الله جل وعلا عنده عبده ونبيه وصفيه موسى بن عمران عليه السلام. قال الله جل وعلا: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. وقال الله تبارك وتعالى: وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر. وقال تبارك وتعالى في آيات أخر سماها الله جل وعلا البقعة المباركة، وسماه الله تبارك وتعالى الوادي الذي فيه هذا الجبل. قال الله جل وعلا: اخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. هذا كله إخبار بأن الأرض التي فيها الجبل أرض مقدسة، وهي طور سيناء، وأن الجبل نفسه جبل مبارك كما أخبر الله جل وعلا، لأن عند هذا الجبل نزل الوحي على رسول من أولي العزم من الرسل هو موسى بن عمران، وكلمه الله جل وعلا، ونال موسى في ذلك المكان المبارك ما نال من فيض الله جل وعلا ورحمته وبركاته على ذلك النبي والصفي والكريم الكريم صلوات الله وسلامه عليه. إذن يتحرر من هذا أن الطور في قول أكثر العلماء المقصود به هنا ماذا؟ الجبل الذي كلم الله عنده موسى، فهذا القسم الأول. ثم قال جل وعلا: والطور، وكتاب مسطور في رق منشور. جاءت كتاب منكرة نكرة، ف فليست معرفة حتى نقول هل هي للعهد أو نقول هل هي للجنس. لذلك اختلف العلماء رحمهم الله في المقصود بالكتاب هنا، وأظهروا الأقوال ينصرف إلى قولين. قول أن المقصود بالكتاب اللوح المحفوظ، أن المقصود بالكتاب اللوح المحفوظ. والقول الثاني وهو الأشهر أن المقصود به كتاب الله القرآن الكريم الذي بين أيدينا، وكتاب مسطور، مسطور أي مكتوب، سطر معنى كتب، في رق منشور، الرق بفتح الراء ما يكتب عليه. والأصل أنه في الغالب يؤخذ من الجلد، وكل شيء كتبت عليه من الصحف أو الورق يسمى رق. أما الرق بكسر الراء الرق، هذه في العبودية والملك، ويؤخذ ويكتب عند الفقهاء في قضية الرقيق وما أشبه ذلك. أما رق معنى شيء مكتوب، وسواء قلنا إنه لوح المحفوظ أو قلنا إنه القرآن الكريم، كلاهما مكتوب، كما هو معلوم أن الله أول ما خلق خلق القلم فقال له اكتب، كما في الحديث الصحيح. والمقصود من هذا الأظهر أن المقسم به هنا هو كلام الله، وكتاب مسطور في رق منشور. ثم قال جل وعلا والبيت المعمور، وهذا القسم الثالث. البيت المعمور هو بيت في السماء السابعة على أظهر الأقوال، بيت في السماء السابعة. قال العلماء فيما نقل من آثار يعضد بعضها بعضا أن هذا البيت موازن على الكعبة، لو سقط منه شيء سقط منه شيء على الكعبة. والعلماء منهم من يقول إن البيت المعمور المقصود به هنا الكعبة نفسها، لأنها تعمر بالطائفين والعباد والراكعين والساجدين وما يكون حولها. لكن في هذا السياق نرجح أنه البيت المعمور بالسماء السابعة، لأن البيت المعمور بهذا النص بهذه التسمية وردت في الحديث، قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح في قضية الإسراء والمعراج: فإذا أنا برجل قد أسند ظهره إلى البيت المعمور، يقصد خليل الله إبراهيم. فلما ورد في السنة أن البيت المعمور هو بيت في السماء السابعة، وجاء في أثر آخر أنه يدخله كل يوم 70,000 ملك يسبحون الله لا يعودون إليه لا يوم القيامة، قلنا إن الأرجح أن يكون المقصود بالبيت المعمور هنا هو ماذا؟ هو البيت الذي بالسماء السابعة. وقلنا ثم رأي يقول إنه البيت، أن البيت المعمور المقصود به الكعبة. وكلا القولين وجيه، لكن الأول فيما نعلم والله أعلم هو أرجح، وهو قول أكثر المفسرين رحمهم الله. والذي يعنينا أن الرب تبارك وتعالى لا رب غيره ولا إله سواه، يعبد في الأرض ويعبد في السماء، وهذا قول الله، معنى قول الله جل وعلا: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أي هو إله من في السماء وإله من في الأرض. وأنت إذا قرأت مثل هذه الآيات وعلمت أن الله يقسم بالبيت المعمور، وأن هذا البيت يدخله كل يوم 70,000 ملك، وأنه في السماء السابعة، وأن الله جل وعلا يعبد، تعلم يقينا أنه كم من عبد صالح غيرك يعبد الله، لكن ليس لك ولا لغيرك إلا الله. كم من عبد صالح غيرنا يعبد الله، لكن ليس لنا ولا لغيرنا إلا من؟ إلا الله. فالله جل وعلا غني عن كل خلقه بلا استثناء، وكل خلقه بلا استثناء فقير إلى الله شاء أم أبى، فقير إلى الله شاء أم أبى، فكل الخلق فقراء إلى ربهم تبارك وتعالى. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وهذا الذي يتركه أثر القرآن إذا تلوناه وقرأناه في نفوسنا. والبيت المعمور والسقف المرفوع، السقف المرفوع أظهر الأقوال أن المقصود بها السماء، وهي مرفوعة عن الأرض، وقد زينها الله جل وعلا بالنجوم. وقد مر معنا في دروس سابقة أن الله جعل لها أبواب وجعل لها طرائق وجعل لها خزنة، قال عليه الصلاة والسلام: وأطت السماء وحق لها أن تئط، والله ما من موضع 4 أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله تعالى، لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله. جعلنا الله وإياكم ممن يخافوا رغبا ورهبا. فالمقصود أن السقف المرفوع هو السماء، وقد قال الله جل وعلا في آية أخرى: وجعلنا السماء سقفا محفوظا. والآية إذا أردت أن تفسرها ووجدت لها قرائن تعضدها في كتاب الله فهذا دلالة وقرينة على أنك أقرب إلى الصواب، لكننا لا نجزم بشيء في الغالب إلا ما ثبت عن رسولنا صلى الله عليه وسلم، أو أجمع عليه الصحابة، أو أجمعت عليه الأمة جمعاء. والسقف المرفوع والبحر المسجور. ثم أقسم الله تبارك وتعالى بخلق عظيم من خلقه هو البحر، والبحر من أعظم مخلوقات الله تبارك وتعالى بلا شك،
1: إذا رآه الرائي يتذكر عظيم قدرة الجبار تبارك وتعالى. وقد نعت الله البحر هنا بأنه مسجور، وكلمة مسجور تحتمل معنيين، تحتمل معنيين. المعنى الأول أن يكون المملوء، وهذا ظاهر، المسجور بمعنى المملوء أي مملوء ماء، وهذا ذهب فيه. والأمر الثاني أن يكون المسجور بمعنى الموقد الذي يشتعل نارا. فإذا اخترنا الرأي الثاني، وقد اختاره كثير من العلماء، يكون المعنى أنه مسجور متى؟ يوم القيامة، لأنه الآن ليس بمسجور فيما نرى. وقد قال الله جل وعلا: وإذا البحار سجرت، أي أوقدت. وقول الله جل وعلا إذا البحار سجرت قرينة على أن المقصود بالبحر المسجور البحر ماذا؟ الموقد. لكن قلنا لا نجزم به، البحر الموقد، واللغة تحتمل المعنيين. والمقصود من هذا كله قسم من الرب تبارك وتعالى ببعض مخلوقاته جل وعلا لبيان أنه أن البعث والجزاء حق، أن البعث والجزاء حق، وبيان على وجه الأخص أن ما وعد به الكفار من العذاب كائن لا محالة. ولهذا كان كثير من العصاة يخوف بصدر سورة الطور، كان كثير من العصاة يخوف ويرقق قلبه ويدعى إلى الله بقراءة سورة الطور عليه، لأن الله يقول: والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. فأي أحد يعصي الله جل وعلا لن يحول بينه وبين عذاب الله شيء إلا أن تتداركه رحمة الرب تبارك وتعالى. ولذلك جبير بن مطعم هذا لم يكن مسلما، كان قرشيا كافرا في أول الأمر، فلما قدم إلى المدينة للنظر في أسار بدر والتفاوض دخل المدينة فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بالطور، والنبي عليه الصلاة والسلام أندى الناس صوتا بقراءة القرآن، فلما سمعه يقرأ القرآن فاجتمع صوت النبي مع ما يتلوه، فلما قال إن عذاب ربك لواقع قال: خفت أن ينصدع قلبي وآمنت خوفا من أن يقع علي العذاب. والمؤمن يعلم أن وعد الله حق، فمن عصى الله يبقى في خوف. إذا كان الله نعت المؤمنين بأنهم خائفون من ربهم، فما بالك بالعصاة؟ أعاذنا الله وإياكم من ذلك كله. إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. والعصاة يوم القيامة لا يمكن أن يدفع عنهم عذاب الله جل وعلا أحد، كائنا من كان، لا شفيع ولا قريب ولا مال ولا ذو سلطان، مما هو مقرر شرعا لا يكاد يجهله مؤمن. إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. متى يكون هذا؟ قال الله بعد: والقرآن محكم آياته يمهد بعضها لبعض. قال الله جل وعلا: يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا. تمور السماء تضطرب، تموج، تتحرك، والسماء تأخذ طبقات ثلاث في يوم القيامة. أول الأمر تضطرب تتحرك، ثم بعد ذلك يموج بعضها في بعض، ثم بعد ذلك تتبدل، كما قال الله جل وعلا: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. وكذلك الجبال، فإنها أول الأمر تسير كما يسير السحاب. قال الله جل وعلا: وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. في الحالة الثانية يتغير لونها، أخبر الله جل وعلا أنها تصبح كالعين المنفوشة، ثم بعد ذلك تصبح منبثة كما قال الله جل وعلا: فكانت هباء منبثة، تضمحل، تنتهي، تدك، كما قال تبارك وتعالى: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. وهذا كله، هذه الأحداث تقديم بين يدي يوم عظيم، يوم لا يوم من جنسه مثله أبدا، يجيء فيه الجبار جل جلاله مجيئا يليق بجلاله وعظمته، ويحشر الناس على أرض بيضاء نقية لم يعص الله جل وعلا فيها طرفة عين، ويخرج الناس من قبورهم حفاة عراة غرلا برهما غير ممولين، لا يملكون من متاع الدنيا شيء، يلجمهم العرق، تدنو منهم الشمس، ويزدحم بعضهم بعض، ومنهم من خصه الله بأن يظله الله تحت ظل عرشه، جعلني الله وإياكم منها من أهلها. ذلك كله أخبر الله جل وعلا عنه بالتمهيد الذي كان ينكره المشركون: يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا. ثم أخبر الله جل وعلا في آيات متتابعة أن الويل لأهل التكذيب، وأنهم يساقون إلى جهنم في آيات ظاهرة البيان، حتى قال الله جل وعلا بأسلوب تهكم بهم: أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ والحق أنه ليس بسحر وهم يبصرون. فلما انتفى الاثنان بقي الثالث، وهو أنهم ما يرونه حق، عندما يواجه الكفار النار يوم القيامة يقال لهم أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ وكلا الأمرين منتفئ، فلا النار سحر ولا هم لا يبصرون، بل يبصرون النار. ولذلك بقي الأمر الثالث وأنهم يبصرون النار عياذا بالله، فيصيبهم من الكرب ما الله به عليم، حفظنا الله وإياكم وأجارنا من حرها وشررها. أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ ثم يقال لهم اصلوها أي ذوقوا حرها، فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم، إنما تجزون ما كنتم تعملون. لماذا استوى الصبر والجزع هنا؟ استوى الصبر والجزع هنا لأنه قد تقرر عقلا ونقلا وشرعا أن الإنسان إذا ابتلي بشيء فهو إما أن يصبر وإما أن يجزع. فإذا جزع خسر العاقبة، إذا جزع خسر العاقبة، وإذا صبر نال ماذا؟ نال عاقبة الخير. هذا إذا كان مؤمنا. وإن كان كافرا فإنه إذا جزع خسر، وإذا صبر فإن صبره يهون عليه الأمر، حتى إن أعداءه لا يستطيعون أن يشمتوا به إذا كان صابرا، لأنهم يرون أن هذا الكرب لم يغير فيه. هذا واضح. ولأن لهذا الصبر إذا حليت به، حل به الإنسان مؤمن أو كافر، يعينه على قهر ما أصابه من بلاء ولو نسبيا، أصبح الصبر ذا فضل على الجزع. لكن يوم القيامة إذا دخل أولئك النار فالصبر والجزع بالنسبة لهم سواء، فلا هم إن جزعوا يخرجون، ولا هم إن صبروا يخرجون، ولا هم إن جزعوا يخفف عنهم العذاب، ولا إن صبروا يخفف عنهم العذاب. ولذلك قال الله عنهم في آية أخرى سواء علينا صبرنا أم جزعنا ما لنا من محيص. ما يوجد مفر، ما يوجد مخرج، لا يوجد لهم ملجأ. فالصبر والجزع يستويان في نار جهنم، أعاذنا الله وإياكم منها. اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم، إنما تجزون ما كنتم تعملون. ثم ذكر الله تبارك وتعالى بعدها ما يكون لأهل الطاعة والنعيم، حتى قال فيما قال ربنا جل وعلا، قال والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. للعلماء رحمهم الله في معنى هذه الآية قولان. القول الأول وهو الأظهر وعليه الجمهور أن يكون المعنى أن الله جل وعلا يكرم من علت درجاتهم من أهل الجنة بأن يلحق بهم من ذريتهم من قلت درجته عنهم، فيرفع الله درجة الأدنى وليس في الجنة دان إلى درجة من؟ إلى درجة الأعلى لتقر عينه، دون أن يبخس من درجة الأعلى شيء. واضح؟ فلو أن إنسانا دخل هو وأبناؤه الجنة وكانت درجة الوالد أعلى من درجة الولد، فإن الله يرفع الولد إلى مقام أبيه لتقر عين الوالد بولد، دون أن يبخس شيء من حق الوالد. قال الله وما ألتناهم من عملهم من شيء. والعكس إذا كان الابن في الأعلى والأب في الأدنى. هذا واحد، هذا القول الأول وهو الأظهر. القول الثاني أن معنى الآية أن من المؤمنين من كان لهم أبناء ماتوا قبل البلوغ، فليس لهم أعمال إلا الإيمان، فليس لهم أعمال إلا الإيمان، فلتقر بهم أعين والديهم يرفعون إلى درجة آبائهم وأمهاتهم. وليس القولين بعضهم عن بعض ببعيد، ويمكن أن تحتوي الآية كلا المعنيين. والذي نريد أن نصل إليه إن من أعظم السعادة أن تدخل أنت وأهلك الجنة، أنت ومن تحبهم في الدنيا، وإن الله جل وعلا ليس بينه وبين أحد من خلقه نسب، وإنما هي الأعمال، الرجل وزوجته وأبناؤه وأمه وأبوه وإخوانه وإخوته وعماته وخالاته ومن حوله. إذا كان بعضهم يحب بعضا ويتمنوا أن يكونوا مجتمعين في الجنة كما هم مجتمعون في الدنيا، فإن من أعظم ما ينال به ذلك جميعا تقوى الرب تبارك وتعالى. فالذي يسعى في حيه أو في أسرته أو في عائلته أو في مجتمعه الخاص يسعى لهدايتهم، إنما يسعى حقيقة لأن يجتمع بهم أين؟ أن يجتمع بهم في الجنة. ولقد قال الله: قوا أنفسكم وأهليكم نارا. فكون الإنسان يجهد أولا في نجاة نفسه ثم في نجاة من يحب، هذا من أعظم القربات التي يتوصل بها إلى رحمة الرب تبارك وتعالى. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. بعض العلماء يقول: تقف هنا وتأتي آية كل امرئ بما كسب رهين. قالوا بعضهم: هذه كل امرئ بما كسب رهين ليست خاصة بأهل الإيمان، وإنما المقصود بها أهل من؟ أهل الكفر. ومعنى الآية عندهم، أي عند من قال هذا من العلماء، قالوا: إن الإنسان قد يقرأ هذه الآية فيتوهم أن ما يجري من أحكام على أهل الجنة يجري على ماذا؟ يجري على أهل النار. فقول الرب تبارك وتعالى: كل امرئ بما كسب رهين، يدفع هذا الوهم. والمعنى أن أهل الجنة لا يبخسون شيئاً، لكن ينالهم فضل من؟ فضل الله. فقد يعطى رجل من أهل الجنة ما لا يستحقه بعمله، كأن يرفع الولد إلى منزلة والده أو يرفع الوالد إلى منزلة ولده. لكن في النار لا يجري هذا الحكم، في النار لا يجري هذا الحكم، فلا يعذب أحد إلا بمقدار ما يستحق. وهذا معنى قول الله: كل امرئ بما كسب رهين، أي مرتهن بعمله. وقالوا: إن الرهن لا يأتي، إن الرهن لا يأتي للمؤمنين. والدليل أن الله جل وعلا قال: كل نفس بما كسبت رهينة، إلا أصحاب اليمين. أن الله قال: كل امرئ بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون. وأيا كان المعنى فإنه معنى قوي يقصد به أن هذه التذييل أريد به دفع الوهم: كل امرئ بما كسب رهين. ثم قال الرب تبارك وتعالى عن أهل جنته: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. هذا يخبر الله فيه أن أهل الجنة يتذاكرون مجالسهم التي كانت في الدنيا. وإنني أسأل الله بكمال جماله وعز جلاله أن يجعلنا وإياكم ممن يتذكر هذا المجلس في جنات النعيم. فالله يقول: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. مؤمنون قد كساهم الله جل وعلا أعظم الحلل، وأنزلهم الله جل وعلا أجل المنازل، وأفاء الله تبارك وتعالى عليهم من رحمته، ودفع الله جل وعلا عنهم كل نقمته. يتسابقون بعضهم إلى بعض، يتجاورون، يتخاطبون، فإذا جلسوا في مجلس لا لغو فيه ولا تأثيم يتذاكرون برحمة من الله وفضل ما من الله بهم عليهم في الدنيا. فنقل الله جل وعلا وهو أصدق القائلين، نقل كلامهم الذي سيكون يوم القيامة: جعلني الله وإياكم منهم. فقال عنهم: وأقبل بعضهم، وهذا إقبال فرح، على بعض يتساءلون. فمما تذاكروا في الدنيا قالوا: إنا كنا في الماضي، إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، خائفين وجلين من عذاب الله تبارك وتعالى. والله جل وعلا لا يأمن مكره إلا القوم الخاسرون، والله جل وعلا لا يقنط من رحمته إلا الضالون. فالمؤمن الخوف والرجاء بالنسبة له كجناح الطائر، والله جل وعلا لو أوكلنا إلى أعمالنا لهلكنا، ولكننا نسأل الله أن يكلنا إلى رحمته وفضله وعفوه. فإن الدنيا لا تطيب إلا بذكره جل وعلا، الدنيا لا تطيب إلا بذكره، والآخرة لا تطيب إلا بعفوه، والجنة لا تطيب إلا برؤيته سبحانه وتعالى. فالله يقول إنا كنا عنهم أنهم يقولون إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين. هذا الخوف الذي يعتريك ويعتري قلبك ويعتري قلب أختك المؤمنة في الدنيا هو سبب الأمن يوم القيامة. أما من مشى على كب على ظهره ومشى يبحث عن الشهوات ويقلب بالشبهات ويؤذي هذا ويحارب هذا ويكفر بالله ويخرج من بار إلى بار ومن حان إلى حانة ومن شاطئ عراه ومن قناة إلى قناة ومن فضائيات إلى فضائيات إلى غيرها، يتلبس بالزنا واللواط والفواحش وغيبة العلماء أو غيبة الحكام أو أذية المسلمين أو أخذ الرشوة أو السرقة أو الزنا أو ما شابه ذلك من المعاصي، ولا يخشى أحدا ولا يخاف ولا يرهب ومطمئن أن أحدا لن يتسلط عليه، هذا لا يمكن أن يأمن عند الرب تبارك وتعالى. الربيع بن خثيم رضي الله عنه وقام الليل كله، يقوم الليل يتلو آية واحدة
2: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وثبت في حديث صحيح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قام ليلة يقرأ لا آية واحدة من كتاب الله. إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ما زال نبينا صلى الله وسلم يقرأها حتى قام الليل بها إلى أن طلع الفجر صلوات الله وسلامه عليه. فهذا الخوف الذي يملأ قلوبنا نفرح به، لأن الخوف من الله جل وعلا أعظم وسائل نيل الأمن يوم القيامة. قال سبحانه: ولمن خاف مقام ربه جنتان، وقال جل ذكره: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، ثم ذكر الجنة ونعيمها، ثم قال: ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. أسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن يخافه سرا وإعلانا وغيبا وشهادة. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين. فمن الله علينا رحمة منه وفضلا وإحسانا ليس لنا فيه نصيب، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. لماذا؟ إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. فدلت الآية على أن الدعاء من أرجى الأعمال عند الرب تبارك وتعالى، دلت الآية على أن الدعاء من أرجى الأعمال عند الله جل وعلا. وكانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وعن أبيها وعن أمها تتأول القرآن فتدعو فتقول: اللهم قنا برحمتك عذاب السموم إنك أنت البر الرحيم. لأن الله قال عن أوليائه: إنا كنا من قبل ندعوه إنه، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. لما فرغ الرب جل وعلا في هذه السورة الكريمة من ذكر إثبات التوحيد وذكر مآل البعث والنشور، بدأ جل وعلا يدافع عن نبيه صلى الله عليه وسلم. فالقضية هنا قضية إثبات الرسالة. فقال الله لنبيه صلوات الله وسلامه عليه: فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. وهذا من أعظم دلائل تناقض الكفار. فالمجنون هو الذي لا يفكر أبدا، والكاهن صنعة تحتاج إلى نوع من الذكاء وإلى دقة وفطنة، وهي كفر بالله. لكن لا يجتمع إنسان مجنون وفي نفس الوقت يكون كاهن، يستحيل هذا. ومن تناقض أهل الكفر أنهم نعتوا النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كاهن ومجنون، وهذان ضدان لا يمكن أن يجتمعان في إنسان واحد. تقول إنسان بليد في الدراسة وجاب الأول على زملائه، هذا لا يعقل. على هذا الله جل وعلا يقول النبي: فذكر، استمر في الدعوة، استمر في الدعوة إلى ربك والتذكير بآيات ربك، ولا تلتفت إلى ما يقول هؤلاء الكفار عنك. فما أنت بنعمة ربك، أي بفضل الله عليك ونعمته وإحسانه عليك، ما أنت بكاهن ولا أنت بمجنون. فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون، وكيف يكون كاهنا أو مجنونا من يدعو إلى الواحد الأحد جل جلاله، هذا يستحيل عقلا ونقلا. فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن أو مجنون، أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون. كل كلمة ريب وردت في القرآن بمعنى الشك، كل كلمة ريب وردت في القرآن بمعنى الشك، إلا في هذه الآية فهي بمعنى حوادث الدهر. كل كلمة ريب وردت في القرآن فهي بمعنى الشك. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، أي لا شك فيه، ولكنها هنا بمعنى حوادث الدهر. ومنه قول ابن أبو ذؤيب الهذلي: أمن المنون وريبها تتفجع، والدهر ليس بمعتب من يجزع. وقول الأعشى: أن رأت رجلا أعشى أضر به، ريب المنون ودهر مفند خبير. فريب هنا بمعنى حوادث الدهر. جملة من القرشيين يقولون: هذا شاعر، والحل فيه أن نصبر عليه، نتربص به حوادث الأيام، إما أن يموت وإما أن يهلك وإما أن يصيبه تلف، فيعجز كما عجز من قبله من الشعراء. هذا ظنهم والعياذ بالله. ثم أخذ الرب تبارك وتعالى يحاكم أهل الإشراك بأسلوب منطقي عقلي كما سيأتي، وسنأخذه آية آية لنبينه بجلاء. وعلى أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون؟ بدأ الله الآن جل وعلا يسوق الاعتراضات ثم يؤولها ثم يذكرها ويفند واحدة واحدة. في فرق يا أخي ما بين العقل وما بين الذهن، ما بين العقل وما بين الذهن. لا تسألني أين العقل وأين الذهن، أنا لست طبيب، لكن يوجد شيء اسمه ذهن وشيء اسمه عقل. فالذهن الشيء الذي تفهم به، والعقل هو الشيء الذي تتصرف من خلاله. وسنأتي بمثال واضح. قد يأتي إنسان يقول له العامة ذهين، ذهين بمعنى ذكي فطين، فيستطيع أن يجري عملية سرقة دون أن يكتشفه أحد، فهذا يدل على ذكائه وعلى عقله، على ذكائه، لكن لا يدل على عقله، لأنه لو كان عاقلا لم يعصي الله ولم يرمي نفسه بالمهالك. واضح؟ فيوجد من القرشيين من هم أذكياء، لكن لا يمكن أن يكون هناك كافر يوصف بأنه عاقل، يستحيل، لأنه من أعظم دلائل عدم عقله أنه كافر بمن؟ كافر بالله. ولو كان له عقل لآمن بمن؟ لآمن بالله. واضح؟ فقد يكون كافر ذكيا فطنا كمن يصنع قنبلة، يصنع طائرة، لكن لا يوصف بأنه عاقل. لكن لا يمكن أن يوصف شخص كفر بالله وأنكر وجود الله يوصف بأنه عاقل، هذا مستحيل أبدا، لأن العقل يدل على من؟ يدل على الرب تبارك وتعالى. واضح؟ فالله يقول هنا أم تأمرهم أحلامهم بهذا. أحلام هنا بمعنى عقول، أحلام هنا بمعنى عقول. ومنه قول حسان رضي الله عنه وأرضاه: لا بأس بالقوم من طول ومن عظم، جسم البغال وأحلام العصافير. أحلام العصافير أي عقول العصافير. فالله يقول إن كانت عقولهم تأمرهم بهذا فبئس العقل عقلهم إن كانوا يجعلون من يؤمن بالله واليوم الآخر ويدعو إلى التوحيد شاعرا أو كاهنا أو مجنون. أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون. قيل إن أم هنا بمعنى بل، يعني بل هم قوم طاغون طغوا وتجاوزوا الحد فيما يقولونه. واضح؟ ثم قال جل وعلا: أم يقولون شاعر نتربص به ريم البنون، قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون. أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون. أم يقولون تقوله معناها أمامهم خيار أن يقولوا إن هذا الحديث الذي جئت به يا محمد صلى الله عليه وسلم أنت أتيت به من نفسك، فيكون الرد عليهم إن كان هذا القول جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم من عنده فأنتم أبناء عمومة، كلكم عرب، كلكم فصحاء بلغاء، فإن كنتم تزعمون أن محمدا جاء به من عنده فأتوا أنتم بمثله من ماذا؟ من عندكم. ولذلك قال جل وعلا: أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون، فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. لو كان جهدا بشريا لأمكنكم أن تأتوا بمثله، فليأتوا بمثله إن كانوا صادقين. بقي ذكر الله خيارا آخر، قال الله عندما ينكرون عليه أنك تقول لهم أن الله لا رب غيره ولا إله سواه، فاسألهم أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. فإنه ليس ثمة إلا افتراضات ثلاث، ليس ثمة إلا افتراضات ثلاث: أن يكونوا خلقوا من غير شيء، أو أن يكونوا هم خلقوا أنفسهم، أو أن يكون خلقهم خالق هو الله. فأنت اسألهم هل هم خلقوا أنفسهم؟ هم يعترفون القرشيون أنهم لم يخلقوا أنفسهم، ويعترفون أنهم ليسوا وجدوا هكذا، وجدوا أنفسهم في الأحياء والشوارع والطرقات والمدن، وإنما نشأوا عن خلق من بعد خلق من آباء وأمهات. إذن لم يبقى من حيث التقسيم إلا الثالث، وهو أن الله جل وعلا خالقهم. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. أم خلقوا السماوات والأرض، معنى الآية هل هم خلقوا السماوات والأرض؟ فإذا كانوا هم خلقوا السماوات والأرض لهم الحق أن يمنعوا النبوة منك، لأنهم أصبحوا شركاء لله، لكنهم هم يعترفون أنهم لن يخلقوا لا أرضاً ولا سماء. أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. ذكر الله افتراضاً بعده، قال أم خلقوا السماوات والأرض أم لا يوقنون، أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون. هل هم يملكون خزائن الله التي ينفق جل وعلا منها على عباده فيتسلط عليها فيمنعونك يا محمد ما أعطيناك من النبوة؟ وهذا أيضاً ينكرونه، هم يعلمون أنهم لا يملكون خزائن السماوات، خزائن الرب جل وعلا. أم هم المسيطرون أي هل هم جبارون بحيث أنهم تسلطوا على رحمة الله فيصرفونها كيف يشاءون، وهذا أيضا غير واقع. أم لهم سلم يستمعون فيه؟ فليأتي مستمعهم بسلطان مبين. بقيت فرضية، وهو أن يكونوا لديهم طريق، لديهم سبب إلى السماء، فصعدوا إلى السماء فثبت لهم من الوحي الذي فوق أنك لست بنبي، فلذلك ينكرون عليك الأمر. أم لهم سلم يستمعون فيه؟ فليأتي مستمعهم بسلطان مبين. أم له البنات ولكم البنون؟ أي أنهم، هل الأمر كما يزعمون؟ القرشيون نسبوا إلى الله البنات، فارتكبوا بذلك كم محذور؟ محذورين. المحذور الأول أنهم نسبوا إلى الله الولد، والولد يطلق على الذكر والأنثى، والله منزه عن الولد. والمحذور الثاني أنهم مع إجرامهم وإفكهم نسبوا إلى الله الولد، لم يرضوا بأن ينسبوا إلى الله أفضل الولدين، نسبوا إلى الله أدنى الصنفين، فخصوا أنفسهم بالبنين وخصوا الله جل وعلا بالبنات. فلهذا صار في الآية كم محذور؟ محذوران. أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون؟ أنت لا تطلب أجرا على دعوته ولا على تبليغ رسالة الله حتى يصبح ذلك عائقا لهم عن استجابة الدعوة إلى الله. أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون؟ أم عندهم الغيب، اطلعوا على اللوح المحفوظ فعلموا أنك لست بنبي، وهذا أيضا محال. أم عندهم الغيب فهم يكتبون؟ أم يريدون كيدا؟ هل يريد بذلك أن يكيدوا لك؟ هذا إن فعلوه فإن الله يقول ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. ولذلك قال الله جل وعلا أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون، وقد وقع هذا أنهم كادوا للنبي فقتلوا يوم بدر. أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون أم لهم إله غير الله؟ وهذه أجاب الله تبارك وتعالى عنها، فنزه الله تبارك وتعالى ذاته العلية أن يكون له شريك، أو أن يكون له ند، أو أن يكون له نظير، أو أن يكون هناك إله يدبر الأمر ويصرفه جل وعلا. فقالت

عطسهم أو لمسهم تخافهم أكثر من الله. المؤمن الحق ليس في قلبه أحد يهابه ويخافه ويرجوه ويؤمن عليه ويعتمد عليه ويتوكل عليه ويؤمن به ويستعين به ويستغفره، يرجوه لرحمته، يرجوه لرهبته، ويرجوه لرغبته غير ربه تبارك وتعالى. فالله لما ذكر هنا في رده على أهل الإشراك أم لهم إله غير الله، لم يقل الله لا ليس لهم، جاء بإجابة أعظم، فقال الله تبارك وتعالى: سبحان الله عما يشركون. فنزه الله ذاته العلية أن يكون له شريك لا رب غيره ولا إله سواه. ولهذا كان التوحيد من أعظم ما ينجي العبد يوم القيامة، فمن عظم توحيده عظمت نجاته يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله سيخلص رجلا من أمتي يوم القيامة على رؤوس الخلائق، ينشر له تسعة وتسعون سجلا، كل سجل مد البصر، فيقول له الرب: أظلمك كتبتي الحافظون؟ فيقول: لا يا رب. فيقول الله له: أتنكر مما ترى شيئا؟ فيقول: لا يا رب. فيقول الله جل وعلا: إن لك عندنا بطاقة. فيقول: يا رب، فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فيقول: يا رب، وما تغني هذه البطاقة أمام هذه السجلات؟ فتوضع البطاقة في كفة والسجلات في كفة. قال صلى الله عليه وسلم: فرجحت البطاقة وطاشت السجلات ولا يثقل مع اسم الله جل وعلا شيء. وهذا عبد، قال العلماء، رغم معاصيه ملئ قلبه توحيدا لله وخوفا ورجاء ومحبة منه. جعلنا الله وإياكم ممن يملأ قلبه بتوحيد ربه تبارك وتعالى. بعد هذه القضايا التي أخبر عنها ربنا جل وعلا، قال الله تعالى في ختام الآية: وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقول سحاب مرقوم. من كتبت عليه الضلالة لا يمكن أن يهتدي، والشخص والعياذ بالله إذا طبع على العناد لا يقبل الحق وإن كان جليا، لأن من الناس من يسأل وهو يريد إجابة معينة قبل أن يسأل، فإذا أجبته أنت بخلاف ما يريد لم يقبلها. فالله جل وعلا يقول عن أمثال هؤلاء: وإن يروا كسفا، قطعة من العذاب نازل عليهم، ساقطة من السماء ساقطا، ماذا يقول؟ يخرجونها، يؤولونها ميمنة وميسرة، ويقول سحاب مركوب. هذا سحاب تراكم بعضه على بعض فنزل إلى الأرض، لأنهم طبعوا على العناد. وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقول سحاب مركوب. فقال الله لنبيه: فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون. وهذه الآية منسوخة، منسوخة بآية السيف في براءة: فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون، يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا. كيدهم في الدنيا قد يغني عنهم شيئا بسيطا، لأنهم يمتعون إلى حين، إلى أن يأتي العذاب، لكن يوم القيامة قال الله: يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون. ثم قال سبحانه: وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك. هذه دون تحتمل أمرين: زماني ونوعي، تحتمل أمرين: زماني ونوعي. والآية تحتمل الأمرين، لا تعارض بينها، زماني ونوعي. أما معنى زماني ونوعي، الله تكلم عن عذاب الآخرة ثم قال: وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك. دون ذلك يعني قبل ذلك، قبل ماذا؟ قبل يوم الآخرة. وأقل من ذلك، أقل من عذاب الآخرة. متى يقع هذا؟ يقع زمنا قبل الموت وفي عذاب القبر، ويقع نوعا أن تصيبهم الأوجاع والأسقام وتشريد المؤمنين لهم وعذاب القبر، هذا كله يقع زمنا قبل القيامة، وهو في نفس الوقت أقل من عذاب يوم القيامة. وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون. فلما أنهى الله جل وعلا دمغ حجج أهل الكفر، بشر نبيه وأمره بالاستعانة بأمرين، قال له: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وسبح بحمد ربك حين تقوم، ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. فأمر الله نبيه بأمرين حتى يعان على الدعوة، الأول منهما الصبر، والثاني التسبيح بحمد الله. فأما الصبر فإنه قلما أو لا يمكن أن يدعو أحد إلى الله حتى يؤذى، فأمره الله جل وعلا بالصبر على ما يناله من أذى المشركين، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم صابرا، ولذلك عد من أول أولي العزم من الرسل الذين كانت لهم مواقف صبر غلبت على غيرهم من الأنبياء عليهم السلام جميعا. وهو عليه الصلاة والسلام أوذي فقال: رحم الله أخي موسى، أوذي أكثر من هذا فصبر. وأراد الله أن يبين لنبيه قربه منه ونصرته إياه، فقال: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. ومعنى الآية أي على من

0: ضرير ومرأة من الله، فاصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، معناها أي على منظر ومرأة من الله، فإن الله يراك ويسمعك ويؤيدك وينصرك ويحفظك ويحرسك ويعينك ويوفقك، واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وسبح بحمد ربك حين تقوم، ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. ذكر الله ثلاثة مواضع: إدبار النجوم، ومن الليل أي بعض الليل، وحين تقوم. أما حين تقوم فاختلف العلماء فيها، وذهب ابن مسعود رضي الله عنه إلى عندما تقوم من مجلسك، وبعضهم قال عندما تقوم من النوم، والذين قالوا إنه تقوم من النوم يؤيده ما روى البخاري في صحيحه أنه صلى الله عليه وسلم قال: من تعار من الليل، تعار من الليل أي أوقظ إما بصوت أو بغير، قام من الليل، يسميه الناس الآن أصابه قلق، من تعار من الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، الله أكبر وسبحان الله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال اللهم اغفر لي، أو دعا استجيب له، فإذا توضأ وصلى قبلت صلاته، فإذا توضأ وصلى قبلت صلاته، والحديث كما قلت في البخاري. هذا معنى حين تقوم، وقلنا من الليل، وإدبار النجوم اختلف العلماء فيها، وأظهر الأقوال أن المقصود بها ركعتي الصبح القبلية، ركعتي الصبح القبلية التي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهما ركعتا الفجر، أي سنة الفجر، خير من الدنيا وما فيها. هذا أيها المؤمنون ما تهيأ إراده وقوله حول سورة الطور، نفعنا الله وإياكم بما قلناه، واجعلنا الله وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

مستمعينا الكرام، استمعنا وإياكم إلى حلقة جديدة من حلقات تأملات قرآنية للشيخ صالح المغمسي هنا إذاعة القرآن الكريم من أستراليا. نحن معكم على الهواء مباشرةً.

0: نزهات في رياض الصالحين. باب الإخلاص وإحضار النية.
1: عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. متفق على صحته.
0: عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فقال: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم، حبسهم المرض. وفي رواية: إلا شركوكم في الأجر. رواه مسلم.
1: وعن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. رواه مسلم.
0: عن أبي بكرة نفيع بن الحارث الثقفي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قل: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. متفق عليه.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 20 درجة، وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة، لا يريد إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد. فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه، يقولون: اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، ما لم يؤذ فيه، ما لم يحدث فيه. متفق عليه.
0: عن أبي العباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله تبارك وتعالى عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. متفق عليه.

أما الآن مستمعينا الكرام، نستمع وإياكم إلى حلقة جديدة من برنامج نساء من بيت النبوة من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

الحمد لله، الحمد لله الذي خلق الجن والإنس ليعبدوه ويوحدوه ويمجدوه ويقدسوه. الحمد لله الذي خلق الخلق ليطيعوه ولا يعصوه، ويشكروه ولا يكفروه، وأرسل إليهم سيدنا ونبينا محمدا ليوحدوه ليطيعوه ويعزروه ويوقروه ويجلوه وينصروه، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. أمرهم ربنا على لسانه بكل بر وإحسان، وزجرهم على لسانه أي على لسان نبينا بكل إثم وعدوان. أعد لمن أطاعه أعلى الجنان، ولمن خالف أمره وعصاه أليما العذاب في النيران. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى زوجاته وبناته أمهات المؤمنين، ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، إخوتي أحبتي في الله، أحييكم جميعا بتحية الله، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، فإنني أسأل الله تعالى لي ولكم ولسائر المسلمين أن يشفي مرضانا، وأن يرحم موتانا، وأن يذهب همنا وغمنا وكربنا، وأن يصلح حالنا وأحوالنا، وأن يبارك لنا في نسائنا وأولادنا وبناتنا وفي أموالنا وديننا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. ربنا اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، وأنت على كل شيء قدير. اللهم بارك لنا في نسائنا، وألف بين قلوب الأزواج والزوجات، وأسعد بيوت المسلمين بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا ندعوك ونرجوك في هذا اليوم، في هذه الساعة، ألا تدع لأحد من مشاهدينا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة لك فيها رضا وله فيها سعادة إلا عجلت بقضائها يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن ترحمنا برحمتك الواسعة، وأن تستر علينا. اللهم لا تكشف سترنا، ولا تفضح أمرنا، ولا تخيب رجاءنا، وبارك لنا وفينا وحولنا يا أرحم الراحمين. إخوتي أحبتي في الله، مع الصديقة بنت الصديق، مع العتيقة بنت العتيق، مع المبرأة من العيوب، المعرات من ارتياب القلوب، مع التي كانت عن الدنيا لاهية وعن سرورها قالية، ولفقد خليلها وحبيبها باقية، مع أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها وأرضاها، لنرى كيف خرجت من المحنة بمنحة ربانية عظيمة، كيف كافأها الله على صبرها الجميل، على احتساب الأجر من الله الجليل، على رضاها بقضاء الله وقدره، على تسليمها وتفويضها الأمر إلى ربها عز وجل. كيف كافأها الله أعظم مكافأة، لم يشأ ربنا
أن ينزل توبتها على نبينا في صورة رؤيا يراها ولا شاهد يشهد لها، بل تكفل الله بالرد عنها، رضي الله عنها وأرضاها. من أجل هذا عظم أهل العلم سلفا وخلفا شأن أم المؤمنين عائشة، وقال ابن حزم الظاهري: من سب أبا بكر وعمر جلد، ومن سب عائشة قتل. قيل له: كيف أبو بكر وعمر، من سبهما يجلد؟ قال: نعم، لأن من سب عائشة فقد كذب صريح القرآن، ومن كذب صريح القرآن فقد كفر فيقتل. وقال أبو السائب القاضي: كنت عند الحسن ابن زيد في طبرستان، فدخل رجل فسب عائشة، فقال الحسن لغلامه: يا غلام اضرب رأسه، اقتل. فقال له جلساؤه العلويون: هذا من شيعتنا، أي من الشيعة المتعصبين لعلي على الباطل وبالباطل. قالوا للقاضي: هذا من شيعتنا. قال: ليس من شيعتنا رجل يطعن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قالوا: كيف؟ ما تكلم عن رسول الله، إنما تكلم عن عائشة. قال لهم مستدلا على أن عائشة عرضها من عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: يقول الله تعالى: الخبيثات للخبيثين، والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين، والطيبون للطيبات، أولئك مبرؤون مما يقولون. قال الحسن ابن زيد: فمن اتهم عائشة بهذه التهمة فقد اتهم رسول الله وطعن في رسول الله بذلك، ومن طعن في رسول الله كفر فهو يقتل. انظر إلى الاستنباط الجميل. قال الله تعالى مبينا واجب المسلمين عند إشاعة الشائعة، خاصة إذا كانت الشائعة تتصل بالأعراض، تتصل بالأعراض، ماذا يجب على المؤمنين؟ يقول ربنا عز وجل مبينا أدب المؤمن عند الإشاعة، بل واجب المؤمن عند الإشاعة. قال الله تعالى: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. لولا إذ سمعتموه، أي سمعتم الإشاعة، ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، لأن المؤمنين كنفس واحدة كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: المؤمن للمؤمن كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر أو بالسهر والحمى. فلهذا يقول ربنا عز وجل: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، لأنه إن ظن بأخيه وأخته سوءا فكأنما ظن بنفسه. لولا جاءوا عليه، هذا الأدب الثاني والواجب الثاني، لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ثم يقول ربنا عز وجل مبينا أدبا ثالثا وواجبا ثالثا على المجتمع المؤمن المسلم إذا ظهرت شائعة من الشائعات التي تمس الأعراض، بل في سائر الشائعات، يقول ربنا عز وجل: ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم، يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. ولولا إذ سمعتموه
قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانه؟ هذا أول واجب على من سمع الشائعة، يقول يردها على قائلها ولا يستمع إليها ولا ينصت. فأصحاب الشائعات يقولون الكلمة فيتلقفها أهل الباطل والزور، وهذا ينقلها للآخر، إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. يقول ربنا عز وجل ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا. سبحانك، هذا بهتان عظيم. قال أبو أيوب أو قالت زوجة أبي أيوب لأبي أيوب يا أبا أيوب أسمعت ما يقول الناس في أم المؤمنين عائشة؟ قال نعم وكذبوا والله. هذا واجب المؤمن إذا سمع الشائعة أن يكون على نفس الثقة واليقين في أخيه وأخته المسلمة، فلا يستمع إليها بل يردها كما قال أبو أيوب لزوجته، نعم سمعت ما يقول الناس لكن كذبوا والله. يا أم أيوب أرأيت إن كنت مكان عائشة أكنت تفعلين ما يقول الناس؟ قالت لا أعوذ بالله، أنا أفعل هذا؟ أنا أعرض نفسي لهذا؟ أنا أبيع عرضي شرفي ديني؟ أنا أفعل هذا؟ فقال أبو أيوب بلسان الصدق والإيمان والله لعائشة خير منك، إن كنت أنت لا ترضين أن تفعلين هذا هل ترضاه عائشة؟ إن كنت أنت تحرمين هذا هل تفعله عائشة؟ لا والله لعائشة خير منك. وقال بعض أهل العلم كما قال ابن سعد في الطبقات في استدلال جميل لأمير المؤمنين عمر لما وجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ظل شهرا لا يستريح لا يهدأ له بال صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال عمر مخففا عن النبي يا رسول الله من زوجك عائشة؟ من زوجك عائشة؟ قال الله زوجنيها، لأن جبريل أتى بصورتها وقال للنبي صلى الله عليه وسلم هذه زوجتك في الدنيا والآخرة. قال يا رسول الله من زوجك إياها؟ قال النبي الله. قال عمر لرسول الله يا رسول الله هل يدلس عليك ربك؟ هل ربنا يغشك؟ هل ربنا يدلس عليك؟ يقول لك تزوج هذه وهي زوجتك في الدنيا والآخرة، وهو يعلم قبل أن يخلق عائشة بخمسين ألف سنة ما تعمل وما هي عاملة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها إلى أن تموت. هل يدلس عليك ربك؟ هل يدلس عليك ربك؟ فسري عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويقول ابن عباس في فضل عائشة رضي الله عنها وأرضاها في تفسير قول الله تعالى إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. انتبه يا من ترمي الناس بالباطل خاصة في قضايا الشرف، في قضايا الشرف والعرض، انتبه انتبه إلى عاقبة فعلك حتى تحذر قبل أن تتكلم، حتى وإن رأت عيناك كذب عينيك وابرأ إلى الله مما رأيت. يقول ابن عباس رضي الله عنه في تفسير قول الله تعالى إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق
ويعلمون أن الله هو الحق المبين. اسمع، يقول ابن عباس: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، هذه عائشة، أي أنها نزلت في عائشة، فمن سب عائشة لا يقبل الله منه توبة، لأن الله وعده باللعن وأكد الله عليه بذلك في العذاب الأليم العظيم. ومن سب غير أمهات المؤمنين فإنه يرجى له التوبة، أما من سب أم المؤمنين عائشة فإن الله لا يقبل منه توبة، لأن الله تعالى يقول: إن الذين يرمون المحصنات، أي عائشة، الغافلات المؤمنات، لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. أمنا عائشة رضي الله عنها خرجت من هذه المحنة بمنحة ربانية عظيمة، بقرآن يتلى في المحاريب، بقرآن يتلى في الصلوات إلى يوم القيامة. وأراد الله عز وجل أن يكافئ عائشة وأن يرضي قلبها وأن يرفع قدرها أعلى مما كانت بسبب هذه الحادثة. رفع الله شأنها وأعلى الله قدرها وأعلن الله توبتها ونزلت براء وأعلن الله براءتها، ولعن الله عز وجل من رماها وأساء إليها، بل لعن الله من يسيء إلى عائشة إلى يوم القيامة. لهذا قال أهل العلم كما قال الإمام مالك: أجمع أهل العلم على أن من رمى عائشة بما برأها الله عز وجل به فهو كافر بصريح القرآن، كافر بصريح القرآن. من يرضى؟ من يجرؤ؟ من يسمح لنفسه؟ من أحدنا لا يرضى أن تعاب ابنته أو زوجته بمجرد التلميذ؟ هل نرضى لنبينا

تولى تربيتها في البدايه ابوها ابو بكر وامها ام رومان، ثم اكمل النبي تربيتها صلى الله عليه وعلى اله وسلم، فاحسن النبي التربيه واخرج لنا نموذجا يضرب به المثل في العفاف، في الكمال، في الزهد، في العلم، في العباده، في الفقه، في الجهاد، في الادب، في البلاغه والبيان. رب النبي لنا نموذجا امثل من امراه لا تضاهى، لن تماثل على مر الايام والاجيال، انها عائشه ام المؤمنين رضي الله عنها وارضاها، انها الموفقه كما كان النبي يقول عنها صلى الله عليه وسلم ويسميها، فكان احيانا يناديها يا عائش، يا عويش، يا موفقه، يا ابنه ابي بكر، يا مباركه، انها الموفقه، انها المباركه، انها الصديقه، انها العتيقه، انها الحبيبه، زوجه الحبيب، انها الطيبه، لان الله تعالى قال: والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات اولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفره ورزق كريم. اسمع كما ورد في صحيح الإمام البخاري أن الله عز وجل أراد أن يكافئ عائشة ويعلي قدرها بأن جعلها مباركة لا على نفسها ولا على أهلها بل على الأمة المسلمة كلها. قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها كما في صحيح الإمام البخاري: خرجت مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فينا في سفر حتى إذا كنا بالبيداء، مكان قيل إنه ما بين المدينة وخيبر، وقيل إنه ما بين مكة وخيبر، وقيل إن البيداء هي ذي الحليفة، هي ذي الحليفة التي منها يحرم أهل المدينة. قالت: بينما أنا بالبيداء إذ انقطع عقد لي أو قلادة. وعند الإمام أحمد في مسنده أنها استعارت من أختها أسماء قلادة، عقد قلادة، أنسة، مصحف من ذهب. قالت: استعرت من أختي أسماء قلادة وأنا أعجب. أنت خارجة إلى سفر يا أم المؤمنين، خارجة للجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزو من الغزوات. قال بعض أهل العلم كما قال ابن التين: كان ذلك في غزوة بني المصطلق التي حدثت فيها حادثة الإفك هذه، وقيل إنها وقعت بعد بني المصطلق، لهذا سيأتي الكلام ليؤكد أنها إما عند العودة من بني المصطلق أو كانت في غزوة أخرى كما قال بعض أهل السير. قال: إنها استعارت قلادة من أختها أسماء وجعلتها في رقبتها على صدرها، ونزل النبي منزلا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفقدت عائشة القلادة أي العقد والتمسته فلم تجد، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثاني عائشة بمثل المرة الأولى كما في حديث الإفك أيضا، ولم ينس النبي ولم تنس عائشة ولم ينس المسلمون ما حدث في المرة السابقة، لما أيضا نسيت عقدها هذه المرة نسيت قلادة لأختها أسماء. قال: فأخبرت النبي، فالتمسه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر أصحابه أن يلتمسوا قلادة عائشة، فالتمسوها في كل مكان ولم يجدوها، وكان الجيش في مكان ليس فيه ماء، ليس معهم، ليسوا على ماء وليس معهم ماء، حتى أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما آيس من أن يجد القلادة نام صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نام على في حجر عائشة على فخذها. وانظر إلى الأدب العالي للنبي، أي تربية نبوية هذه، أي خلق رفيع. فعلت عائشة في المرة السابقة أن ضل

0: عقدها أو ضاع عقدها. وفعل المنافقون كما فعلوا في المرة السابقة بحديث الإفك، لكن في هذه المرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يلتمس العقد بنفسه ويطلب من أصحابه أن يبحثوا عنه. لماذا؟ لأنه أمانة، وهو يحب عائشة ويحب أن يرضيها صلى الله عليه وعلى آله وسلم لحبه لها، فلا يبالي بأن ينحبس أن يحبس الجيش، بل إن النبي نام على فخذها. فذهب الناس لما جاء وقت الصلاة، وقت صلاة الفجر، ولم يجدوا ماء ولم يجدوا ما يتوضؤون به، فذهبوا إلى أبي بكر إلى أبيه وقالوا له: انظر ما فعلت ابنتك، حبستنا في مكان ليس معنا فيه ماء ولسنا على ماء، يعني لا يوجد ماء في المكان. فذهب أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه إلى عائشة والنبي مضطجع في حجرها على فخذها، فقال لها أبو بكر معنتا معنفا، يعني يلومها لوما شديدا، ويقول لها أبو بكر: أنت في كل مرة نلقى منك عناء وبلاء. وتقول عائشة أم المؤمنين: وأخذ أبي أبو بكر يطعن في خاصرتي، وهو يكلمها ويعنفها ويعتب عليها ويشتد في كلامه عليها: أنت أنسيت ما حدث في المرة السابقة، وهذه المرة تحبسين. ولأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يريد أن يجرح مشاعرك، حبس الجيش وانتظرنا حتى جاء وقت الصلاة بغير ماء ولا على ماء أنت. ويضربها أبو بكر يطعنها في خاصرتها، وتقول: وما يمنعني من الحراك، من أن أتحرك، إلا أن رسول الله في حجري. يا سلام، ما أجمل هذه المرأة رضي الله عنها وأرضاها، تتحمل الضرب في خاصرتها، يعني في وسطها، في خاصرتها، ولا تتحرك ولا تبكي، وهي تسمع من أبيها هذا العتاب، بل ربما أنه اشتد وأغلظ القول عليها. يقول لها رضي الله عنه وأرضاه، يقول لها: في كل مرة نلقى منك بلاء وعناء، كما في المسند، كل مرة نلقى منك بلاء وعناء، ويطعنها في خاصرتها ضرب بقوة، كما يقول الإمام النووي، والحديث في البخاري ومسلم، كما يقول الإمام النووي وابن حجر أيضا، يقول فيه أن الرجل يجوز له أن يؤدب ابنته ولو كانت عند غيره، يعني متزوجة، يجوز له أن يؤدبها. فجاء أبو بكر يضرب ابنته، فعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها تقول: فما منعني والله من أن أتحرك إلا أن رسول الله في حجر. ما أرادت أن تزعج النبي، وما بكت، أمسكت دموعها حتى لا يسيل الدمع على خد النبي فينتبه. هو يريدها أن تكون، أن يكون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نائم مستريح. قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها: فقام النبي من نومه وقد أنزل الله عليه آية التيمم، كما قال ربنا عز وجل. نعم، صل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. جزاك الله خيرا يا شيخنا الفاضل، بارك الله فيك. شيخنا، لقد علمتنا كيف نحب نساء بيت النبوة رضي الله عنهم، عنهن جميعا، وكيف لو كنا مكان عائشة رضي الله عنها كما ذكرت في الحلقة الماضية، فكيف بنا لو كنا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في دفاعها عن عائشة في ذلك الموقف. فهذه الخاطرة هي مع يقين وعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في حادثة الإفك ببراءة عائشة رضي الله تعالى عنها، ولكن خشيته من أن يظن الناس أنه برأها لحبه الشديد لها، حتى كانت التبرئة ممن يعلم السر وأخفى من الله سبحانه وتعالى. وإن دل هذا على شيء، فإنما يدل على مدى صدق نبينا صلى الله عليه وسلم ومدى أمانته وصدقه في نقله وحفظه لكتاب الله جل جلاله هذا والله أعلم، وجزاك الله خيرا يا شيخ.
0: بارك الله فيك، أحسن الله إليك. نعم، فيه دلالة قاطعة أيضا على أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يعلم الغيب، ولا يعلم إلا ما علمه الله عز وجل. ورغم يقينه ببراءة عائشة، ما أراد أن يبرئها من كلامه، بل انتظر على مضض صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى يأتي الفرج من الله، ليكون نصا قطعيا لا يحتمل التأويل ولا يحتمل التحريف ولا التبديل. وهذا فيه دلالة على صدق نبينا، بل إن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها تقول: لو كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليخفي شيئا من الوحي لأخفى قول الله تعالى: وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. هذا الكلام لو كان للنبي أن يخفي من كلام الله شيئا لأخفى هذا، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغ كل ما جاءه عن الله: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. أيوة نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم شيخ سعد، كيف حالكم؟
0: حياك الله يا.
2: جزاك الله خير الجزاء على هذه الحلقات النيرات الطيبات التي والله أكرمت بيوتنا يعني، وزادت فيها البركة، وعلمتنا يعني الحب الحقيقي لأمهاتنا المباركات، أمهات المؤمنين. وسلمت ويعني سلمت جهودك الطيبة والمباركة. سيدي الفاضل، أنا عندي طلب يعني، وإن كان ليس في موضوع الحلقة تماما، نريد أن نوضح لهؤلاء الناس الذين يتشدقون ويتكلمون عبثا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأنه يعني عدد في الزوجات وتزوج 9 نساء أو 11
0: امرأة. نعم،
2: جزاك الله خيرا. نريد في الحلقة المناسبة، أو إذا كانت في هذه الحلقة مناسب، أن نعطي ولو يعني تنويها سريعا لهؤلاء الذين يتكلمون ويطعنون برسول الله لتعدد زوجاته، ويقولون أن المسلمون يعني فقط يحق لهم مثلا 4 زوجات على سبيل المثال، والنبي عليه الصلاة والسلام يعني منهم من يقول أن هذه ديكتاتورية أو يعني تفضيل لنبي أو ما شابه. فجزاك الله خيرا على جهودك، وبارك الله بعلمك، وزادك الله فضلا على فضل. سيدي الفاضل، لكي لا أطيل عليكم، جزاكم الله خيرا، كلمة سريعة لهؤلاء الذين يطعنون، وكي نحن كمان نتعلم من فضيلتكم، وأشكر لكم جهودكم وجزاكم الله خيرا. وأشهد الله أني أحبكم في الله شيخ سعد، وأحب طريقة إلقائك وتوضيحك المبسط الذي يفهمه يعني سبحان الله جميع المستويات من طلاب العلم وغيرهم. جزاك الله خيرا، واعذروني على الإطالة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: أحسن الله إليك، وتقبل الله منا ومنك. نعم، السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ومسرورة يا شيخ.
0: حياك الله.
3: حياك الله، وحيا أهل العاملين على هذه القناة جميعا، وبارك الله فيكم. قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحبني أكثر من نفسه.
0: نعم.
3: ويحب آل بيتي أكثر من آل بيته.
0: نعم.
3: فحب آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا مفروض.
0: نعم.
3: وكما قال القائل: يكفيكم العظيم الفخر إنكم من لم يصلي عليكم فلا صلاة له. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وبارك اللهم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا حب المصطفى صلى الله عليه وسلم. يا شيخنا، لقد قال الشيخ فضيلة الشيخ محمد حسان شيء جميل لمن أراد أن يتدبر أو يعي كيف يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. حب المصطفى صلى الله عليه وسلم فرض علينا أن نحب النبي أكثر من أنفسنا، لأن النبي يخاف علينا أكثر من أنفسنا. النبي يخاف على المؤمن أكثر من أن يخاف المؤمن على نفسه. فحب المصطفى صلى الله عليه وسلم علينا فرض أن نكون محبين لرسول الله وآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من أنفسنا، وأسأل الله عز وجل أن يحشرنا وإياكم مع المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأن يوردنا حوضه، وأن لا يحرمنا من النظر إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم.
0: جزاك الله خير، بارك الله فيك. نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: السلام ورحمة الله وبركاته.
0: مرحبا.
4: أهلا.
0: تفضل.
4: شيخي.
0: حياك الله.
4: فأنا صار لي عندي ولد.
0: نعم.
4: وأعرف بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه ذبيحة الولد يعني ذبيحتين.
0: نعم.
4: وحالتي المادة المادية يعني ضعيفة.
0: نعم.
4: بهذا أنا بدي أسأل.
0: بارك الله فيك وبارك لك فيه، وأنبته نباتا حسن، وسائر أولاد وبنات المسلمين أجمعين بحول الله وقوته. نعم، أحسن الله إليك. لقد سن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، سن لنا العقيقة عن الذكر شاتين وعن الجارية شاة، فإن عجز الأب عن أن يذبح شاتين عن الولد يمكن كما قال بعض أهل العلم يجزئه أن يذبح شاة واحدة، وإن عجز أن يذبح فهي سنة، والله عز وجل يقبل عذر العاجز، بل إن الله بنيته يعطيه أجر من عمل، فأنت إذا نويت هذا وقصدته فإن الله يعطيك الأجر، كما قال نبينا إنما الأعمال بالنيات، فمن نوى أن يعق عن ولده لكنه عجز فإن الله يعطيه الأجر ويباركه الله عز وجل في ولده وفي أبناء المسلمين. وأحسن الله إليك وتقبل الله منا ومنكم. نعم،
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: ازيك يا شيخ سعد، عامل ايه؟
0: بارك الله فيك.
1: بارك الله فيك وجزاك الله كل خير.
0: الله يكرمك وإياك.
1: والله احنا بنستفيد من علمك والله يا شيخ سعد، والله انه يعني معظم الحلقات عينينا بتبكي، والدروس اللي قبل كده بتاعت الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم، ولسه دلوقتي ستنا خديجة وستنا سودة وامنا عائشة، كلنا بنستفيد منك من علم حضرتك، وبارك الله فيك وفي مساعيك، وجزاك الله خير، وجزاك عند ربنا ان شاء الله ربنا يبارك فيك وجزيكم خير وكل علماء الرحمة.
0: الله يبارك فيك.
1: بارك الله فيك.
0: السلام عليكم. عليكم. نعم. السلام عليكم. نعم. أقول من الواضح الظاهر البين أن المسلمين في زماننا يحبون رسول الله حبا عظيما جما، ومن دلائل حبهم لنبينا صلى الله عليه وسلم أنهم يحبون آل بيت نبينا. يا آل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله، فحب النبي فرض واجب، ومن علامات ودلالات محبة النبي أن نحب آل بيت رسول الله، ومن آل بيت رسول الله أزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلا يصلح حب للنبي ونحن نطعن في أمهات المؤمنين أو نسيء إليهم. وسيأتي الكلام إن شاء الله لما نبدأ في الكلام عن نساء نبينا، كيف أن لرسول الله أن يتزوج ما شاء من النساء، ولماذا أباح الله للنبي ذلك، وما العلة في زواج النبي من كل واحدة من نسائه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى يستبين الأمر ليكون المؤمن على نور من دينه وعلى بينة من أمر نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
5: بارك الله فيك يا شيخنا.
0: الله يبارك فيك.
5: لقد تعلمنا على يديك. الله على الله قدرك وسأل. لقد أبكيتمونا وعلمتمونا كيف نحب أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام.
0: عليه السلام.
5: ربنا يبارك فيك يا شيخنا.
0: جزاك الله خير. الله يبارك فيك.
5: السلام عليكم ورحمة الله.
0: يعلم الله أن سعادتي بكلامي عن النبي وعن أصحاب النبي وعن آل بيت النبي لا يعدلها سعادة، لأني أشعر من داخلي أننا نعيش مع هذا الجيل الذي لم ولن يتكرر، نسعد به والله بمجرد سماع أخباره والعلم بأحواله، بمجرد أن نربي أنفسنا على ما تربوا عليه، ونربي بناتنا وأولادنا على. أنا أرى أن هناك فارقا شاسعا بيننا وبين هذا الجيل الذي تربى، ووالله لو استعرضنا الكلام عن هذا الجيل لرأينا عجبا. اسمع إلى النبي في حادثة أم المؤمنين عائشة هذه التي حبست رسول الله وحبست الجيش كله ليلتمس لها النبي عقد قلادة. أنا أقول إن أحدنا لو كان في السيارة مثلا أو بينه وبين زوجته موعد انزلي الساعة كذا أو أنا أنتظرك في السيارة وهو ينتظرها وتأخرت قليلا، لا أقول من أول الليل إلى الفجر كما فعلت عائشة، تأخرت قليلا، ماذا يفعل؟ ربما يجن جنونه، ربما يطلقها، ربما يضربها ويلطمها، ربما يسير ويتركها ولا يأخذها معه عقوبة لا، لأنها تأخرت قليلا، تأخرت في لبسها، تأخرت في حشمتها لتستر نفسها، تأخرت في تهيئ أولادها، لا يقبل عذرا ويقول أنا قلت لك الساعة كي تكوني في الطريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
6: السلام عليكم، كيف حالك عم سعد؟
0: حياكم الله.
6: بارك الله فيك وبارك في أعمالك، والله يعني جدنا علم وبارك إن شاء الله. وموضوع الحلقة صراحة يعني جزاكم الله خير، والله عرفتونا إن إحنا زي نتعامل مع بناتنا ونسائنا، وتعلمنا كثير من الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيتعامل مع زوجاته ومع أمهات المؤمنين. ويا ريت يا عم سعد يعني تكلمونا كده في حلقة عن الإخوان الرافضة هم بيسبوا في زوجات الرسول وبيتكلموا في حقهم كلام مش كويس يعني. وجزاكم الله خير، وبتمنى من الله ان ربنا يوفقكم ان شاء الله. ولي رجاء عندك عم سعد انك تدعي البنات ان ربنا يكرمهم كده وينور قلبهم بالإيمان والقرآن ان شاء الله.
0: امين يا رب، ربنا يستر على بناتك وبنات المسلمين ويبارك فيهن وفي اولاد المسلمين، سائلا ربي ان يجيب دعاءنا وأن يتقبل منا وأن يبارك لنا في أبنائنا وبناتنا وأن ينبت الجميع نباتا حسنا وأن يجعل أبناءنا وبناتنا قرة عين لنا وأن يجعل منهن الصالحات المسلمات على أمثال خديجة وعائشة بحوله رب الأرض والسماوات. أقول إخوتي أحبتي في الله، في كلامنا عن أم المؤمنين عائشة نرد التربية النبوية العالية. أيوة نعم. السلام عليكم.
7: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
7: كيفك يا شيخنا، شلونك؟
0: حياك الله يا أخي.
7: بارك الله فيكم وفي قناة الرحمة.
0: آمين.
7: وفي رايتنا، يعني هذه رايتنا يعني اللي بنعتز فيها.
0: جزاك الله خير.
7: وجزاكم الله خير.
0: مبارك الله فيك.
7: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. أقول إخوتي أحبتي في الله، يعلم الله أنني ما أردت بهذه الدروس إلا أن أتعلم، وقد قلت في أول حلقة لي ليست خاصة بالنساء ولا بالأولاد والبنات، وإنما هي خاصة بالرجال والنساء على السواء، لأننا نتعلم من نبينا كيف يعيش في بيته مع آل بيته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونحن نفتقد كثيرا هذه القدوة والأسوة. ربما أغلبنا يقتدي بالنبي في وضوئه، في صلاته، في حجه، في صيامه، في بيعه وشرائه، لكن أغلبنا للأسف لا يقتدي بالنبي في بيته كيف يتعامل مع أهله، كيف يتعامل مع بناته وأولاده. لهذا قلت إننا بحاجة إلى أن نعيش، لأن المشاكل لا تنتهي في البيوت، لا تنتهي المشاكل في البيوت أبدا، وتتدرج المشاكل. ونحن اليوم نحكي عن صورة من صور المشاكل التي تحدث في البيوت، حدثت مع نبينا مع أم المؤمنين عائشة أن ضاع منها شيء، ربما يسأل الرجل زوجته عن شيء هي خبأته أو قال لها احتفظي بهذا الشيء واحتاج إليه، فيقول لها أين الشيء؟ تقول والله نسيت، وتبحث عنه هنا وهنا. ماذا يفعل الرجل؟ يقوم عليها يضربها أو يقول لا اذهبي إلى بيت أهلك، أو يخرج هو من البيت إن كان مؤدبا مهذبا يخرج من البيت مغضبا ولا يعود إلى البيت، ويقول لها لا أرجع حتى تجدي هذا الشيء، أو يقول لها حياتك في البيت معلقة بهذا الشيء. لكن انظر إلى الأدب النبوي الرفيع، انظر إلى أبي بكر وهو يطعن في خاصرة عائشة والنبي لم يتكلم معها صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ما ذكرها بالماضي ولا حتى تكلم بكلمة. أما أبو بكر كما في المسند يقول لها في كل سفر نجد منك عناء وبلاء ويضربها، أما النبي فلا يتكلم بل ينام على فخذها إرضاء لها، كأنه يقول لها لا عليك يا عائشة ضيعي العقل افعلي ما تشائي فإني عنك راضي والله من فوقنا راض افعلي ما تشائي، وينام في حجرها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وانظر إلى هذا الأدب العالي معها، يضربها أبوها لا تتحرك تصبر وتقضم ألمها وتقضم حزنها في عينيها فلا تبكي ولا تتحرك رجاء ألا تزعج رسول الله. فلما ينتبه النبي من نومه لا يقوم إلا وقد نزل عليه قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وإن كنتم جنبا أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، فتيمموا صعيدا طيبا. فقال النبي لأصحابه قد جاء الفرج من الله، وضرب النبي بيديه ضربة ونفخ فيهما صلى الله عليه وسلم فامسحوا بوجوهكم، فمسح وجهه ومسح يديه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالصعيد الطاهر وهو التراب الذي على الأرض، فمسح به النبي ومسح أصحابه، وقام النبي يصلي بغير وضوء متيمما استجابة لهذه الرخصة التي جاءت، وصلى أصحابه وراءه وقد امتلأت قلوبهم باليقين بأن ما جاء به النبي هو من عند رب العالمين، فصلوا أحسن صلاة. فقال أسيد بن حضير رضي الله عنه وأرضاه لأبي بكر يا أبا بكر والله ما هذه بأول بركاتكم يا أبا بكر، ما كان أمر لكم إلا كان للمسلمين فيه خير، هذه المباركة بسببها نزلت الرخصة بالتيمم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، بسبب بركة عائشة الموفقة كان هذا التيمم، كانت هذه الرخصة. أيوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
8: ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيك يا فضيلة الشيخ وفي علمك.
0: جزاك الله خير.
8: وبنتعلم كثير وبناتنا يتربوا ويتعلموا من نساء الرسول عليه الصلاة والسلام. فأرجو من سيادتك في باقي الحلقات تتكلم في حلقة خاصة بسيدة فاطمة الزهراء وتنوه عن زواجها وعن نشأتها وإمتى تزوجت وكانت السيدة خديجة عايشة أو توفت، لان في كلام كتير او في حاجه اتقالت لعنهم الله عن السيده فاطمه بزواج بشان زوجها من السيده من علي رضي الله عنه، يعني كلام مسيء لها والله اعلم يعني الكلام ده ازاي اثر فينا.
0: جزاك الله خير بارك الله فيك. انا اقول اسال رب عز وجل أن يبارك فيكم وأن يجمعني بكم حتى أتمم هذه السلسلة، لا أقول أنتم تحرصون عليها بل إننا إن شاء الله تعالى أحرص منكم على هذه السلسلة وأن نتمها وأسأل الله أن يبارك في قناتنا هذه حتى نتمم الكلام عن أمهات المؤمنين وآل بيت نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم من النساء خاصة، لأننا بحاجة إلى هذه التربية عن قرب، هذه التربية عن قرب مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال أسيد بن حضير لأبي بكر يا أبا بكر والله ما هذا بأول بركاتكم، لكم بركات كثيرة، نزل الحكم في قضية الرمي بسبب عائشة أم المؤمنين، ونزلت الرخصة للتيسير على هذه الأمة أن يعوض الله الماء بالتراب، ما أيسر وما كان الله ليريد وما كان الله ليجعل عليكم في الدين من حرج. فالله عز وجل أراد لهذه الأمة التيسير، وأراد التيسير بسبب أم المؤمنين عائشة، وكما تقول أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: ولما قام البعير وجدنا القلادة أو العقدة تحته. انظر إلى إرادة الله عز وجل، لما يريد شيئا يهيئ أسباب. تأخذ عائشة قبل السفر القلادة من أختها أسماء، وأنا قلت أنت ذاهبة للجهاد، ذاهبة لسفر، وغالب الناس إذا أرادوا سفرا يتحللوا من زينتهم، اللي عندها ذهب اللي عندها أموال بتتركه، لأن السفر عرضة للضياع والسرقة غالبا. لكن هذه أخذت القلادة تريد أن تتزين للنبي وهو في سفر وهو في غزو. انظر إلى مقدار حبها لنبينا صلى الله عليه وسلم وحرصها على إرضاء والتزين له. ثانيا أخذت هذه لتكون ليتم الدرس، وهي أن تسقط هذه القلادة وتقع وتضل ويبحث عنها في كل مكان فلا يجدونها وهي تحت البعير. فلما يقوم بعيرها التي كانت تركب عليه في هودجها وجدوا القلادة تحتها وسار الجيش، وكانت بركة عائشة رضي الله عنها هي الموفقة هي المباركة، حتى أن أباها الصديق لما نزلت آية التيمم ونزلت هذه الرخصة بسبب فعلتها ذهب إليها وقال لها: يا بنية والله إنك لمباركة، يا بنية والله ما علمت إنك لمباركة، وقد جعل الله للمسلمين في حبسك إياهم من البركة بهذه الرخصة. وهنا أيضا أدب، أدب نتعلمه من الصديق رضي الله عنه، لما أخطأ في حق ابنته ذهب إليها ليرضيها ويرد إليها حقها ويعترف لها بفضلها، فيقول: والله يا بنيتي ما كنت أعلم أنك مباركة، لأن الله أنعم على المسلمين بهذه الرخصة. هذه عائشة باركها الله عز وجل وأعلى شأنها، وخرجت من محنتها ببراءة تكتب في كتاب الله وتقرأ في المحاريب، ونزلت شهادتها على الملأ رضي الله عنها وأرضاها، والناس ما زالوا يقرؤونها ويثبتونها لأم المؤمنين عائشة. لهذا قالت عن نفسها: إن الله عز وجل أكرمني وخصني بخصائص ما أعطيت هذه الخصائص لواحدة من نساء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أولها أن جبريل جاء بصورتي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكأن الله زوجني لرسوله. ثانيها أن الله عز وجل أعلن براءتي وأثبتها في كتابه. ثالثها أن الله تزوجني بكرا وما تزوج بكرا غيري. رابعها أن رسول الله مات في حجري بين سحري ونحري. خامسها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم دفن في بيتي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. سادسها أن الوحي ما نزل على رسول الله وهو في لحاف امرأة إلا وهو في لحافي. وقال النبي لأم سلمة هذا: يا أم سلمة لا تؤذيني في عائشة، فوالله ما نزل الوحي علي في لحاف امرأة غيرها. أيوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
9: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: نعم
9: يا شيخ الكريم،
0: تفضل.
9: نحن يعني إن شاء الله نستعد للتلفاز صريحين على هذه الحلقة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدك علما
0: وإياك،
9: وأن تكون منفعة للمسلمين إن شاء الله تبارك وتعالى.
0: بارك الله فيك، بارك الله خير. أقول أنا حتى لما أحب أن أتكلم عن الذين يطعنون في أم المؤمنين عائشة بل في رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا أحب أن أقول رأيي الشخصي، وإنما أنقل أقوال أهل العلم واللبيب بالإشارة يفهم كما يقول أهل الفهم وأهل العقول. لا نحتاج إلى أن نسب ونلعن ونسمي ونحدد ونعين، بل الكلام عام، وكما يقولون من كان عنده قليل علم يفهم مرادنا. وأسأل الله أن يجعل لكلامنا القبول، وأن يرد كل ظالم معتد، كل من أساء إلى النبي وآل بيته إلى الحق مردا جميلا، حتى يتوب قبل أن لا ينفع ندم. وأسأل الله أن يتوب على الجميع. أقول أن من خصائص عائشة التي خصها الله عز وجل بها أن الله أرسل جبريل بصورتها، وأن النبي ما تزوج بكرا غيرها، وأن النبي مات في حجرها بين سحرها ونحرها، وأن النبي دفن في بيتها، وأنه نزلت براءتها من السماء في كتاب الله عز وجل، وما نزل جبريل إلا في لحافها على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونزل جبريل يقرئها السلام على النبي فرأت جبريل رضي الله عنها وأرضاها، وأنها قالت عن نفسها وأنا خلقت طيبة عند طيب، فهي طيبة لطيب، وقد وعدني الله عز وجل مغفرة ورزقا كريما. هذه عائشة رضي الله عنها وأرضاها. أحب أن أسمعكم كلاما في فضلها رضي الله عنها، تقول هي عن نفسها مبتدئة كلامها: ما شأن أم المؤمنين وشاني، هدي المحب لها وضل الشان. ما شأن أم المؤمنين وشاني، هدي المحب لها وضل الشان. إني أقول مبينا عن فضلها ومترجما عن قولها بلساني: يا مبغضي لا تأتي قبر محمد، يا مبغضي لا تأتي قبر محمد، فالبيت بيتي والمكان مكاني. من كان مبغضا لي لا يأتي قبر محمد فإنه بيتي. يا مبغضي لا تأتي قبر محمد، فالبيت بيتي والمكان مكاني. إني خصصت على لساني على نساء محمد بصفات بر تحتهن معاني، وسبقتهن إلى الفضائل كلها، فالسبق سبقي والعنان عناني. مرض النبي ومات بين ترائبي، فاليوم يومي والزمان زماني. زوجي رسول الله لم أر غيره، الله زوجني به وحباني. وأتاه جبريل الأمين بصورتي، فأحبني المختار حين رآني. أنا بكره العذراء عندي سره، وضجيعه في منزلي قمراني. وتكلم الله العظيم بحجتي وبراءتي في محكم القرآن. والله في القرآن قد لعن الذي بعد البراءة بالقبيح رماني. من ذا يفاخرني وينكر صحبتي؟ ومحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حجره ربان. هذه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. ما بال من يبغضها؟ ما بال من يشينها ويسيء إليها؟ أين هو من كلام ربنا عز وجل؟ هذه كرامة عائشة وتوفيق الله تعالى لها، هذه التربية النبوية لها. نعيش إن شاء الله مع أمنا عائشة في اللقاءات القادمة. أسأل الله عز وجل أن يعينني على اختصارها وعلى اقتصاري على بقية الحلقات إلى رمضان. أسأل الله أن يبارك فيكم وأن يجمعني بكم على خير، لنتمم الكلام عن أم المؤمنين عائشة في لقائنا القادم في أخلاق وصفات أم المؤمنين عائشة. ووالله لو أفضت لأخذت وقتا طويلا وبيانا عظيما عن فضل أم المؤمنين وعشرتها للنبي، لكننا في لقائنا القادم إن شاء الله نتكلم عن معالم شخصية أم المؤمنين عائشة. فتعالينا يا معشر النساء والبنات لتعلمنا كيف كانت عائشة تجمع من الخصال التي رباها عليها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من خصال الخير الكثير، وأسأل الله أن ينفعني وإياكم، وأن يجعل كلامنا حجة لنا لا حجة علينا، وأن يجعله في ميزان من استمع وعمل بما نقول. والسلام عليكم ورحمة الله، وأستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم.

مستمعين الكرام، كنا نستمع وإياكم إلى حلقة جديدة من برنامج نساء من بيت النبوة من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم، قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم، وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم، فأعرضوا عنهم إنهم رجس، ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا.

قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم والسابقون الأولون من المهاجرين

وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة.

سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا

يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا

ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين

ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض

يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فما

قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض

واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا

واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأ

تعود على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم في

قد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن

خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا

قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد قال لو أن لي بكم قوة

موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا

أخاف عليكم عذاب يوم محيط ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا

ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت

وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة

وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ

ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير قال لن أرسله

فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى

ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من

فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم

بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزق

قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمإ مسنون قال فاخرج

0: فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه.

وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقى في الأرض رواسي

أساطير الأولين ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار

الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَن يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ أَوْ يَأْخُذَهُمْ فِي تَقَلُّبِهِمْ فَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ أَوْ يَأْخُذَهُمْ

لتبين لهم الذي اختلفوا فيه إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة وهدى

وضرب الله مثلا الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا

ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع

تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثما ومن

ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون وإذا رأى الذين أشركوا

بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم

من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة.

فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف.

ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. In another verse,

0: من حدائق الإيمان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا في هذه الحلقة من البرنامج نقطف من كل حديقة ثمرة طيبة تحفها الأوراق والأغصان في واحة الهدى.

إخوتنا إخوة الإيمان، إن الإسلام هو ديننا الحنيف، دين يدعو إلى كل فضيلة وخلق كريم. ومن هذه الأخلاق الكريمة الكلام الطيب. قال تبارك وتعالى في محكم آيات التنزيل:

والكلمة الطيبة إخوة الإيمان صدقة. وحسبك أخي المؤمن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. قالوا: لمن هي يا رسول الله؟ قال: لمن أطعم الطعام وأطاب الكلام.

وفي وحة الذكر الطيب يدعون الإسلام إلى أن نكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، فهي كنز من كنوز الجنة. وفي ذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي موسى رضي الله تعالى عنه: قل لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها كنز من كنوز الجنة. وفي رواية أخرى: ألا أعلمك كلمة من كنز تحت العرش؟ لا حول ولا قوة إلا بالله.

إخوة الإيمان، على الآباء أن يكونوا قدوة صالحة لأبنائهم حتى يتشبهوا بهم، وذلك بأن يحسنوا تربيتهم وأن يغرسوا في قلوبهم بذور الإيمان. وحسبنا قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنة فيقول: يا رب أنى لي هذا؟ فيقول: باستغفار ولدك. رواه أحمد، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن مأثور القول قول الإمام علي كرم الله وجهه: علموا أنفسكم وأهلكم الخير وأدبوهم. أيها الناس، من شب على شيء شاب عليه، ومن أدب ولده صغيرا سر به كبيرا.

0: الصدق إخوة الإيمان درجات، منها صدق اللسان وصدق النية والإرادة، ويرجع ذلك إلى الإخلاص، وصدق العزم وهو الجزم، الجزم فيه بقوة ليس فيها ميل ولا ضعف ولا تردد، والصدق في الوفاء مهما كلف من مشقة، والصدق في الأعمال وهو استواء السريرة والعلانية. فحري بالمؤمن إخوة الإيمان أن يتصف بكل درجات الصدق.
1: أرجوك عفواً.

اللهم اجعلنا من عبادك الصادقين الصالحين الفائزين برضاك والجنة. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر، ونسألك ربنا رضاك والجنة.

إخوتنا إخوة الإيمان، وحتى يجمعنا بمشيئة الله تعالى لقاء الحلقة القادمة، لكم تحيات أيمن كبارة من الهندسة الإذاعية، ومني لكم دائما أطيب المنى صلاح جمال الدين.

0: إذاعة القرآن الكريم من سيدني. مستمعينا الكرام، أما الآن فنعيش وإياكم فترة جديدة من فترات الفجر.
1: بسم الله الواحد الأحد، بسم الله الأبدي الأبد، بسم الله الذي رفع السماء بلا عمد وبسط الأرض على ماء جمد. سبحانه خلق الخلق وأحصاهم عددا، وقسم الأرزاق ولم ينس أحدا. سبحانه لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إخوة الإيمان والإسلام في كل مكان من أرض الله الطيبة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحييكم بهذه التحية العاطرة من هذه الساحة الطيبة، من ساحة بيت من بيوت الله، وبيوت الله في الأرض المساجد. نحييكم من الجامع، من جامع الأزهر الشريف بالعاصمة القاهرة، عاصمة مصر. كل لحظة ونحن دائما في مزيد من القرب من الله عز وجل، الذي يتجلى علينا الآن من فوق سمائنا الدنيا مناديا إيانا: هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من كذا؟ هل من كذا؟ حتى يطلع الفجر. هي جلسة ذكر، جلسة قرب من الله عز وجل، تنقلها لكم يوميا عبر أثير إذاعة القرآن الكريم. مفرداتنا استماع لآيات الله، لنور الله، لكلام الله عز وجل، للاستغفار والدعاء والخشوع والخضوع لله العلي الأعلى القدير. أيضا في صلاة تتوحد فيها قلوبنا لقبلة واحدة، ربها واحد علي أعلى. إخوة الإيمان والإسلام، يقول ربنا عز وجل في حديث قدسي: من شغله القرآن وذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغ عن رب العزة. نبينا الأكرم صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. صدقت يا سيدي يا رسول الله بكلام الله. أيها الإخوة الكرام، نستهل هذا اللقاء الطيب، لقاء الفجر، من الجامع، من الجامع الأزهر الشريف. نفتح المصاحف من فضلكم على سورة الأعراف، مستهلين لقاءنا هذا براحة الأرواح، بالانشراح، بسعادة كاملة تقودنا إلى سعادة الآخرة ورضوان الله عز وجل. تحديدا من الآية 44 من سورة الأعراف، نستهل هذا اللقاء منصتين خاشعين مستمعين لفضيلة قارئنا اليوم، فضيلة الشيخ عبد الفتاح الطاروقي.

صدق الله العظيم وصدق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. فصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، صلاة تدوم بدوام الله وتبقى ببقاء الله، لا منتهى لها دون علم الله. وهكذا أيها الإخوة الكرام، استمعنا إلى هذه الآيات القرآنية الكريمة التي استهل بها فضيلة القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي هذا اللقاء الطيب، لقاء الفجر. أيها الإخوة الكرام، لقاؤنا هذا من ساحة المسجد الجامع، من ساحة مسجد الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة. يقول صلى الله عليه وسلم: الدعاء مخ العبادة، وحتى يرتفع نداء الحق بصيحة الله أكبر نعيش هذا الدعاء وهذا الابتهال مع مبتهلنا اليوم فضيلة الشيخ عبد الفتاح الجهري.

0: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لأذان الفجر.
1: الله أكبر، الله أكبر.

0: أكبر. لا إله إلا الله.
1: الله أكبر، الله أكبر. صيحة الحق، نداء اليقين، الله أكبر، الله أكبر. صيحة النصر والفتح المبين، الله أكبر، الله أكبر. دائما الله أكبر، نقولها كل وقت وكل حين، ثقة في نصر وفضل رب العالمين. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، ائت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبالقرآن شريعة ومنهاجا ودستورا، وبرسول الله صلى الله عليه وسلم نبيا هاديا وسراجا منيرا. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، فقد أذن لصلاة الصبح، وقد رفع الأذان المبتهل الشيخ إبراهيم عبد الفتاح الجهري بعد أن قدم لنا ابتهالا دينيا فيه دعوات توجهنا فيه معه لله تبارك وتعالى، ونسأله الإجابة والقبول. وعلى الفور قام الإخوة المصلون هنا في ساحة الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة، قاموا لأداء ركعتي السنة، لأداء ركعتي الفجر. فركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أخبر بذلك نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم: ما أعظمك في رحمتك يا رسول الله، ما أعظمك يا سيدي يا رسول الله، نبيا وأبا في مجتمع كان قبل ذلك كان يعز البنين وتهون عليه البنات، ها أنت يا سيدي يا رسول الله يا أبا زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة، ها أنت تقول يا حبيبي يا رسول الله: من كانت له بنية فلم يئدها ولم يهنها ولم يؤثر ولده عليها أدخله الله الجنة. صلى الله عليك يا رحمة، يا رحمة الله تمشي على الأرض، يا من وضع المولى عنك وزرك ورفع لك ذكرك، وإنك يا خير خلق الله لعلى خلق عظيم. إخوة الإيمان والإسلام، في ساحة بيت الله تبارك وتعالى دائما عطاء زاخر وفير، سرمدي الخير. نحن في بيت الله تبارك وتعالى، وفي هذه اللحظات، لحظات ما بين الأذان والإقامة، يستحب الدعاء، وخير الدعاء ما كان من كتاب الله عز وجل. معا ندعو الله تبارك وتعالى ونحن ننصت خاشعين لآيات كريمة من كتاب الله عز وجل، آيات بينات نستمع إليها الآن في تلاوة قرآنية قصيرة يقام بعدها لصلاة الفجر. نستمع للآية الآن من فضيلة قارئنا اليوم الشيخ عبد الفتاح الطاروطي.

0: قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
1: لا إله إلا الله اللهم بك آمنا وعليك توكلنا وإليك نبنا وإليك المصير اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة درجة العالية الرفيعة وبعث اللهم المقام المحمود الذي وعد تقيموا الصلاة يرحمكم الله استووا واعتدلوا أتموا الصف الأول فالأول من وصل صفه وصله الله استووا

0: أكبر.
1: الله أكبر.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم،

ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.

وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين

0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا لك الحمد.
0: الله أكبر.
1: الله.

الله أكبر.

0: أكبر.
1: الله أكبر.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،

اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

0: سمع الله لمن حمده
1: لك الحمد
0: اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت بارك اللهم لنا فيما أعطيت قنا واصرف عنا شر ما قضيت إنك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت لك الشكر على ما أنعمت به وأوليت استغفرك اللهم من كل ذنب وخطيئة ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك أنت الغني ونحن الفقراء إليك اللهم يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك اللهم هب لنا عملا صالحا يقربنا إليك اللهم لا تخزنا ولا تفضحنا بين خلقك ولا يوم العرض عليك اللهم أحسن وقوفنا بين يديك ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اكتبنا من عبيدك السعدا واهلك اللهم من بغى علينا واعتدى ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

0: عليكم ورحمة الله.
1: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم تقبل منا واقبلنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وهكذا أيها الإخوة الكرام، فقد نقلنا لكم من ساحة مسجد الجامع الأزهر الشريف صلاة فجر هذا اليوم الطيب من أيام الله عز وجل. أمنا في صلاة الفجر فضيلة الشيخ عبد الله عطية بيومي، وكان معنا من أسرة قراء القرآن فضيلة القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي، ومن أسرة المبتهلين فضيلة الشيخ إبراهيم عبد الفتاح الجهري. طابت أوقاتكم أيها الإخوة المؤمنون بذكر الله عز وجل والتزام سنة النبي صلى الله عليه وسلم. شكرا للزميل جمال عبد الكريم الماحي من الهندسة الإذاعية الخارجية. أيضا هذه تحيتنا للزميل محمد جمعة سليمان من أسرة التخطيط الديني. شكرا متابعتكم، هذه تحياتي هشام محفوظ، والسلام عليكم ورحمة الله.
2: وهكذا مستمعينا الكرام نصل معكم إلى نهاية هذه الفترة من فترات الفجر، وتقبل الله منا ومنكم. قدمناها إليكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني، وشارككم في هذه الفترة ياسمين شلبي.
3: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اللهم إني أدعوك بما دعاك به أولو العزم من الرسل، فأدعوك بما دعاك به آدم عليه السلام. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وأدعوك بما دعاك به نوح عليه السلام حين قال: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. وندعوك بما دعاك به إبراهيم عليه السلام حينما قال: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا.
4: أذكار الصباح، أذكار الصباح، أذكار الصباح.

الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه.

0: اللهم احفظني بالإسلام قائما، واحفظني بالإسلام قاعدا، واحفظني بالإسلام راقدا، ولا تشمت بي عدوا ولا حاسدا. اللهم إني أسألك من كل خير خزائنه بيدك، وأعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على الهادي الأمين.

0: خذ الحكمة.
1: الحكمة نبع فياض، نبع فياض من ثغر الحكماء.
0: إن هذه القلوب تمل كما تمل الأبدان، فابتغوا لها طرائف الحكمة.
1: الحكمة تاج وضاء،
2: الحكمة تاج وضاء
1: يسطع فيها للعقلاء،
2: يسطع فيها للعقلاء.
0: يؤخذ اللؤلؤ من البحر،
3: ويؤخذ الذهب من الحجر،
0: وتؤخذ الحكمة ممن قالها خذوا الحكمة.
4: أضاحيك ضيفي قبل إنزال رحله، ويخصيب عندي والمحل جديب، وما الخصب للأضياف.
3: التجارب عقل مستفاد ودليل هاد لا تقرأ في الكتب، ولكن الكتب تساعد على الانتفاع بها.
0: الكتب بساتين العقل.

0: إن التجارب يا أخي مرآة عقل العاقل، فافهم مراميها إذا رويت بقول القائل.
1: هي در قد ضم بعقد صاغته أيادي الفصحاء،
0: صدرت عن حكماء ومجربين من شتى الأقطار،
2: قيلت في أزمان متباعدة وتناولت موضوعات متعددة.
1: فلا الجود يفني المال قبل فنائه ولا البخل في مال شحيح.
0: الثقة بالله أزكى أمل،
1: وبالله فاستعصم ولا ترجو غيره، ولا تاك في النعماء عنه بجاحد.
0: خذ الحكمة،
2: الثروة يمكن أن تقبل إلينا، ولكن علينا أن نذهب شخصيا نحو الحكمة.
3: الحكمة الحكمة.
0: العجز مهانة.
1: خاطر،
2: الخوف يضع أجنحة للنعال.
1: خاطر بنفسك، لا تقعد بمعجزة.
4: فليس حر على عجز بمعذور، فليس حر على عجز بمعذور.
1: خاطر،
0: خذ الحكمة.
1: الحكمة
3: الحكمة
1: الحكمة نبع فياض،
4: نبع فياض
1: من ثغر الحكماء.
0: إخوتنا وأخواتنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فهذه طاقة من الزهر الفواح قطفناها لكم من حدائق الكلم ورياض الفكر.
1: تاج وضاء يسطع
3: فيها بالعقلاء،
1: الحكمة نبع فياض.
0: إنها أقوال جميلة توائم بين المتعة والفائدة،
2: وعبارات رائعة تخلط الجد بالطرافة،
0: وكلمات معبرة تجمع بين الحكمة والتجربة،
2: وجمل قصيرة تطول بالتأمل والتروي.
0: صدرت عن حكماء ومجربين من شتى الأقطار،
2: وذاعت بين عدد من الكتاب والمفكرين من مختلف الديار،
0: قيلت في أزمان متباعدة وتناولت موضوعات متعددة،
2: سجل فيها قائلوها خلاصة تجاربهم في الحياة،
0: وبينوا فيها وجهات نظرهم بعد صبر وأنا.
2: فإليكم ما قطفناه،
0: ودونكم ما اخترناه، آملين أن تقضوا معنا أطيب الأوقات وأسعد اللحظات.

0: خذ الحكمة.
1: بقدر ما يزداد عدد الرعاة تخف حراسة القطيع.
2: بالقطاف حبة حبة تملأ سلتك.
1: محفظة المتسول لا تمتلئ مطلقا.
2: بالوسع مقاومة غزو الجيوش، ولكن لا يمكن مقاومة غزو الأفكار.
1: البقرة السوداء تدر حليبا أبيض.
2: بعد أن يهرب الحصان يكون قد فات الأوان لغلق باب الحظيرة.
1: البؤس لا يهلك، ولكن إهاناته لا تمحى مطلقا.
2: بعد أن ندير ظهورنا يختلف الكلام عنا.
1: اثنان في خطر، المرأة والزجاج.
2: بشر مال البخيل بحادث أو وارث.
1: بعض الكلام أقطع من الحسام.
2: بتتالي الضربات نقطع السنديانة الضخمة.
1: من لم يصبر على كلمة سمع كلمات.
2: التبذير يبدد الكثير.
1: تشعل المرأة النار بابتسامتها وتحاول عبثا أن تطفئها بدموعها.
2: تندمل من المظلوم جراحه إذا انكسر من الظالم جناحه.
1: حلمك على السفيه يكثر أنصارك عليه.
2: حذاري من الباب الذي له مفاتيح كثيرة.
1: حلم الفتى في غير موضعه جهل.
2: الحصاد مرجعه إلى العمل أكثر منه إلى الحقل.
1: الحق كالزيت يطفو دائما فوق.
2: الحب الجديد يحل محل حب قديم.
1: الحقيقة لا يمكن أن تبقى مدفونة.
2: حيث يوجد سكر يوجد نمل.
1: الحسود لا يسود.
2: حب الشرير أخطر من بغضه.
1: حيث يسود الجوع ليس للقوة مكان.
2: الحصاة المقذوفة بغضب لا تقتل العصفور.
1: حياة الذئب في موت الخروف.
2: حبة ألماس لها ثمن، أما النصيحة الجيدة فلا ثمن لها.
1: الحسد شر الأمراض.
2: الحازم من ملك جده هزله.
1: توكل على الله

0: اللهم ارزقني حبك وحب من ينفعني حبه عندك. اللهم ما رزقتني مما أحب فاجعله قوة لي فيما تحب. اللهم وما زويت عني مما أحب فاجعله فراغا لي فيما تحب. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

وبك أصول وبك أسير يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا الفلسطينيين، اللهم انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا من عندك يا كريم. اللهم حرر فلسطين والمسجد الأقصى من كيد

والمسجد الأقصى يا كريم من كيد الظالمين، وأيدهم بنصرك وقوتك يا ذا القوة المتين. اللهم إنا نستودعك بيت المقدس وأهل القدس وكل

احرس أهل فلسطين بعينك التي لا تنام. اللهم اجعل لأهل فلسطين النصر والعزة والغلبة والقوة والهيبة. اللهم انصر أهل فلسطين وثبت أقدامهم. اللهم انصر إخواننا في فلسطين وحرر المسجد الأقصى واجبر كسرهم واشف مرضاهم وتقبل

0: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك عيشة نقية وميتة سوية ومردا غير مخزن ولا فاضح. اللهم إن قلوبنا وجوارحنا بيدك، لم تملكنا منها شيئا، فإذا فعلت ذلك بهما فكن أنت وليهما. اللهم اجعلنا أعظم شكر وأكثر ذكرك وأتبع نصيحتك وأحفظ وصيتك. اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الإخلاص في الرضا والغضب، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان.
2: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

عليهم إن الله غفور رحيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم

وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط.

ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم.

مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون ولقد أهل

قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إن

هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك

في الأرض بغير الحق. يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم

أمترن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.

وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما

إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق

أسألكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

إذاعة القرآن الكريم تعني علماء من جميع بقاع الأرض يصحبونك في كل مكان. إنها تعني معهدا في بيتك ومسجدا في دارك. إنها الوسيلة الفعالة والمؤثرة في حماية الهوية والدين واللغة. إنها الرباط المقدس الذي يربطك بكتاب ربك وسنة نبيك. إنها الأمان لجيل الأبناء والحماية لعقيدة النشأ والضمان لسنة.

بضوئها وحرارتها حين يشتد الظلام، وهي الظلال الوارفة حين يشتد الهجير. إنها النور الذي يصفع في سماء أستراليا فيرفع بالنغم الطاهر عن الناس غضب السماء. إنها تصحبك بالليل والنهار، في الصباح والمساء، وفي تسابيح السحر. إنها إذاعة القرآن الكريم، فكن معها تكن مع الله دائما، ودائما يكون الله معك.

0: مستمعينا الكرام، أما الآن فنقدم لكم حلقة جديدة من حلقات تفسير القرآن الكريم للشيخ محمد متولي الشعراوي رحمة الله عليه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من يطع الرسول فقد أطاع الله. وجاءت هذه الآية الكريمة بعد قول الحق سبحانه: وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. والرسول كما نعلم هو من بلغ عن الله شرعه الذي يريد أن يحكم به حركة حياة الخليفة في الأرض، وهو الإنسان. وإذا ما نظرنا إلى المادة وجدنا الحق سبحانه وتعالى يقول في آية: وما أرسلنا من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى. إذن فالرسول قد يكون رسولا بالمعنى المفهوم لنا، وقد يكون نبيا، فكلاهما مرسل من الله. ولكن الفارق أن الرسول يجيء بشرع يؤمر به، ويؤمر هو بتبليغه للناس ليعملوا به. ولكن النبي إنما يرسله الله ليؤكد سلوكا نموذجيا للدين الذي سبقه، فهو مرسول أسوة سلوكية. ولكن الرسول على إطلاقه الاصطلاحي يأتي بمنهج جديد قد يختلف في الفروع عن المنهج الذي سبقه، إنما كلاهما رسول. هذا يجيء بالمنهج والسلوك يطبقه، والنبي يجيء بالسلوك فقط يطبقه، ليصبح نموذجا لمنهج سبقه به رسول. وإذا كان الحق سبحانه وتعالى قد أرسل الرسل وجعل خاتم الرسل سيدنا محمد، فمعنى ذلك أن رسالته صلى الله عليه وسلم ستكون رسالة لا استدراك للسماء عليها. فكيف يعقل أن تكون رسالته موضوعا لاستدراك البشر عليها؟ يبقى إذن ما دام الله قد ختم به الرسالة، يبقى يقول: أنا اليوم أكملت وأتممت ورضيت. يبقى لم يعد للسماء استدراك على هذه الرسالة. فكيف نأتي بعد ذلك لإنسان معاصر أو غير معاصر بعد ذلك يأتي يقول: لا، أننا نريد أن نستدرك كذا، أو نقول الحكم كذا، أو الحكم ده ما يلائمش العصر. إذا كان الله لم يجعل للسماء استدراكا على الرسالة، كيف يسوغ للبشر أن يكونوا مستدركين على الرسالة؟ الرسول حين يضاف، يضاف مرة إلى الله ويضاف مرة إلى المرسل لهم. فمثلا نسمع رسول الله: وإن رسولكم الذي أرسل إليكم. يبقى مرة يضاف إلى من أرسل، ومرة يضاف إلى من أرسل إليه. ليه؟ لأنه واسطة التعلق بين المرسل والمرسل إليه. فإن أردت الإضافة بمعنى من الابتدائية تقول رسول الله أي رسول من الله، وإن أردت الغاية من الرسالة تقول رسول إلى الناس أو رسول للناس. إذن فالإضافة تأتي مرة بمعنى من، وتأتي مرة بمعنى اللام، وتأتي مرة بمعنى إلى. وأمر الرسالة أمر ضروري بالنسبة للبشر. لماذا؟ لأن الإنسان إذا ما استقرأ الوجود كله بفطرته وبعقله السليم من غير أن يجيء له رسول، يهتدي بفطرته إلى أن ذلك الكون لا يمكن أن يكون إلا عن مكون، مكون له قدرة تناسب هذه الصنعة المحكمة البديعة. ولازم يكون قيوم، لأنه بيمدنا دائما بالأشياء. لكن أنا أعرف بالعقل ما تريد هذه القدرة؟ نحن ننتهي فقط إلى أن وراء الكون قوة، هذه القوة لها من القدرة والحكمة والعلم والإرادة وصفات الكمال
2: ما يجعلها تجعل هذا الكون العجيب في الصنعة اللي هندسته دقيقة اللي له غاية. طب أيمكن للعقل أن يضع اسما لهذه القوة؟ هو يفهم إنها قوة لازم تكون لها قدرة ولازم تبقى لها حكمة، إنما اسمها إيه؟ ما نعرفش. إذن فكان ولا بد أن يجيء رسوله، هذا الرسول يعطي للناس جواب ما شغلهم، وهو من القوة دي اللي خلق الكون ده وعمله بهذه الصنعة العجيبة. يبقى العقل هنا واقف واقفة. يوم لما يجي الرسول يقول أنا أدلكم على هذه القوة اسما ومطلوبا، يبقى كان يجب على الخلق أن يرهفوا آذانهم له، لأنه سيحل لهم ذلك اللغز، اللغز اللي شافوه بنفسهم، الذي سيؤمن والكافر والكل يؤمن بهذا، لأنه بيجد نفسه في كون هذا الكون تخدمه أجناس أقوى منه ولا تتخلف عن خدمته أبدا، وأجناس لا تدخل تحت طاقته ولا تحت قدرته، وتصنع له أشياء عقل لا يفهم كيف تعمل. يبقى كان واجب أن يقول احنا ضربنا مثل، قلنا لو أن إنسانا وقعت به طائرة أو انقطع به طريق في صحراء وليس معه زاد ولا ماء، وبعد ذلك جلس فغلبه النوم فنام، ثم استيقظ فوجد مائدة منصوبة فيها أطايب الطعام وفيها الشراب السائل، بالله قولوا لي إذ قبل أن يتناول منها شيئا ألا يشتغل عقله بالفكر في من جاء بهذه؟ يبقى كان الواجب قبل ما ننتفع بالحاجة دي أننا نعمل إيه؟ أننا نلفت ذهننا مين الذي صنع هذه الصنعة؟ ومع ذلك تركنا الله فترة لحد ما نقعد نفكر، عشان إذا ما جاء رسول يقوم يجي الرسول يقول لي القوة اللي بتبحث عنها بعقلك دي اسمها كذا ومطلوبها منك كذا وأنت كائن منها أولا وإليها تعود أخيرا. خلاصة المسألة، الله سبحانه وتعالى قبل أن يخلق الخلق أعد لهم مائدة الكون، مائدة الكون فيها الأجناس اللي بتخدمه، كما قلنا سلسلة الأجناس وخدمتها تخليك أنت تقف شغلة عجيبة، اللي أقوى مني كيف يخدمني؟ الشمس التي لا تدخل تحت قدرتي، والقمر الذي لا أستطيع أن أتناوله، والريح الذي لا أملكه، والأرض التي لا أستطيع أن أتفاهم مع كيف تؤدي لي هذه الخدمات. لا بد أن يكون فيه أقوى مني ومنها هو الذي سخرها لخدمتي. وهل رأيت شيئا من هذه الأشياء نكص أو امتنع أن يؤدي لك الخدمة؟ ما حصلش، لأنها مسخرة. إذا جاء رسول من الله ليحل لي لغز هذه الحياة وموجدها كان يجب أن نفتح ودننا نقوي ونسمعه، لأنه حيحل اللغز اللي أنا عايز أعرفه. فإذا ما قال لي الذي خلق الكون لك هو الله، والذي خلقك هو الله، وهو صانعك، وبعتني بكتالوج لك علشان تؤدي مهمتك كما ينبغي، فافعل كذا ولا تفعل كذا، وأنت صائر إليه ليحاسبك على ما إيه؟ ما فعل. خلاصة الأديان كلها. يبقى مجيء الرسول كان ضروري، وبعد ذلك يؤيده بمعجزة تثبت صدقه. يبقى مدام أرسلوا بالمنهج بقى اللي هو افعل ولا تفعل، أرسلوا

0: التوراة.
1: إذن المعجزة منفصلة عن المنهج. سيدنا عيسى معجزته إيه؟ مثلا يبرئ الأكمه والإيه؟ والأبرص كده كويس. إنما كتاب منهجه إيه؟ الإنجيل. إلا سيدنا رسول الله فإن معجزته وهي القرآن هي عين منهجه. ودي ليه بقى؟ قال لك لأن الله أراد للدين الخضر أن لا تنفصل المعجزة عن المنهج. معجزات الرسل اللي شافها يؤمن به، واللي ما شافهاش يسمع خبر عنها إن كان واثق ممن أخبره يصدقه، وما كانش واثق لأنها مش قدامك دلوقتي. لولا أن الله أخبرنا بهذه المعجزات من الممكن كنا نقف فيها ولا ما نقفش، لكن معجزته صلى الله عليه وسلم باقية بقاء منهجه. تقول في آخر عمر الدنيا محمد رسول الله وتلك معجزته. إنما ما فيش واحد يجي يقول عيسى رسول الله وتلك، لأنها إيه؟ حصلت زي عود الكبريت ولع مرة واحدة وانتهت. إنما القرآن باقي بقاء الرسالة. الرسول صلى الله عليه وسلم حين يأتي بالبلاغ عن الله يبقى ربنا قال أنا أرسلت الرسول ليطاع. أكان المنطق أن يقول القرآن من يطع الله فقد أطاع الرسول، ولا المنطق أن يقول من أطاع الرسول فقد أطاع الله؟ لأن الدائرة البعيدة هي هو جايب عن الله، يبقى المباشر لنا مين؟ من الآمر المباشر؟ رسول الله. يبقى بيقول لنا يا ناس إذا أمركم الرسول أمرا فأطيعوه، لأن طاعته هي طاعة مين؟ طاعة الله. وإحنا قلنا إذا كان الله قد توارد في أمر مع رسوله يبقى بنطيع الاثنين في الأمر، مش كده؟ وإذا كان الله قد جاء بأمر إجمالي كالزكاة والحج وجاء الرسول ففصل، يبقى بنطيع الله في الأمر الإجمالي ونطيع الرسول في مين؟ في التفصيل. طب وإذا كان الله لم يجئ بحكم لا مجمل ولا مفصل بواسطة التوكيل والتفويض الذي فوض الله فيه رسوله، ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يبقى إذن كما قلنا سابقا يبقى القرآن يقول أطيعوا الله، وبعض يقول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ومرة يقول أطيعوا الله والإيه؟ والرسول، ومرة يقول أطيعوا مين؟ الرسول بس، لأن فيه أوامر الله فوض رسوله في أن يشرع فيها، وهو الرسول الوحيد الذي أعطي أن يفوض في التشريع. كل الرسل بلغوا عن الله، ما فيش واحد بلغ من عنده حاجة أبدا إلا مين؟ إلا سيدنا رسول الله، فإن الله سبحانه وتعالى قد فوضه بقوله ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه. إذن فللرسول مهمة، هذه المهمة داخلة في إطار القرآن أيضا، لأن أنا لما أجي أقول للواحد الموظف اللي يغيب 15 يوم في قانون الدولة يفصلوه، يوم يجي واحد يقول لك يا أخي آدي الدستور وقريته ما فيش فيه الحكاية دي، يبقى الكلام ده غير دستوري. أقول له لا، ما هو الدستور قايل هنا وتؤلف هيئة تنظم أعمال العاملين في هذه الإيه، يبقى بالتفويض في هيئة تيجي وتعمل نظام عشان يطبق على العاملين، يبقى دي جاية من الدستور ولا لا؟ يبقى كل حاجة جاية هنا داخلة في مين؟ داخلة في هذا التفويض اللي في نص الدستور للهيئات أو للجان الذي تضع التشريعات الفرعية. فكذلك إذا قيل لك هات دليلا من القرآن لأن صلاة المغرب 3 ولأن الفجر 2 ولأن الظهر 4 ولأن العشاء مثلا 4، هات دليل من القرآن عليه، تقول له دليلي من القرآن ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. كل حاجة تيجي واحد يقول لك ايه هات لي الدليل من الايه من القرآن. والرسول صلى الله عليه وسلم عشان يضمن سلامة المنهج من هذه التخريفات اللي يقولوها يقول يوشك رجل يتكئ على أريكته يحدث بالحديث عني فيقول بيننا وبينكم كتاب الله، فما عرفنا فيه من حلال حللناه وما عرفنا فيه من حرام حرمنا، ألا وإنما حرم رسول الله كما حرم الله. علشان تعرفوا غباء القائلين بهذا نقول لهم قولكم هذا دليل على صدق الرسول. ليه؟ لأن بالله لو ما كانش يجي واحد زي الجماعة اللي في ليبيا وبعدين يقولوا ما فيش إلا القرآن والحديث ده مش عارف إيه ولا ويقعدوا يعملوا لنا العملية دي.

0: بنلاقي كنا نقول ايه للمحدثين الذين رووا حديث رسول الله يوشك رجل يتكئ على اريكته يقولون لو لم يقولوا هذا كنا نقول الله النبي قال يوشك رجل يتكئ على اريكته ويحدث بالحديث عنه ولا حدش قال حاجه ولا حد اتكلم يبقى الكلام ده ايه الكلام ده ملوش لازمه يبقى هم دليل على مين على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وما دام الله قد ارسله منه الى خلقه يبقى مع هذه الرساله الطاعه وما هي الطاعه الطاعه هي الاستجابه للطلب الاستجابه للطلب دي انواع الطلب زي ما بيقولوا الجماعه اللي بيشتغلوا في البلاغه والنحو كثيره مره مثلا تتمنى شيء بس انت بتطلب شيء مستحيل ليت الكواكب تدنو لي فانظمها مش هتنزل الكواكب ليت الشباب يعود يوما هذا لون من الطلب يدل على ان دي شباب ايه الطلب محبوب انما هل يقع ولا يقع ولا ايه بس دللت به على انه امر ايه مطلوب للنفس ومحبوب ده نوع من الطلب طيب لما بتستفهم عن شيء من عندك بتطلب ولا ما بتطلبش برضو بتطلب طيب وان طلبت شيئا ليفعل اهو ده الامر بقى وان طلبت شيئا ليجتنب يبقى ده النهي يبقى ده الايه يبقى الطاعة هي ان تجيب ايه طالبا الى ما طلب تلك هي الطاعة الطالب اللي طلب يا اما بامر لتفعله او بنهي لتجتنبه يبقى عندنا ايه امر وايه الطاعة اجابة طالب الى طلبه اذا اطلقتها مع اي حد تيجي لكنها اذا اطلقت اطلاقا عاما لا تنصرف الا لطاعة العبد لربه لكن بعض ذلك يقول الولد اطاع ابوه الولد اطاع استاذه الصنايعي اطاع معلمه مثلا ده بالاضافات انما الاطلاق اذا اطلقت كلمة الطاعة تنصرف الى مين طاعة العبد لمين ودي اسلم انواع الطاعات ليه قال لك لان امر كل امر او نهي كل ناهي قد يشك في انه امرك بكذا ليعود عليه بالفائده او نهاك عن كذا ليعود عليه بالايه بالفائده لكن اذا كان الذي طلب منك في غنى عن عملك وعن انتهائك يبقى دي مساله ما فيهاش شبهه ولا لا ولذلك بيقول ده بيدعيكوا ليه بيدعيكوا لمصلحتكم يبقى اللي يشكك في الانسان في الطاعه ايه المخافه ان يكون الطالب قد طلب امرا يعود عليه بالمنفعه او نهى عن امر ايضا يعود النهي فيه الى الايه المنفعه لكن اذا كان الطالب له كل صفات الكمال المطلق قبل ان توجد انت يبقى وجودك وعملك وعدم عملك لا يعود عليه بشيء تبقى دي اسلم انواع الايه اسلم انواع الطاعات الرسول صلى الله عليه وسلم قال من اطاعني فقد اطاع الله ومن احبني إيه؟ فقد احب الله ام المنافقين والمرجفين بقى اللي يتعبهم وجود نور وهم عايشين في ظلام اللي يتعبهم وجود عدل وهم عايشين في مظالم يحاولون ان يتصيدوا شيئا ليقفوا في امر هذه الدعوه فقالوا اما سمعتم لصاحبكم انه قارب الشرك يقول لا تعبدوا الا الله ومع ذلك يريد ان يجعل من نفسه ربا له حب وله ايه وله طاعه حق سبحانه وتعالى الذي انزل الكتاب على رسوله صلى الله عليه وسلم من يطع الرسول فقد اطاع الله اذن فالطاعه هنا ليست ذاتيه للرسول لانها اما بلاغ عن الله في النص الجزئي واما بلاغ عن الله في التفويض الكلي وما دام بلغ عن الله في التفويض الكلي يبقى الله امنه ان يشرع يبقى لما يعمل يبقى اكنها طاعه لمين طاعه لله من يطع الرسول فقد اطاع الله مقابل الطاعه ايه التولي والعصيان طيب الناس ستنقسم مع الرسول قسمين قسم يطيعه فافعل ولا تفعل وما لم يرد فيه من التشريع افعل ولا تفعل فهو داخل في حكم المباحات ان شئت فعلته وان شئت لم تفعل فالذين يستجيبون للرسول أن يطيعونه فافعل ولا تفعل يبقوا دول أقبلوا على المنهج والذين لا يطيعونه يبقى تولوا يعني أعرضوا يعني صدوا انظروا إلى الحق سبحانه وتعالى كيف يحمي نفسية الرسول ومن تولى؟ مدام قال من يطع الرسول فقد أطاع الله، يبقى اللي يتولى يعمل ايه؟ ايه المقابل ايه؟ يبقى مش هيطيع الرسول، يبقى ما أطاعش مين؟ ما المقابل بقى، يبقى اللي يتولى يعمل ايه؟ مش هيطيع الرسول، يبقى ما أطاعش مين؟ ما أطاعش الله. على الأول يقول الحق سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم علشان يعطيله المسألة اللي شغل نفسه من حبه لأمته، يقول ايه؟ ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. فيه فرق بين أرسلناك لهم أو إليهم وأرسلناك عليهم. أرسلناك لهم لتبلغ فقط، إنما عليهم لتحملهم على كذا. شوف الفرق بين الاثنين. يعني يجب أن يتنبه إلى أنك يا محمد أنا أرسلتك للناس لا على الناس. طب إيه الفرق؟ أرسلتك للناس أي لتبلغهم، فمن شاء فالإيه يطع ومن شاء فليعصوه. أنت هتتعب نفسك وتظن أننا أرسلناك عليهم، يعني ترغبهم على أن يؤمنوا، فتكلف نفسك أمر إيه ما كلفك الله به. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. في آية تانية يقول وما أنت عليهم بجبار. جبار يعني تجبرهم إنهم يعملوا الطاعة. يبقى إذا الجار ملحظ منين؟ إن الجار الذي يدخل على المادة. أرسلناك إليهم، أرسلناك لهم، يعني ولم نرسلك عليهم. ولهم تفيد البلاغ مع حرية المبلغ، وعليهم تفيد البلاغ مع قهر المبلغ على ما يبلغ به. نقول له دي تنافي ايه؟ تنافي التكليف، وتنافي الطواعيه، وتنافي الايه؟ وتنافي الاختيار. ما ارسلناك عليهم حفيظا. الحفيظ هو الحافظ، بس الحافظ بمبالغه. تقول هذا حافظ مال فلان، وهذا حافظ مال الناس جميعا، يعني عنده مبالغه في الايه؟ بل عنده مبالغه في الحفظ. ليه؟ قال لك لأنه لما بيكون حافظ لذا وحافظ لذا وحافظ لذا وحافظ لذا، يبقى تكرر الحدث منه ولا لا؟ يبقى المبالغة جاية في تكرير الايه؟ في تكرير الحدث. احنا لم نرسلك عليهم حفيظة، دي لمصلحة مين؟ لمصلحته صلى الله عليه وسلم، لأنه بين لنا شغل رسول الله بأمته، أمة الدعوة، وأنه يحب أن يكونوا جميعا مؤمنين ملتزمين مطيعين. ولذلك يقول فلعلك باخع نفسك، مش كده؟ إنهم ما يؤمنوش، يقول له لا، أنت تريح نفسك وعليك البلاغ فقط. يبقى بيخفف مهمته ولا بيصعبها؟ طيب بيخففها ليه؟ لأن رسول الله ظن أن الحساب بتاعه هيبقى على أنه إيه؟ كل الناس تؤمن به. يقول له لا، أنت دخلت نفسك في أمر صعب عليك. ولذلك أغلب عتابات الله لرسوله صلى الله عليه وسلم لا لأنه خالق، ولكن لأنه حمل نفسه فوق ما تفرضه عليه الرسالة. زي اللي بيثيروها قصة ابن أم مكتوم، يقول لك النبي غلط وربنا قاعد يقرعه ويوبخ ويقول، نقول له يا أخي الرسول جاي للصناديد العتاة الكافرين، وابن أم مكتوم جاي مؤمن وعايز يستفهم، إن هو اللي سهل بقى أن يتعرض لابن أم مكتوم ولا يتعرض للصناديد اللي عمالين يخلفوه؟ إن هو اللي أسهل يتعرض لابن أم مكتوم، أما هو ترك السهل وراح لمين؟ الصعب. فبيقول له أنت تعبت نفسك ليه؟ ما عليك ألا يزكى، وأنت إيه بلس اللي تعب نفسك ليه؟ يبقى إذن بيلومه لصالحه ولا علشان خالف؟ يلومه لصالحه. كأن الحق سبحانه وتعالى حينما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما أرسلناكش لهم عشان حفيظ، يبقى الحفيظ هو إيه؟ هو الذي يحافظ على من يبلغه أمر الله أن يكون سائرا على منهج الله. إن أراد ينحرف يعمل إيه؟ يحفظه يعدله. هذا الحفيظ. أنا ما أرسلتكش حفيظ عليهم، أنا أرسلتك تبلغه، وهم الأحرار يدخلوا نفسهم في التكليف أو إيه؟ ما يدخلوا. يبقى الحفيظ هو المهيمن، هو المسيطر، هو زي ما قال في الآيات الأخرى المسيطر أو الجبار اللي يحملهم. قال له أنا ما عملتكش كده. ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. طب ما دامت المساله بقى ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله، من يطع الرسول فقد اطاع الله، والكلام في الطاعه والطاعه هي اجابته داع الى ايه؟ الى مطلوب. نقول له طيب بقى الطاعه بقى المقصوده لله، قال لك الطاعه هي ان تنفذ جوارحك ما تسمعه اذنك وما ينطق به لسانك. مش الطاعة نقول له خلاص يا رسول الله احنا طائعين، وبعد ذلك تحاول ان تخدش هذه الطاعة انك تجعلها طاعة لسان وليس طاعة جوارح، تبقى دي محسوبة او غير محسوبة؟ مش محسوبة. قال له بقى بيقول ستتعرض لطائفة من امة الدعوة يقولون لك حين تأمرهم بشيء او تطلب منهم شيئا امرا او نهيا يقولون ايه؟ طاعة، يعني امرك مطاع. فإذا برزوا من عندك، يقال برز يعني خرج للبراز، والبراز الأرض الفضاء الواسعة، ولذلك يقول لك إيه إبرز لي، يعني إيه يعني اخرج من الكمن ده ومن الدر ومن الحصون دي ويطلع لي إيه برز. كانوا العرب زمان ما يقضوش حاجتهم في بيوتهم، فإذا ما أرادوا قضاء حاجتهم ذهبوا إلى الإيه إلى الغائط البعيد، ولذلك يقول لك تبرزوا يعني إيه يعني خرجوا. ساعة ما يشوفوهم خارجين كده يقول لك رايحين يقضوا إيه، فإذا برزوا من عندك يعني خرجوا. إيه اللي حصل؟ ما أن يكون قد أداروا أمر الطاعة التي أمروا بها في رؤوسهم فوجدوها شقة، يقوموا يعملوا يبيتوا أن يخالفوا. يبيتوا، كلمة يبيت يعني إيه؟ أولا إحنا نعرف كلمة بيت يعني إيه؟ البيت هو المأوى الذي يأوي الإنسان، وأحسن أوقات الإيواء هي الليل، فسموا البيت الذي نسكنه إيه؟ مبيت، يعني بنبات فيه. عادة البيت مكان وحضورات ومسطور، ولذلك يقول لك هذا الأمر بيت بليل. بيت بليل يعني إيه؟ يعني قعدوا ودبروه كده في إيه؟ في ليل. هل المراد في ألا يبيتوا في النهار أيضا؟ أم قال لك لكن الشائع أن يبيت في إيه؟ لأن كل واحد في إيه؟ في مكانه، ولما يبيتوا بليل كده يقعدوا مريقين وبعيد عن الأعين وإلى آخره، يوم يدبروا إيه؟ يبقى إذا انت بيت بليل يعني، طب وان كان في ظلام برضو تنفع، طب وان كان سران برضو يبقى ينفع ولا ما ينفعش؟ يبقى الاصل في التبييت ان يكون ايه؟ في البيت. والاصل في البيت ان يكون للبيتوتة ليلا، ومدار المادة كلها الاستخفاف. فاذا بيت في ظلام يبقى برضو نقول بيت بليل ولا لا؟ اذا بيت سرا نقول له برضو بيت بايه؟ بليل. ويقولون طاعة، فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول. كلمة تقول دي عايدة على مين؟ بيت طائفة منهم اللي هم قالوا طاعة، فإذا ما خرجوا بيتوا أمرا غير الذي تقول، يعني تقوله الطائفة. يعني هي قالت إيه طاعة، ولكن أمرها سيكون إيه؟ عصيان، أو طاعة غير التي تقولها، يعني افعل ما يفعلوش، لا تفعل يفعلوا. ويقولون طاعة، فإذا خرجوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول، يعني قالت طائفة هي طاعة، فبيتوا غير ما تقول هذه الطائفة يبقى عصيان، أو أنت تقول لهم افعلوا فيبيتون غير ما تقول أنت، يبقى افعلوا يبقى لا يفعلون، لا تفعلوا يبقى يفعلون، والله يكتب ما يبيتون. طيب الكتب ده نتيجة العلم، اشمعنا جاب كلمة الكتب دي؟ أي أنه مسجل عليه بحيث يستطيع الكتاب أن يعرض عليهم فيقرؤونه، لأن لما بيبقاش مكتوب صح انهم يقولوا لا ما حصلش، إنما إيه؟ مسجل. والله يكتب ما يبيتون. رسول الله صلى الله عليه وسلم يخاف من هذه الطائفة، لأنها الطائفة ستثبط أمر الدعوة، فالحق يقول إنك لن تنصر بمن أرسلت إليهم، وإنما تنصر بمن أرسلك، فإياك أن يخدش ذلك في عزيمتك نحو الدعوة. أنت تنصر بمن أرسلك ولا تنصر بمن أرسلت إليهم، فإذا حدث من طائفة منهم هذا فأعرض عنهم، أعرض عنهم، يعني لا تخاطبهم في أمر من هذه الأمور، ودعهم ودع الانتقام لي، لأنني سأنصرك رغم مخالفتهم لك، فأعرض عنهم والإعراض عنهم يبقى ترك أمر المرسول إليهم واتجه إلى أمر المرسل، لأن المصلحة في كل الرسالات إنما تكون عند من أرسل، ولكن المرسل إليه قد تتعبه الدعوة الجديدة لأنها ستخرجه عن هوى نفسه ومستلزمات طيشه. يبقى الذي أرسلك هو الضامن لك في أن تنجح دعوتك، فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. لماذا؟ أنك لأن الذين يؤمنون بك محدود القدرة ومحدود الحيلة ومحدود العدة، ولكن الذي أرسلك يستطيع أن يجعل من عدد خصومك ومن عدة خصومك جنودا لك وينصرك من حيث لا تحتسب. ولذلك حق سبحانه وتعالى بدأ قضية الإسلام والمعركة الإسلامية مع الكافرين في أن يجعل المؤمنين قلة. ليه؟ لأنه لو جعلهم كثرة لقالوا كثرة لو اجتمعت على ظلم لنجت، إنما لما تبقى قلة وتنجح يبقى دي فعل طيب بأنك أنت مش منصور بهؤلاء وإنما منصور بمن؟ بمدد الله. أفلا يتدبرون القرآن؟ إذا سمعت كلمة أفلا اعلم أن الأسلوب بيقرع من لا يستعمل المادة اللي بعده. أفلا يتدبرون القرآن؟ يعني كان الواجب عليهم أن يتدبروا. ما هو التدبر؟ في شيء اسمه التدبر، وفي شيء اسمه التفكر، وفي شيء اسمه التذكر، وفي شيء اسمه العلم، وفي شيء اسمه العقل. وردت كل هذه الأساليب في القرآن. أفلا يعلمون؟ أفلا إيه؟ يعقلون؟ ما تتفكر؟ أفلا يتذكرون؟ أفلا يتفكرون؟ يتدبرون؟ يبقى كم حاجة؟ تدبر وتفكر وتذكر وتعقل وعلم. حين يأتي مخاطبك ليطلب منك أن تستحضر كل هذه، تدبر معناه أنه إيه؟ أنه واثق أنك لو أعملت عقلك إعمالا قويا لوصلت إلى الحقيقة المطلوبة. لكن اللي عايز يغشك ما ينبهش فيك وسائل التفتيش. زي التاجر تدخل عنده تشتري قماش، يوم يعرض قماشه كده وعايز يثبت لك ان هو قماش جامد ما هو الصناعي ولا بتاع، يوم مبله كده ويجي يقطعه ما يقطعه. بينبه فيها الحواس الناقدة. اذا نبه فيك الحواس الناقدة يبقى معناها ايه؟ انه واثق من ان اعمال الحواس الناقدة في صالح مدعاه. ولو انها مش في صالح مدعاه كان ايه؟ كان يكلفتها كده. انما يقول لك بص كويس، جرب، اعمل مش عارف ايه، خدها وروح وريها لهم في البيت، اعمل اعرض. الله، يبقى معناها ايه؟ يبقى واثق من انك لو استعملت الحواس الناقده ستنتهي الى المطلوب. يوم يقول افلا يتدبرون؟ ايه التدبر بقى؟ قال لك كل امر يعرض على العقل له فيه عمل، تفكر فيه لينظر في دليل صدقه. يبقى دي اول ايه؟ مرحله. فإذا ما علمت دليل صدقه شوف النتيجة اللي تعود عليك لو ما عملتهاش. تتدبر يعني تنظر إلى أدبار الأشياء وأعقابها. يجي يقولك الإله واحد، ابحث في الأدلة بفكرك، تفكر، فإذا ما انتهيت إليها آمنت بأن فيه إله واحد. اوعى تقول المسألة فانتظية. ليه؟ قالك تشوف العاقبة هتكون إيه. ما أمنتش بقى بالإله الواحد دي هيكون جزاءك كذا وكذا وكذا. يبقى تدبرت يعني نظرت في ايه؟ في ادبار الاشياء، العواقب اللي تحدث منها. دي مرحلة بعد ايه؟ بعد التفكر. قد يطرأ عليك بالغفلة نسيان، يوم يقول له افتكر بقى اللي انت فهمته وافتكر اللي انت قريت عقبته. يبقى يجي الاول ايه؟ التفكر، وبعدين يجي التدبر. اما عملتش كده ايه اللي هيحصل؟ تقول لابنك عشان تبقى كويس وتبقى مش مستقبلك عال وتبقى مهندس وتبقى طبيب. الواحد يقول واد يفكر زي فلان وزي علان وزي واحد يقعد يفكر ويقتنع. يقول له بقى وخد بالك انك ما عملتش كده هتبقى صايع زي فلان وزي فلان وزي فلان وزي فلان. يبقى اول مرحله ايه؟ تفكر. ثاني مرحله ايه؟ التدبر. فاذا غفلت نقول له يا اخي تذكر بقى اللي حصل، انذكر الكلام اللي انت اتذكر ما فكرت فيه وانتهيت اليه، تدبر العاقبه. يبقى يجي الايه؟ التدبر. يبقى دي كلها عملية ايه؟
1: التفكر بيبدأ منين؟
0: بالعقل، وبعدين العقل يجيب ينظر برضو في العاقبة، وبعدين الحافظة بقى تشتغل نقول ايه، هات الافتكر اللي فات، هي كانت في بؤرة الشعور وانتقلت الى ايه، حاشية الشعور، نقول له زحزحها شوية لحاشية الايه لبؤرة الشعور، افتكرها كويس. دي عملية الايه؟ عملية العقل. فاذا كنت قد تعقلت الامر لذاتك يقال قد عقله فلان، فان فهمت ما عقله غيرك تبقى علمت ما عقله فلان. علمت؟ يبقى العلم مش ضروري تكون انت انتهيت اليه بايه؟ بعقلك، بل انت خدت حصيلة مين؟ حصيلة تعقل غيرك. ولذلك لما ربنا ينفع الواحد العلم يبقى نفع عنه التعقل من باب اولى، لان العلم يعلم تعقلات غيره. الفلاح او الامي بينتفع بالتلفزيون وبينتفع بالنور وبيعمل الزرار كده يطلع كده، انتفع بمين؟ بعلم غيره. انما مين اللي تعقلها ومين اللي جابها؟ يبقى دائرة العلم ايه؟ اوسع، لانك تعرف تعقلك انت وتعقل سواك. فاذا نفي عن انسان العلم يبقى نفي عنه التعقل من بابه، من باب اول. ولذلك ربنا لما يجي يعرضها يعرضها يقول ايه؟ اذا قيل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبع ما الفينا عليه ايه؟ اباءنا. اولو كان اباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. وتيجي في آية تانية في المعنى ده نفسه لما يقول له اتبعوا ما انزل الله قول حسبنا ما وجدنا عليه اباءنا. ان هي اللي بليغ اللي هي نتبع ما الفينا عليه اباءنا ولا حسبنا ما وجدنا عليه اباءنا؟ ان هي اللي اكتر شويه حسبنا. طيب نقول له لذلك قال ايه في الايه؟ اولو كان اباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. في الاول ايه؟ يعقلون. ليه؟ لانهم قالوا بل نتبع ما الفينا عليه اباءنا بدون طرد لغيره، انما الثاني قالوا حسبنا ما وجدنا عليه اباءنا باصرار. ام قال حتى ولو كان اباكم لا يعلمون ولا يهتدون، يبقى نفع عنهم ايه؟ نفع عنهم العلم، العلم اللي هو ايه؟ اوسع في الذم من نفي الايه؟ من نفي التعقل، لان نفي التعقل بينفع عنك انك تستنبط انت، انما لا ينفي ان تنتفع انت بما استنبطه ايه؟ ما استنبطه غيره. افلا يتدبرون القران؟ يبقى اذا الحق سبحانه وتعالى الذي انزل الكتاب على رسوله صلى الله عليه وسلم يريد من المؤمنين ان ايه؟ ان يتدبروا القران. معنى يتدبروه ينظروا مش في وجهته بس، بل في ايه؟ في ادباره واعقابه ومعطياته. افلا يتدبرون القران ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. افلا يتدبرون القران، هذا تكريم للانسان، فكأن الإنسان قد خلقه الله ليستقبل الأشياء بفكر لو استعمله استعمالا حقيقيا لانتهى إلى مطلوبات الحق. دي شهادة لمين؟ فكأن الإنسان مزود بآلة فكرية، هذه الآلة الفكرية لو استعملها لوصل إلى حقائق الإيه؟ إلى حقائق الأشياء. والحق لا يريد منا إلا أن نعمل هذه الآلة. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إزاي يعني؟ قال لك القرآن كلام الله، وكلام الله صفته، وصفة الكامل كاملة، والاختلاف يناقض الكمال. ليه؟ لأن معنى الاختلاف أنك تجد آية وبعدين تختلف مع آية ثانية، يبقى كأن اللي قال ديا سهى أنه قالها وبعدين جاب أمر يناقضه. ولو كان عنده كمال لكان عرف وقال إيه الأول عشان ما يقولش ما يخالفه ثانيا. طب الاختلاف ده يجي إزاي؟ أم قال لك الاختلاف إما اختلاف تناقض، وإما اختلاف تفاوت، وإما اختلاف تلاوات. اختلاف التناقض ممنوع. ليه؟ لأن التناقض إنما ينشأ في قضية قولية لم تصادف واقع. ليه؟ قال لك لأن الواقع لا يتضارب. الواقع يبقى على إيه؟ حالة واحدة. فإذا كان الأمر واقع، إذا جئت لألف واحد يخبرك عنه الواقع هو الذي يملي، وإلى لقائنا آخر إن شاء الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم يا مصوب خطأ الدعاء بأن لا تجيب، ولذلك تحمي من الضر من يدعو بالشر دعاءه بالخير. سبحانك ولا تقال إلا لك، حذرتنا أن لا نحكم فيما لا نعلم، حتى لا نحكم الأهواء في تزيين ما نشاء، وحسبنا من قولك عسى أن تحبوا وعسى أن تكرهوا ما أيده الواقع من شر فيما نحب ومن خير فيما نكره. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
3: رأيتها حلوة تخطو في ثبات وأمان.
4: عرفتها
3: واحة ملأى بالعلم والبيان.
4: سمعتها
3: سجد القلب للديان.
4: كلمتها
3: هام بحديثها الوجدان.
4: حاورتها
3: قالت بكل لسان.
4: سألتها
3: ردت في موكب النور والإيمان.
4: أحببتها
3: بكل الود والعرفان.
4: أخذتها
3: منهجا لحياة بني الإنسان.
4: سألوني عنها،
3: أجبت إنها إذاعة القرآن.
4: إذاعة القرآن نجمة تتلألأ في سماء سيدني، تنير بضوئها لكل شارد إلى طريق الرحمن.

الشمس والبدر من أنوار حكمته الشمس والبدر من

الطير سبحه والوحش مجده الطير.

والنمل تحت الصخور الصم قد دسه والنحل يهتف حمدا في خلاياه والنمل

خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. الكلمة الطيبة هنا اجتهد المفسرون في تفسيرها، فقالوا أن الكلمة الطيبة هنا التي ضرب الله سبحانه وتعالى بها المثل هي الشهادتان، وقيل الإيمان، وقيل الطاعة، وقيل الإسلام، وقيل العمل الصالح، كل ذلك يعتبر من الكلام الطيب. والشجرة هنا قال المفسرون هي النخلة، النخلة هذه يستفاد من ثمرها، وإن لم تكن ثمر فإنه يستفاد من حطبها أيضا، عندما تتحول إلى حطب وعندما تكون حطب فإن الإنسان يستفيد منها. فمثل الكلمة الطيبة كالشجرة الطيبة، سبحان الله أجر الاستفادة منها دائما موجود ولا ينقطع. الله سبحانه وتعالى يقول: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. الآية سيدنا مجاهد مفسرين قال: العمل الصالح هو الذي يرفع الكلام الطيب، إذا كان كلامك طيب وعملك صالح فإن ذلك يعني يرتفع مع بعض. والفراء يقول: يتقبل الكلام الطيب إذا كان معه عمل صالح، يتقبل المولى سبحانه وتعالى الكلام الطيب إذا كان معه عمل صالح. طبعا الإنسان دائما حياته مرتبطة بالقول والعمل، فإذا كان كلامه طيب فينبغي له أن يكون أيضا صاحب عمل طيب. الله سبحانه وتعالى يقول في محكم آياته: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. والله سبحانه وتعالى أيضا يقول في آياته: وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا، ومعناه الأمر بالكلام الطيب. ويقول أيضا: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، أي كلاما طيبا. ويقول سبحانه: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. إذن كلام طيب، قالوا الله معناه أنهم اتصفوا بالكلام الطيب. وقوله تعالى: الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذه مجموعة الآيات التي تتحدث عن الكلام الطيب بأقسامه التي ذكرناها. الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث المتفق عليه: لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل. قالوا: وما الفأل يا رسول الله؟ قال: كلمة طيبة. الكلمة الطيبة تعتبر من الفأل الحسن، ولذلك يقول صاحب المنظومة: وكان لا يعتاف إلا أنه يعجبه الفأل إذا عن له. الرسول صلى الله عليه وسلم لا يتشاءم ولا يحب التشاؤم، لكن إذا سمع كلمة طيبة يتفاءل من خلالها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويتفاءل بها. اتقوا النار، في حديث آخر: اتقوا النار وأعرض مرتين وأشاح، اتقوا النار ثم أعرض وأشاح، اتقوا النار ثم أعرض وأشاح، ثم قال في الثالثة: اتقوا النار ولو بشق تمرة فمن لم يجد فبكلمة طيبة. متفق عليه. قيمة الكلام الطيب أنه ينجي صاحبه من النار، وذلك ينبغي للإنسان أن يتنبه إلى إلى إلى كلمات التي ينطق بها. فالمناطق كما يقول العوام سعادة، كل ما يخرج الإنسان من كلامه ومن فمه كلام طيب قد يكون فيه السبب لنجاته يوم القيامة، يوم يحتاج إلى سبب ينجيه من عذاب الله سبحانه وتعالى. عمرو بن عبسة سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: ما الإسلام؟ فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال: طيب الكلام وإطعام الطعام. حصر صلى الله عليه وآله وسلم أو أجمل في هذا الحديث الإسلام في مسألتين مهمتين جدا، قال وذكر منهما طيب الكلام صلوات الله وسلامه عليه. قال: ما الإسلام يا رسول الله؟ قال: طيب الكلام وإطعام الطعام، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. حديث آخر: النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن في الجنة غرفة يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. لمن هي يا رسول الله؟ لما سئل عن ذلك: لمن هي يا رسول الله؟ قال: لمن ألان الكلام وأطعم الطعام وبات لله قائما والناس نيام. رواه الطبراني. إذن هذه الجنة لا تكون إلا لمن يلين الكلام ويتصف بالصفات الثانية. قيمة الكلام الطيب

0: وقيمة الكلام اللين قيمة عظيمة عند الإسلام وعند رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم. في حديث آخر: إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات، وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم، كما رواه الإمام البخاري. إذا مهم جدا الكلام الطيب والكلام غير الطيب، هذا يرفع والآخر يخفض، نسأل الله سبحانه وتعالى لا يخرج مننا إلا الطيب. يا رسول الله، أحد الصحابة قال: يا رسول الله حدثني بشيء يوجب للجنة، فقال صلى الله عليه وسلم: موجب الجنة إطعام الطعام وإفشاء السلام وحسن الكلام. طبعا نحن همنا هنا التركيز على مسألة الكلام الطيب، وإلا فإن جميع ما ورد في هذا النص مهم جدا. إطعام الطعام مهم، إطعام الطعام الجوع والفقراء والمساكين إذا أطعمهم الإنسان يفوز، وإذا أطلق أيضا أفشى السلام بين الناس يفوز، ولكن يهمنا أكثر بحكم الحلقة حسن الكلام. إذا أحسن الإنسان الكلام بلا شك ولا ريب هو إلى خير كبير. الإمام النووي يقول: ينبغي لمن أراد أن ينطق أن يتدبر ما يقول قبل أن ينطق، فإن ظهرت فيه مصلحة تكلم وإلا أمسك. إذا في مصلحة في الكلام يتكلم، إذا لم تكن هناك مصلحة فينبغي الإنسان أن لا يتكلم. لذلك كثير من الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يتفننون في مسألة حبس الفم عن الكلام وحبس اللسان عن الكلام، منهم من يضع حجر في فمه كسيدنا عمر، وكما فعل سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، إلا عند النوم وإلا عند الطعام، يريد أن يمرن نفسه على الكلام الطيب أو حتى على عدم الكلام تماما، لأن الإنسان صاحب الورع دائما يريد أن يكون إلى الصمت أقرب منه إلى ابن بطال من العلماء الكبار، علماء اللغة بالخصوص وغيره وغير اللغة تفنن فيه. يقول: طيب الكلام من جليل عمل البر، طيب الكلام من جليل عمل البر. طبعا نحن قسمنا في هذه الحلقة الكلام الطيب، وقلنا أنه ينقسم إلى تلاوة القرآن والدعاء والذكر وإلى كلامه صلى الله عليه وسلم وإلى ما يطيب به خاطر المؤمن، ولكن لننظر جميعا إلى الدعوات الطيبة التي كان يقولها صلى الله عليه وآله وسلم. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال من كلامه الطيب: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافئ له ولا مؤوي. هكذا كان صلى الله عليه وسلم دائما الكلام الطيب في دعائه وفي ذكره مع ربه سبحانه وتعالى. وعن سيدنا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يدعو بهن ويقولهن عند الكرب، يعني: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم. من كلامه الطيب صلى الله عليه وآله وسلم الدعاء الذي رواه أبو موسى رضي الله تعالى عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهذا الدعاء ويقول، وهو صلى الله عليه وسلم يقول: رب اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري كله وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي خطاياي وعمدي وجهلي وجدي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنهما قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد، اللهم طهرني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الوسخ. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قالت أمي: يا رسول الله خادمك أنس ادعو الله له، فقال صلى الله عليه وسلم، طبعا هي طلبت الدعاء لابنها لفلذة كبدها لضناها، قالت: يا رسول الله هذا ابني خادمك ادعو الله له، فقال لها من كلامه الطيب: اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته. وهذا كان جوابه مشاهد بالنسبة لسيدنا أنس، كثرة المال وكثرة الولد، حتى أن الثمار كانت في المدينة يعني تشاهد مرة في السنة، وعند سيدنا أنس كانت مرتين في العام الواحد. عن شهر بن حوشب قال: قلت لأم سلمة رضي الله تعالى عنها: يا أم المؤمنين، ما كان أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان عندك؟ قالت: كان أكثر دعائه: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. هذا من؟ هذا دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يخشى من ربه عز وجل، وانعكس ذلك على فمه وعلى كلامه الطيب صلى الله عليه وسلم. عن أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع مائدته قال: الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه، غير مكفا ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. هذا كله من كلامه صلى الله عليه وآله وسلم، وتفاعله مع المطعوم، تفاعله مع المشروب صلى الله عليه وآله وسلم، انعكس ذلك الشبع الذي كان في بطنه ولا يشبع صلى الله عليه وسلم، ولم يشبع، انعكس ذلك على كلامه الطيب وعلى دعائه والتجائه لربه عز وجل. السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى ما يحب قال: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا رأى ما يكره قال: الحمد لله على كل حال. هذا ينبغي أن نطبقه نحن في حياتنا، كم نرى من أشياء جميلة وكم نرى من أشياء مستقذرة. إذا رأينا جميلا فالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. إذا رأينا جميلا في أولادنا، إذا رأينا جميلا في أموالنا، إذا رأينا جميلا في حياتنا، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وإذا رأينا غير ذلك نقول: الحمد لله على كل حال. الكلم الطيب والكلام الطيب له فوائد، فوائده عظيمة جدا، إن كان ذكرا، إن كان دعاء، إن كان تلاوة للقرآن، هذه الصفات كلها مجتمعة يمكن لنا أن نتجلاها وأن نعرفها من خلال فوائد الدعاء. ما هي فوائد الدعاء؟ ما هي فوائد تلاوة القرآن؟ ما هي فوائد ذكر الله سبحانه وتعالى؟ ما هي فوائد الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لأن كلها من الكلام الطيب. أما إذا كان الكلام الطيب قولا يطيب به نفس السامع فإن له فوائد كثيرة جدا. إذا كان الكلام الطيب بيننا وبين بعضنا والبعض، من أبرز الفوائد أن له أجر الصدقة، لأن الكلمة الطيبة صدقة كما قال صلى الله عليه وسلم. ويدخل الإنسان بكلامه الطيب يدخل الجنة، ويقيه ربه سبحانه وتعالى من النار ببركة كلامه الطيب. طيب الكلام كما هو وارد شطر الإسلام، شطر الإسلام الكلام الطيب. وكلما كان الإنسان صاحب كلام طيب كلما حاز على فضل كبير ودرجة كبيرة من درجات الإسلام. في الجنة كما مر معنا غرف وغرفة مخصوصة في الجنة، ظاهرها يرى من باطنها، باطنها يرى من ظاهرها. هذه الغرفة المخصوصة في الجنة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهلها، هي مخصوصة لأصحاب الكلام الطيب. الكلم الطيب يصعد إلى الله عز وجل كما مر معنا في الآيات المباركة الشريفة. الكلام الطيب مع العمل الصالح هذا يرفع بهذا إلى الله سبحانه وتعالى. مهم جدا أن نعرف قيمة الكلام الطيب، ونواظب على ألا يخرج، على ألا تخرج من أفواهنا وألا يخرج من لساننا إلا ما كان طيبا مفيدا. المناطيق كما ذكرت وكما يقول العوام سعادة، لأن الإنسان يستطيع فعلا أن يستخدم هذا الأمر في إسعاد نفسه وفي إسعاد من حوله من البشر، يسعد نفسه بالكلام الطيب ويسعد غيره أيضا بالكلام الطيب. يمكن الإنسان أن يدخل على مريض، يدخل على مبتلى، يدخل على فاقد لقريب، فاقد لعزيز، لا يستطيع أن يكون مسل ولا يستطيع أن يكون مطيب لخواطرهم إلا إذا استخدم الكلام الطيب كما ذكر أهل العلم. الكلام الطيب أو الكلم الطيب مدعاة للتذكر ومدعاة للتفكر ومدعاة لشكر الله سبحانه وتعالى، لأن الذي نطق بالكلام السيء نطقه يعني بدون أن يعي ثمرات الكلام الطيب. لو وعى ثمرات الكلام الطيب لما فكر ولا ما تكلم إلا بالكلام الطيب الذي أراده الله سبحانه وتعالى لعباده. الكلام الطيب أيها الإخوة والأخوات مهم جدا. هناك من الناس الذين لا يعني يأبهون بقيمة الكلام، ويحب دائما أن لا تخرج من أفواههم إلا الكلمات الخبيثة والعياذ بالله. لكن نحن مطالبون تماما أن لا يخرج من عندنا ولا تخرج من أحوالنا ولا من أحوال أهلنا ولا من أحوال من معنا إلا ما هو طيب، حتى نصل به إلى خشية الله سبحانه وتعالى. مهم جدا أن نعي هذه المسائل وأن نتعود عليها. التعود على هذا الأمر يكون من خلال مخالطة أصحاب الكلام الطيب والجلوس مع أصحاب الكلام الطيب. هناك من الناس من يجلس الإنسان معهم دائما يستفيد، يستفيد كلمات طيبة، يستفيد أذكار، يستفيد صلوات على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يستفيد من خلال مجالستهم ما يربو به إن شاء الله، تربو به الحسنات عند الله سبحانه وتعالى. وهناك من الناس من ينبغي للإنسان أن لا يجلس معهم، لأن في الجلوس معهم إسفاف لنفسه وإسفاف لحاله وإسفاف لمن معه. ولذلك مخالطة الصالحين ومخالطة أهل العلم ومخالطة أهل الفضل يكتسب من خلالها الإنسان الكلام الطيب. الكلام الطيب ضده على النقيض منه تماما الكلام السيء الذي يحصل من خلال الغيبة مثلا، أو الذي يتحصله الإنسان من خلال النميمة. إذا لم يستطع الإنسان أن يكون صاحب كلام طيب فلا أقل من أن يواظب على ذكر الله سبحانه وتعالى، لا أقل من أن يواظب على الصلاة والسلام على سيد البشر صلى الله عليه وآله وسلم، لا أقل من أن يواظب على قراءة القرآن. لأن الإنسان يقول مثلا، قد يقول أنا لا أعرف ماذا أفعل. إذا لم تعرف فينبغي لك أن تواظب على هذه الأشياء، واظب على الذكر، واظب على القراءة، قراءة القرآن، واظب على مخالطة الصالحين. تصفو نفوس البشر جميعا بهذه الأمور. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصفي بواطننا وأن يصفي يعني الظاهر. الظاهر أيها الإخوة والأخوات دائما مرتبط بالباطن، كلما كان الباطن نظيف كلما كان الظاهر أيضا من أنظف الأشياء. هذا الخلق الذي فعله صلى الله عليه وسلم وطبقه بنفسه على نفسه صلى الله عليه وسلم من خلال الدعاء، من خلال الذكر، من خلال الكلام الذي كان بينه وبين الصحابة رضي الله تعالى عنهم، هذا معناه أن الحجة قائمة علينا نحن جميعا. إذا لم نستطع أن نطبق هذا الأمر على أنفسنا وعلينا وعلى من حولنا، نربي أولادنا على هذا الأمر، نربي أولادنا على الكلام الطيب وعلى الكلام اللين، معناه أن نحن أخطأنا الطريق والعياذ بالله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا فيما استمعنا إليه، وأن يجعلنا وإياكم من الصالحين، وأن يديم علينا الصلاح، ونديم علينا النفع، ونديم علينا البركة، ونجعلنا وياكم المتصلين به يا رب العالمين. ونلتقيكم إن شاء الله في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله.
1: مستمعين الكرام، استمعنا معكم إلى حلقة اليوم من برنامج أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم، مرآة العصور، إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.
2: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين، إلى من تكلني؟ إلى عدو يتجهمني أم إلى قريب ملكته أمري؟ إن لم تكن ساقطا علي فلا أبالي، غير أن عافيتك أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الكريم الذي أضاءت له السماوات والأرض وأشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن تحل علي غضبك أو تنزل علي سخطك، ولك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك.
3: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلم ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم

سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل

0: علينا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتي الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعدتم صباحا. أنتم مع إذاعتكم إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. نحن معكم على الهواء مباشرة، ونبث برامجنا على تطبيق الإذاعة على التليفون QK Radio وعلى صفحة الإنترنت، ويرافقكم من وراء الميكروفون حبيب المصري. وأتمنى لكم برفقتنا وقتا طيبا ممتعا مباركا بإذن الله تعالى. أحبتي الله، في تمام التاسعة بإذن الله تعالى نوفيكم من النشرة الإخبارية المفصلة الأولى لهذا اليوم. كونوا معنا، نحن معكم على الهواء مباشرة.

0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعدتم صباحا. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا نقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الأربعاء 23 من سبتمبر أيلول لسنة 2026 ميلادي، والثاني عشر من ربيع الثاني لسنة 1448 هجري، على الساحتين المحلية والعالمية، يقرأها على حضراتكم حبيب المصري. وفي نهاية النشرة نوفيكم بالنشرة الجوية ومواقيت صلاة، نبدأها بالعناوين. كامبرا، أستراليا 2026 إلى 2066، كيف سيبدو مجتمع الأجيال القادمة؟ كامبرا، هل يحق لك الدفاع عن النفس عندما يهاجم اللصوص منزلك؟ الشرطة تجيب ومحامي يشرح. كامبرا، 75 ألف دولار، هل تعيد أستراليا منحة المولود لمواجهة تراجع الولادات؟ ومن العناوين العالمية، قطر، أمير قطر يدعو إلى إقامة نظام أمن جماعي في الخليج وفتح مضيق هرمز. دول إسلامية تدعو، ثماني دول إسلامية تدعو الكيان الصهيوني لتنفيذ التزاماته بغزة ووقف الاستيطان بالضفة. نيويورك، سجال بين ممداني ونتنياهو قبل وصوله إلى نيويورك. السعودية، الملك سلمان يندد بمحاولة الحوثيين تكرار استهداف مكة المكرمة. فلسطين المحتلة رام الله، سرقة وتكسير وحصار، إرهاب المستوطنين يتصاعد في قرى رام الله. السعودية، السعودية تستأنف ضخ النفط عبر خط شرق غرب. اليمن، جبهات متعددة ومترابطة، قص صعد وسباق دام نحو مضيق باب المندب. الولايات المتحدة الأمريكية، ترامب منفتح على لقاء بازكشيان وأنباء عن عرض إيراني بفتح مضيق هرمز. جنوب سوريا، قصف مدفعي وحواجز عسكرية، تصعيد صهيوني جنوب سوريا. الكيان الصهيوني، كاتس يهدد بإخلاء غزة وتهجير مليون فلسطيني إذا خطف صهيوني واحد. نيويورك، أردوغان يثير حفيظة الوفد الصهيوني وممثلو كوبا ينسحبون احتجاجا على ترامب. أوكرانيا، قتل بغارات على أوكرانيا وكييف تستهدف مصفات روسية تبعد 1300 كيلومتر. تركيا وأمريكا، اتفاق تعاون بين تركيا وأمريكا في الطاقة النووية. الصين، الصين تعلن معارضتها العقوبات الأمريكية على شركات الطيران الإيرانية. وسائل إعلام ليتوانية تقول، تحسبا لهجوم روسي، تعديل دستوري يسمح بنشر أسلحة نووية في ليتوانيا. الولايات المتحدة الأمريكية، حرائق كاليفورنيا تودي بحياة طيارين بعد تحطم مروحيتهما. كانت هذه عناوين النشرة، وإلى حضراتكم الأنباء بالتفصيل من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، نبدأها بالأنباء المحلية الأسترالية. كامبرا، البروفيسور بول تابر أستاذ علم الاجتماع والإنثروبولوجيا والباحث في قضايا الهجرة والجاليات العربية في أستراليا، يتحدث عن التغيرات التي قد يشهدها المجتمع الأسترالي خلال العقود المقبلة. ويرى تابر أن التنوع الثقافي سيصبح أكثر تجذرا في المجتمع الأسترالي، وأن الحفاظ على التماسك الاجتماعي سيتطلب سياسات حكيمة وحكومات واعية بهذه التحولات، كما يشدد على أهمية الحفاظ على اليد العاملة سواء من خلال العمل الجسدي أو من خلال العقول القادرة على التفكير والإبداع وإنتاج الثروة. ويؤكد كذلك أن التنوع الثقافي يجب أن يبقى مصدرا غنيا للمجتمع الأسترالي، وأن التراجع في معدل الخصوبة لا يرتبط بالاقتصاد وحده، بل يعكس أيضا تحولات ثقافية وقيمية في نظرة الأفراد إلى الأسرة والإنجاب والعمل. كامبرا، فتح تكرار حوادث سطو نقاشا قانونيا وأمنيا حول حق الدفاع عن النفس وحدود المواجهة مع مها سكر، أن القوة يجب أن تكون متكافئة مع سينيور سيرجنت اللصوص. وفيما أكدت المعتدي محبذة عدم دخول الأفراد في مواجهة مباشرة، فإن المحامي محمد رجب أشار إلى أنه لرب الأسرة حق الدفاع عن نفسه وأفراد أسرته، ولكن الأمر متعلق بتناسب القوة التي يستخدمها مع الخطورة الموجودة. كامبرا، تواجه أستراليا تحديات سكانية متزايدة مع انخفاض معدلات الولادة وارتفاع متوسط الأعمار، ما يضع ضغوطا متزايدة على الاقتصاد وقاعدة دافعي الضرائب، وفق تحذيرات خبراء بعد صدور أحدث تقرير تعاقب الأجيال الحكومي. يشير التقرير إلى أن الأستراليين يتوقع أن يعيشوا لفترات أطول في وقت ينجبون فيه عددا أقل من الأطفال، ما يعني أن البلاد ستحتاج على المدى الطويل إلى زيادة عدد السكان لدعم كبار السن والحفاظ على قوة الاقتصاد. ويأتي ذلك بالتزامن مع تجدد النقاش السياسي حول إمكانية إعادة العمل بسياسة منحة المولود التي أطلقتها حكومة جون هاورد إلى جانب الجدل بشأن خفض مستويات الهجرة. أما الآن أحبت في الله، ننتقل بحضرتكم إلى الأنباء العالمية. قطر. دعا أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمس إلى حل الأزمة الحالية في المنطقة بالطرق الدبلوماسية عبر فتح مضيق هرمز أمام الملاحة والعودة إلى المفاوضات وصولا إلى حل دائم يحقق الأمن والاستقرار للمنطقة كلها بما فيها إيران. وقال الشيخ تميم في كلمته خلال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة إن منطقة الخليج تمر بإحدى أخطر مراحلها، لافتا إلى أن الأزمة الحالية لم تكن مفاجأة وإنما جاءت نتيجة تراكم سنوات من التأجيل وإدارة الأزمات بالحلول المؤقتة والسياسات غير الواقعية. دول إسلامية تدعو. أعربت 8 دول عربية وإسلامية أمس عن بالغ قلقها إزاء استمرار المعاناة الإنسانية في قطاع غزة، كما جددت رفضها القاطع لأي تدابير تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني، ودعت إلى وقف التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة وضمان المساءلة عن عنف المستوطنين. جاء ذلك في بيان لوزراء خارجية قطر والسعودية ومصر والأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان وتركيا عقب اجتماعهم الاثنين في نيويورك على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. نيويورك. شن عمدة مدينة نيويورك زهران ممداني هجوما حادا على رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو، واصفا إياه بمجرم حرب ومهندس الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، ليرد عليه الأخير بقوله عار عليك، وذلك قبيل توجهه إلى المدينة للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. السعودية. أعرب ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز آل سعود عن تنديده بمحاولة الحوثيين استهداف مكة المكرمة، مستنكرا انتهاك حرمة المقدسات واستفزاز مشاعر المسلمين. وقالت وكالة الأنباء السعودية واس إن الملك سلمان ترأس الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء أمس في جدة، حيث أعرب عن تقديره دور القطاعات العسكرية والأمنية وأبطالها البواسل في الدفاع عن الوطن والتصدي بكل حزم لأي اعتداء على الأماكن المقدسة وضيوف الرحمن والمواطنين والمقيمين على أرض المملكة. فلسطين المحتلة، رام الله. تتسع اعتداءات المستوطنين في قرى رام الله متخذة أشكالا أكثر عنفا، من تكسير المركبات واقتحام المنازل إلى سرقة المواشي واستخدام سلاح في هجمات يقول سكان محليون إنها جرت تحت حماية قوات الاحتلال الصهيوني واستمرت إحداها نحو 6 ساعات. وفي بلدة سلواد رصدت مراسلة الجزيرة ثروت شقرة آثار هجوم نفذته مجموعات من المستوطنين على منازل تقع في أطراف البلدة، حيث حطم المهاجمون مركبات ونوافذ منازل وحاولوا اقتحام بعضها، بينما أفاد سكان باستخدام الرصاص الحي والحجارة خلال الاعتداء. السعودية. استأنفت السعودية العمليات في خط أنابيب شرق غرب المعروف باسم بترول لاين بعد إغلاقه إثر هجمات بطائرات مسيرة، وفق ما أفادت به 3 مصادر مطلعة لرويترز أمس. ويمكن أن تستأنف عمليات تصدير النفط من ميناء ينبع في وقت لاحق من اليوم. وكانت السعودية قد أغلقت خط شرق غرب في 13 سبتمبر أيلول الجاري بعد هجمات بطائرات مسيرة، مما أدى إلى توقف عمليات تحميل النفط الخام في ميناء ينبع على ساحل البحر الأحمر. وقال مصدران إن ضخ النفط عبر الخط يسير حاليا بمعدل منخفض. اليمن. تتسع رقعة القتال في اليمن على امتداد قوس جغرافي يبدأ من مأرب والجوف شمالا ويمتد إلى تعز ولحج جنوبا، بالتزامن مع تصعيد لافت في صعدة معقل الحوثيين في مشهد يعكس انتقال المواجهة إلى جبهات متعددة ومترابطة. وتبدو تعز والساحل الغربي مركز الثقل في هذا الصعيد، إذ تدور معارك عنيفة للسيطرة على مرتفعات وجبال استراتيجية تطل على باب المندب ولحج وعدن، بينما تحاول القوات الحكومية تثبيت مواقعها واستعادة زمام المبادرة أمام هجمات الحوثيين. الولايات المتحدة الأمريكية. كشف السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك والت أن الرئيس دونالد ترامب منفتح على لقاء الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان الذي يصل نيويورك اليوم للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة متعهدا بالدفاع بحزم عن مواقف بلاده في وقت تجري فيه مساعي دولية استئناف المفاوضات بين البلدين واستعادة حركة الملاحة بمضيق هرمز. ما زلنا إخوة الإيمان والإسلام نقدم لحضراتكم هذه النشرة الإخبارية المفصلة من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا جنوب سوريا. تواصل قوات الاحتلال الصهيوني تحركاتها وتوغلاتها العسكرية الميدانية في مناطق مختلفة من الجنوب السوري، حيث شهدت محافظتا القنيطرة ودرعا خلال الساعات 24 الماضية سلسلة من الانتهاكات والتصعيد الميداني شملت قصفا مدفعيا وتفتيش منازل وإقامة حواجز عسكرية مؤقتة. وأفاد مراسل بأن دورية تابع لجيش الاحتلال

21 الأول 1973 أحذر حماس وداعميها من إيران وحتى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من الإقدام على اختطاف أي جندي أو مدني صهيوني. سنقوم بإخلاء مدينة غزة بالكامل والتي يقطنها نحو 1,000,000 نسمة ونقلهم إلى الجنوب كما فعلنا سابقا. نيويورك: انسحب الوفد الصهيوني أمس من جلسة عامة للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك خلال إلقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كلمته التي وصف فيها الحرب الصهيونية على غزة بالإبادة، كما انسحب الوفد الكوبي احتجاجا على كلمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي تطرق فيها إلى الوضع في كوبا. وأظهرت لقطات تلفزيونية مغادرة أعضاء الوفد الصهيوني، وكان من بينهم مندوب تل أبيب لدى الأمم المتحدة داني دانون. أوكرانيا: قال مسؤولون أوكرانيون أمس إن روسيا شنت هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة استهدفت 4 مناطق أوكرانية على الأقل خلال الليل، مما أسفر عن مقتل 4 أشخاص، بينما ألحقت القوات الأوكرانية أضرارا بمصفات نفط روسية أخرى في أحدث هجوم أوكراني بعيد المدى. وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن قوتها شنت هجوما واسع النطاق على أهداف في أوكرانيا شملت منشآت صناعية وعسكرية ومرافق لقطاع الوقود والطاقة، فضلا عن منشآت بنية تحتية لموانئ وسفن تابعة للجيش الأوكراني. تركيا وأمريكا: وقعت شركة الطاقة النووية التركية المساهمة توناش ووكالة التجارة والتنمية الأمريكية اتفاقية تعاون في مجال الطاقة النووية تتضمن دراسة تصاميم مفاعلات نووية معيارية صغيرة ومفاعلات من الجيل الرابع طورتها شركات أمريكية. وقالت وزارة الطاقة التركية إن الاتفاقية وقعت خلال مراسم أقيمت في البيت التركي بمدينة نيويورك بحضور وزير الطاقة والموارد الطبيعية ألب أرسلان بيرغدار. الصين: أعلنت الصين أمس معارضتها للعقوبات الأمريكية غير القانونية على شركات الطيران الإيرانية، وذلك بعد أن قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إنها ستتوقف عن العمل تحت ضغط عقوبات بلاده بدءا من اليوم الأربعاء. وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية جو جياكون في مؤتمر صحفي أمس: تؤكد الصين باستمرار معارضتها للعقوبات غير القانونية المفروضة من جانب واحد والتي لا تتماشى مع القانون الدولي ولا تحظى بموافقة مجلس الأمن الدولي. وسائل إعلام ليتوانية تقول: قالت وسائل إعلام ليتوانية إن البرلمان الليتواني وافق أمس على تعديل دستوري يسمح بنشر أسلحة نووية وإقامة قواعد عسكرية أجنبية على أراضي البلاد. بدوره أكد الرئيس الليتواني جيتاناس نوسيدا أن الدفعة الجديدة من القوات الأمريكية في طريقها بالفعل إلى ليتوانيا، مشددا على أن الوجود العسكري الأمريكي في ليتوانيا يشكل ركيزة لا غنى عنها لقدرات بلاده على الردع والدفاع الجماعي. الخبر الأخير في هذه النشرة من الولايات المتحدة الأمريكية: قالت السلطات الأمريكية الاثنين إن الطيارين لقيا حتفهما إثر تحطم طائرة هليكوبتر أثناء إسقاط المياه لإخماد حريق غابات في متنزه يوسمايت الوطني بولاية كاليفورنيا. وذكرت المتحدثة باسم الفريق المكلف بإدارة جهود مكافحة الحرائق في كاليفورنيا كوني لاو أن الطيارين كانا يسقطان المياه باستخدام دلاء لمكافحة الحريق عندما سقطت الطائرة الهليكوبتر وهي من طراز سوبر بوما جنوب شرق بحيرة أوستراندر. وقالت إدارة الطيران الاتحادي والمجلس الوطني لسلامة النقل إنهما لا زالان يحققان في سبب تحطم الطائرة. وبهذا إخوة الإيمان والإسلام تنتهي نشرتنا الإخبارية المفصلة، قدمناها إلى حضراتكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، قرأها على حضراتكم حبيب المصري. أما الآن أحبة في الله نعيد على مسامعكم عناوين النشرة: كيمبرا أستراليا 2026 إلى 2066، كيف سيبدو مجتمع الأجيال القادمة؟ كيمبرا: هل يحقق لك الدفاع عن النفس عندما يهاجم اللصوص منزلك؟ الشرطة تجيب ومحامي يشرح. كيمبرا: 75,000 دولار، هل تعيد أستراليا منحة المولود لمواجهة تراجع الولادات؟ ومن العناوين العالمية: قطر، أمير قطر يدعو إلى إقامة نظام أمن جماعي في الخليج وفتح مضيق هرمز. دول إسلامية تدعو: 8 دول إسلامية تدعو الكيان الصهيوني لتنفيذ التزاماته بغزة ووقف الاستيطان بالضفة. نيويورك: سجال بين ممداني ونتنياهو قبل وصوله إلى نيويورك. السعودية: الملك سلمان يندد بمحاولة الحوثيين تكرار استهداف مكة المكرمة.

0: فلسطين المحتلة، رام الله، سرقة وتكسير وحصار، إرهاب المستوطنين يتصاعد في قرى رام الله. السعودية تستأنف ضخ النفط عبر خط شرق غرب. اليمن، جبهات متعددة مترابطة، قصف صاعدة وسباق دام نحو مضيق باب المندب. الولايات المتحدة الأمريكية، ترامب منفتح على لقاء بزكشيان وأنباء عن عرض إيراني بفتح مضيق هرمز. جنوب سوريا، قصف مدفعي وحواجز عسكرية، تصعيد صهيوني جنوب سوريا. الكيان الصهيوني، كاتس يهدد بإخلاء غزة وتهجير مليون فلسطيني إذا خطف صهيوني واحد. نيويورك، أردوغان يثير حفيظة الوفد الصهيوني وممثل كوبا ينسحبون احتجاجا على ترامب. أوكرانيا، قتلى بغارات على أوكرانيا وكييف تستهدف مصفاة روسية تبعد 1300 كيلومتر. تركيا وأمريكا، اتفاق تعاون بين تركيا وأمريكا في الطاقة النووية. الصين تعلن معارضتها العقوبات الأمريكية على شركات الطيران الإيرانية. وسائل أعلام ليتوانيا تقول تحسبا لهجوم روسي، تعديل دستوري يسمح بنشر أسلحة نووية في ليتوانيا. الولايات المتحدة الأمريكية، حرائق كاليفورنيا تودي بحياة طيارين بعد تحطم مروحيتهما. أما الآن أحبت في الله، نوفيكم بالنشرة الجوية ومواقيت الصلاة. الطقس اليوم ممطر بعض الشيء، الحرارة أقصاها 22 درجة أدناها 13 درجة. غدا الخميس ممطر بعض الشيء، الحرارة أقصاها 24 درجة أدناها 15 درجة. هذا والله أعلم. وعن مواقيت الصلاة، يرفع اليوم لأذان الظهر تمام 11:48، يرفع لأذان العصر تمام 3:36، يرفع لأذان المغرب تمام 5:55، ويرفع لأذان العشاء تمام 7:12. وتقبل الله منا ومنكم، آمين. وشكرا لحسن إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
2: ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال.
3: هل سبق لكم أن بحثتم عن طريقة لإشراك طلابكم بالحروف العربية؟ حسناً، لا مزيد من البحث. تكشف جونيور جايدنس عن كتابها الأول رحلة الحروف الأبجدية الأولى، والذي يأخذ الأطفال في رحلة مثيرة مع الحروف العربية. لا يقتصر الأمر على جذب انتباه الأطفال فحسب، بل يوضح أيضا المتعة الحقيقية التي تأتي مع تعلم اللغة العربية. الكتاب باللغة الإنجليزية من تأليف الأخت سمية عربس عيسى. يستهدف هذا الكتاب الأطفال الصغار حتى يتمكنوا من تعزيز فهمهم للحروف العربية والحركات. يمكن للوالدين استخدامه كمصدر تعليمي للأطفال أو حتى كهدية مثالية. يمكن شراء الكتاب عبر الإنترنت على الموقع www.juniorguidance.com، وهو متوفر أيضا في محل مودلن في مركز التسوق في منطقة بانكستاون في الطابق الأرضي بجانب محل ماير. كما سيتوفر أيضا في إذاعة القرآن الكريم عند الطلب. سعر الكتاب 20 دولارا فقط. سارعوا في حجز نسختكم من هذا الكتاب الشيق.
2: فوق الماء حاء حج أسمى رغبة فيه طواف حول الكعبة.

إلى كل الأخوات الكريمات طالبات العلم، نذكركم بالدرس الأسبوعي للنساء لفضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم أبو محمد يوم الاثنين من كل أسبوع عند الساعة 10 صباحاً، وذلك في مركز الإمام النووي على العنوان التالي 10 Gurney Road Chester Hill. أهلاً ومرحباً بكل من ترغب في الحضور، ودامت الهمة في سعيها الراقي لطلب العلم. أكيد.

0: يسر إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا أن تعلن لكم عن إصدار التطبيق الجديد للإذاعة، والذي يمكن تنزيله مجاناً من متجر أبل ستور لأجهزة الآيفون والآي أو إس، أو متجر بلاي ستور لأجهزة السامسونج أو الأندرويد. اسم التطبيق كي كي راديو، وهو يحتوي على التقويم السنوي الكالندر الخاص بإذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا، بالإضافة إلى مواقيت الصلوات. كما يمكنكم أن تستمعوا مباشرة إلى إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا عبر هذا البرنامج. الحمد لله، الحمد لله.
1: Have you ever looked for a way to engage your students with the Arabic letters? Well, look no further. Junior Guidance reveals its first book, The Arabic Alphabet's First Excursion, which takes children on an exciting journey with the Arabic letters. Not only is it eye-catching to children, but it also demonstrates the real fun that comes with learning Arabic. This book is targeted at young children so they can enhance their understanding of Arabic letters and vowels. It can be used by parents as an educational resource for children, or even as the perfect gift. The book is written in English by Sister Samaya Arbus Issa. The book can be purchased online at www.juniorguidance.com. It is also available at Mod Lane store in Bankstown Shopping Centre in the ground floor next to Maya store. It will also be available at Al Quran Al Kareem Radio upon request. Book price is only $20. Be quick and get your copy of this interesting book.

0: الهيبة والشمم.
1: إن بناء بيت الله مسجد الإمام النووي عمل فاضل بحد ذاته، لكن بناء معهد بحث ومنزل جديد للأنشطة المجتمعية والإدماج هو سلسلة من الاستثمارات مجزية للغاية، وهذا ما ندعوكم إليه اليوم. ساعد في دعم الإسلام في أستراليا من خلال مركزنا، كل التبرعات تذهب مباشرة لإنشاء مركز نووي. يمكنكم التبرع على الحساب التالي: اسم الحساب Center for Cultural Relation، البنك NAB، رقم BSB 082124، رقم الحساب Account Number 7252-53646. ولكن من أجل التبرعات التي يمكن خصمها من الضرائب يرجى إيداعها في الحساب التالي: اسم البنك Westpac، اسم الحساب Islamic Relief، رقم BSB 032070، رقم الحساب Account Number 465272. ولكن من المهم جدا أن يكتب النووي سنتر في مكان الريفرنس.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. نسمع مع بعض هذه القصة. اتراهن الناس اتراهنوا على إغضاب رجل مشهود له بحسن الخلق. رجل مشهود له بإيه؟ بحسن الخلق وهدوء الأعصاب. فعرض رجل على التاني 100 ناقة. أيوة 100 ناقة لو قدر أنه يغضب الراجل ده. فرح لما سمع أنه 100 ناقة فرح الراجل بالعرض ده. طبعا عرض مغري، 100 ناقة لازم يغضب الراجل الهادي ده. وراح بسرعة عشان إيه؟ عشان يغضب الراجل الهادي المهذب. دخل عليه هو قاعد بين مجموعة من الناس، وبمجرد انه قابله ما ناداش عليه باسمه، لكن ناداله بايه؟ قال له يا ابن فلانة. وقال له الراجل بهدوء وسكينة، قال له نعم. الراجل قال له انت متأكد انك ابن فلانة؟ قال له ايوة انا ابن فلانة بكل هدوء. الراجل قال له عشان يستفزه، قال له انت شر الناس. فرد عليه قال له ايه اللي عرفك، ايش عرفك اني انا شر الناس؟ قال له انت احمق. قال له ان كنت كده فاسال الله انه يجعلني حليما. قال له الرجل اديني من مال الله مش من مالك. قال له خد من مال الله مش مني، أنا فما أنا إلا عبد من عباد الله. فالراجل قال له كده بغضب، قال وشك يشبه وش القرد، وجسمك يشبه جسم الثور، ودانك زي أوراق نبات اليقطين. فقال له الراجل المهذب إن الله خلق الإنسان في أحسن تقويم. فالراجل معاه كده جلد ناء مسلوخة فرماه عليه. فقال له المهذب والقاذمين الغيظ والعافين عن الناس. قال له أنا عاوز أتجوز أمك. قال له لا، لأنك لو اتجوزت أمي ظلمتك، ولكن عندي بنتين فتقدر تختار الأجمل منهم. الله، ساعتها الراجل اللي عاوز يستفزه قال له أشهد أنك على خلق كبير، وأنك رجل أنعم الله عليك بالهدوء والرزانة والحلم. أنت مضرب الأمثال للناس في رجاحة عقلك ورحابة صدرك وحسن خلقك، وإن الناس بيتراهنوا عشانك بشأنك أنت، وعرضوا علي 100 ناقة لو نجحت إني أغضبك، ولكني ما نجحتش قدام صبرك وحلمك وحسن خلقك. الله، إذن حسن الخلق يا أحبابي، حسن الخلق.
1: رب هب لي هدى وأطلق لساني، وأنر خاطري وثبت جناني. رب هب لي

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما الآن أحبتي الله، رح نحكي لكم قصة واقعية حصلت. القصة بعنوان إن الله على كل شيء قدير. يقول المتحدث: إخوتي في الله، أحكي لكم هذه القصة الحقيقية اللي وقعت لأختي، والله على ما أقول شهيد. أصيبت أختي، يقول، بجلطة دماغية حادة مما أدى إلى انفجار وريد في الرأس، وكانت الحالة حرجة جداً مما تطلب دخلها إلى الإنعاش وهي في غيبوبة تامة. وبيقول حتى إننا فقدنا الأمل من نجاتها، خصوصا مع مرور الأيام. ولكن في حاجة كانت جوايا بتقول لي وتكلمني عن عظمة الخالق، والكلمة اللي يمكن إن يقولها سبحانه وتعالى، ألا وهي كن. ومرت الأيام والليالي وهي على الحال ده، وشفت الكل بيهيئ روحه لفراقها، إلا أني أنا وكأني كنت واثق من أن ربنا سبحانه وتعالى رح يرجعها إلى ما كانت عليه وبكلمة. ومرت 8 أيام وإحنا نرجو ونأمل، إلى أنه كان يوم الخميس، وأن في ليلة من أمري أتأمل في الكون تذكرة يوم الجمعة والساعة المباركة، خصوصا دعاء الإمام وهو على المنبر. وهنا رحت لإمام بلدتنا وطلبت منه أنه يدعو لأختي أن ربنا يشفيها وهي في غيبوبة من 9 أيام. وكان يوم الجمعة، وبالنسبة لي يوم غير عادي. وجت اللحظة وطلع الإمام على المنبر كالعادة من كل يوم جمعة يلقي خطبته. كنت بسمع للخطبة بشغف إلى أن قربت نهاية الخطبة الثانية، وبدأ الإمام بالدعاء زي ما جرت العادة، حتى قال: وفي الأخير أختنا في الله مريضة وهي في غرفة الإنعاش، اللهم اشفيها شفاء عاجلا لا يغادر سقما ولا ألما. وصدقوني حسيت إن قلبي انفتح، وإزاي ما ينفتحش؟ وكان في وسط الجمع إنسان واحد، ولو كان في إنسان واحد بس مؤمن ويقول آمين، مش رح يرد ربنا الدعاء لما الشيخ يدعي. واحد بس من كل في المسجد مؤمن، ربنا مش هيرد الدعاء. خرجت من المسجد وأنا إنسان تاني، وانتظرت انه يجي الخبر السعيد. ومر يوم الجمعة وجه يوم السبت، وصحيت اختي من غيبوبتها. يا الله يا الله، قد ايه انت رحيم وكريم
وبيقول وفعلا كان الشفاء عاجل، واحنا دعونا ربنا سبحانه وتعالى يوم الجمعة، وهي صحيت يوم السبت وابتدت تتحسن شوية شوية حتى شفيت تماما وكأن شيء ما حصل لها أبدا، الحمد لله. حتى الأطباء اللي أشرفوا على علاجها يعني ذهلوا، لكني أنا لم أذهل، لأن الله على كل شيء قدير. وأخيرا أحبت في الله، أوصيكم إخوتي في الله بدعاء الله في جوف الليل وفي السجود ويوم الجمعة وبعد كل أذان وسقوط المطر، لأنها أوقات لا يرد فيها دعاء. اللهم احفظنا وإياكم من كل شر وخطر، اللهم آمين يا رب.

بسم الله الرحمن الرحيم. أدينا رجعنا لكم. المرة دي مقال بعنوان أمريكا ونظرية كيس الفيران في الشرق الأوسط، حلوة. بيحكوا بيقولوا إنه مهندس زراعي من مصر كان بيشتغل في إحدى قرى صعيد مصر، فعاوز إنه يروح لأهله في القاهرة، فراح وركب القطر وقعد جنب رجل فلاح عجوز من القرية، وكان حاطط بين رجليه الفلاح ده كيس أو شوال من الكتان. وبعد ما بدأت رحلة القطر كان الفلاح كل كده 10 دقايق ربع ساعة يعمل إيه؟ يقلب الكيس ويخلطه، يحركه للكيس ده للشوال، وبعدين يحطه ويثبته بين رجليه ويرتاح. واستمر على الحالة دي كل الطريق. استغرب المهندس الزراعي من الفلاح واللي بيعمله، فسأله مين انت وبتعمل ايه وايه حكاية الشوال اللي بين رجليك ده؟ قام الفلاح قال له انا عمك محمدين من قرية فرشوط، وانا خبير باصطياد الفيران والجرزدان، وانا ببيعها وأوردها للمركز القومي للبحوث بالقاهرة عشان يعملوا عليها التجارب. فقال المهندس وليه كل شوية بتقلب الشوال وبتهزه كل شوية؟ فقال له الفلاح، قال له يا ابني الكيس ده ولا الشوال ده فيه جرذان وفيران، لو سبتهم من غير تقليب ولا هز لأكتر من ربع ساعة راح يرتاحوا الجرذان والفيران، وكل واحد منهم راح يحفظ مكانه وحيستقر فيه، وراح ينسى أصحابه اللي من حواليه، ويبدأ إنه يخرم الكيس، وراح ينتج بعدها مصيبة.

المهم عشان كده قال له أنا بحرك وبخلط الشوال كل ربع ساعة عشان الفيران ما ياكلوش الكيس، وبكده بيتعاركوا وبيتقاتلوا وبيختلفوا بين بعضيهم البعض وبينسوا الشوال وبينسوا أن ياكلوا الشوال، وبوصل كده للمركز البحوث بسلام. المهندس أحجب من اللي عمله الفلاح ومن النظرية، نظرية شوال الفيران، وهي كده سياسة وفلسفة الغرب والصهاينة تجاه الوطن العربي وشعوبه. كل ما استراحت شعوبنا من مصايبهم طلعوا عليهم الدسائس والفتن وأكترها دينية، وقاموا بتحريك الكيس وأطلقوا الشعارات الكذابة في محاولة الإرهاب عشان يبقوا متحكمين ومسيطرين على الساحة السياسية والاقتصادية، ونسوا ولا تناسوا إنهم هم اللي عملوا الإرهاب ويصدروه. كل ما حرك الغرب والصهاينة الكيس بنتقاتل وبنتعارك باللي بينا وبننسى إننا ضمن كيس واحد.

0: صمتا واسمع شكوانا.
1: يا أيها العالم يا أيها العالم يا أيها العالم
0: صمتا

0: مرحبا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي الله، هنا قصة امرأة فرنسية أسلمت بسبب شوكولاتة. هتستغربوا، أيوة بسبب شوكولاتة. راحوا شابين من الشباب الملتزمين لفرنسا، سافروا ومعاهم زوجتهم المنقبات، فرفض مفتشين المطار دخولهم إلا بعد تفتيش النساء وخلع حجابهم، مما أدى إلى اعتراض البنات المؤمنات، وتوصلوا إلى أنه يجيبوا امرأة فرنسية وتفتشهم. فجت المرأة وهي غضبانة بسبب تزمت المسلمين زي ما بيدعوا، فقالت لهم إيه اللي هيحصل لو شافوا الناس وجوهكم؟ ليه كل التزمت ده؟ وسكتوا المرأتين المسلمتين وما ردوش عليها. فقامت واحدة منهم وطلعت حتة شوكولاتة وفتحتها وقدمتها للست اللي هي راح تفتشهم، قدمتها لها بإيدها، شالت حتة شوكولاتة بإيدها واديتها لها. فرفضت الست الفرنسية إنها تاخدها لأنهم بيخافوا من التلوث. وقامت التانية اديتها شوكولاتة من غير ما تفتحها، مقفولة. ساعتها قبلتها الست الفرنسية وقالت واحدة من البنات المحجبات إن الرجال المسلمين ما بيفضلوش النساء اللي بتبص إليها العيون ولامستها الأيادي، فهي ملوثة زي الشوكولاتة. ساعتها تأثرت الست الفرنسية بكلامهم وفهمت المقصد وأسلمت من وقتها. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. يا رب تهدينا لكل ما تحبه وترضاه.

بسم الله الرحمن الرحيم. هحكي لكم قصة، لكن قصة حصلت. الست بتحط كاميرات في بيتها عشان تراقب نفسها، واكتشفت حاجات خطيرة، ودي فكرة قامت بيها إحدى السيدات وبتحكي القصة وبتقول: خطرت على بالي فكرة غريبة، وهي تثبيت كاميرات فيديو في بيتي. عاوزة إني أسجل يوم عادي في حياتي، ليه ما أشوفش نفسي بعين التانية أو بعين التانيين؟ قمت فعلا بتثبيت الكاميرات في أكثر من مكان بالبيت حتى تسجل كل حركة وكل سكنة بوضوح، لكن شعرت بخوف، برهبة شديدة من التجربة دي، ومعرفتش الخوف ده جالي منين. يا ترى هل هو خوف من الكاميرات ولا من نفسي أنا؟ مرت الدقايق بصعوبة شديدة، وسرحت بتفكيري متخيلة أحداث النهاردة وإزاي راح تسجلها الكاميرا باللحظة. ما كنتش أنا الوحيدة اللي بتتشوق عشان تشوف التجربة دي، مجموعة كبيرة من الصديقات بتشوقوا لرؤية التجربة دي، وكأنهم إيه بتشوقوا إن يشوفوا فيلم سينمائي من نوع خاص. محدش كتب السيناريو غيري، ومحدش أخرجه غيري، لكن يا ترى مين اللي راح يشاركني في بطولة الفيلم ده؟ بعدين قلت